أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهرياً. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.

0: لا تختار أي سجاد، اختار نشمي.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من اسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net، القصة وما فيها.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعدنا بقصة سيدنا آدم عليه السلام، وفي من طوى في هذه القصة العظيمة من عبر وفوائد جليلة، لأن قصص الأنبياء ما ذكرت إلا للعبرة، لقد كان في قصصهم عبرة. ومن الفوائد الأخلاقية في قصة سيدنا آدم عليه السلام، ربنا ببين عظيم منزلة الحياء من الله، وكذلك أهمية التوبة الصادقة، وبتجلى هذول الأمرين من خلال موقف سيدنا آدم عليه السلام لما ذاق الشجرة، عشان يدرك الإنسان إنه متى ما عصى الله سبحانه وتعالى هاي المعصية راح تجرؤ على معصية أخرى إذا ما تدارك المعصية الأولى بالحياء والندم. وهذا المشهد سبحان الله بنشوفه مع إبليس وسيدنا آدم. إبليس عصى الله ثم تجرأ على معصية أخرى لأنه ما قابل المعصية الأولى لا بحياء ولا بندم. أما سيدنا آدم عليه السلام فلما ذاق الشجرة رجع إلى الله سبحانه وتعالى واستحيا منه وندم، ولذلك ما تكررت المعصية من سيدنا آدم عليه السلام أبدا. وهذا الكلام ربنا سبحانه وتعالى ذكره لما قال فدلاهما بغرور، يعني الشيطان، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا. بعد المعصية مباشرة اعتراف، حياء وتوبة، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. عدو لمين؟ للي وقع في المعصية وما استحيا وما تاب. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فإن سيدنا آدم لما أكل من الشجرة كشفت عورته، وذكرنا هذا في حلقة سابقة، فسارع سيدنا آدم مباشرة يقتطع من أوراق الجنة هو وزوجته، بدهم يستروا العورة اللي طلعت. ودلت أحاديث من النبي عليه الصلاة والسلام إنه آدم عليه السلام ما نظر قط قبل ذلك إلى عورته، ما عمره شاف عورته، ما كان ينظر إليها، فلما خالف ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه ظهرت عورته، فركض في الجنة يبحث عن قطع الأشجار، عن أوراق الأشجار يغطي فيها عورته وتغطي زوجته عورتها. وصور القرآن الكريم هذا المشهد بقوله وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعني بيقطع أوراق الأشجار في الجنة وبيستر فيها عورتهم. هذا المشهد اللي ذكر ربنا، ما هو بذكر ربنا عشانه، في إشارة واضحة إنه الحياء يا جماعة الخير أمر ربنا سبحانه وتعالى فطر عليه البشرية من سيدنا آدم عليه السلام إلى اليوم. فصفة الحياء صفة مركوزة في النفس البشرية، صفة متأصلة في نفوس البشر، ربنا فطر الناس على الحياء. فكل الدعوات اللي بتنادي اليوم إلى خلع الحياء سواء من الرجال سواء من النساء إنما هي دعوات شيطانية فيها انتكاس للفطرة وفيها تمزيق للفطرة اللي ربنا سبحانه وتعالى فطر الناس عليها. وإحنا اليوم بنعيش سبحان الله زمن انتكاس الفطرة، عشان نحكي إنه قصص الأنبياء مش بس للزمن التي أنزلت فيه، لا، هي صالحة لكل زمان ومكان. ربنا لما ذكر وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة عشان كل زمن الأزمنة إلها تعلق هاي الآية فيه. اليوم بطل الرجل رجل ولم تعد المرأة مرأة إلا من رحم الله، زمن انتكاس الفطرة. سيدنا آدم عليه السلام بداعي الفطرة بمركز الفطرة في نفسه مباشرة لما ظهرت عورته صار يركض ويدور على شيء يغطي فيه نفسه، مع إنه ربنا سبحانه وتعالى يرى سيدنا آدم في الظاهر والباطن، بيعرف سره ونجواه، لكن الفطرة شو نعمل بالفطرة اللي خلته يدور في الجنة ويركض في الجنة يمين شمال فوق تحت يبحث عن شيء يستر فيه نفسه عليه السلام. اليوم في بعض الأماكن، في بعض المواقع، في بعض الفيديوهات، والله العظيم بتصير تركز في الشخص عشان تعرف هل هذا ذكر ولا أنثى، باسم إيش؟ باسم الحضارة، باسم التحضر، باسم الحرية. بدهم يمزقوا فطرة الناس، هذا منهج إبليسي، بدهم يخلوا الناس يتخلوا عن فطرتهم اللي ربنا سبحانه وتعالى فطرهم عليها. بأوروبا اليوم شرعوا الزواج المثلي، وطالب المثليين إنهم يكون إلهم في البرلمان حصة، وطالبوا إنهم يخلوا في مناهج دراسية تدرس المثلية، كيف يتزوج الذكر ذكر والأنثى أنثى. تخيل، هذا مشهد من مشاهد انقلاب الإنسان على الفطرة، هذا مشهد من مشاهد تمزيق الإنسان للحياء.
النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لكل دين خلق، كل دين في خلق بتميز فيه، وخلق الإسلام الحياء. سيدنا ابن عباس رضي الله عنه كان يروى عنه إنه إذا إجا يغتسل كان لا يخلع ثيابه. زوجته بتقول ما عمره خلع ثيابه أبدا، ما في حدا يعني شايفه وما في حدا يطلع عليه هو يغتسل، ومع هذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يغتسل في ثوب الرقيق، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي لنا قصة سيدنا آدم، بيقول كان آدم رجلا طويلا كأنه نخلة سامقة، نخلة يعني عالية مرتفعة، وكان كثير الشعر. فلما ركب الخطيئة، هذا لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، قال فلما ركب الخطيئة بدت له عورته وكان لا يراها قبل ذلك، فانطلق هاربا في الجنة، فتعلقت به شجرة أمسكته، فقال لها آدم أرسليني اتركيني، قالت ما أنا بمرسلتك. ونادى رب سبحانه وتعالى يا آدم أمني تفر، فقال ربي إني استحييت، يا رب أنا لا أفر منك ولكنني استحييت، فالأرض أرضك والخلق خلقك وكل شيء ملك لك، لكنني استحييت منك أن تراني على هذه الحالة. هذا المعنى يشير بعبارة واضحة إنه سيدنا آدم عليه السلام مجبول على الفطرة، وإحنا أبناؤه، إحنا من نسله، إحنا منه عليه السلام، وربنا سبحانه وتعالى فطر الناس على الحياة، وكذلك يجب أن تكون ذريته. اليوم في ناس بيحاولوا سلخ الناس عن الفطرة، بيحاولوا إبعاد الناس عن الفطرة، هذا منهج إبليس يا جماعة الخير. إحنا بدنا نكون مع سيدنا آدم أبونا ولا مع الشيطان اللي أخرج أبونا من الجنة؟ في ناس بدهم يحاولوا يخلعوا الحياء من النفوس، إذا انخلع الحياء راح الإيمان. والله ما عصي الله عز وجل إلا بقلة الحياء. إحنا ليش بنعصي الله؟ إذا عصيناه بيكون قلة حياء منه. ولا الإنسان لو أقبل على المعصية ثم استحيا واستشعر نظر الله واستحى إنه يعصي الله وربنا بيطلع عليه، ما عصي الله. البشر لا يؤذي أحد إلا بقلة الحياء، بطل يستحي منه فبيفعل ما شاء. وهذا اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال الحياء لا يأتي إلا بخير، إذا كنت بتستحي على قدر حيائك يأتي منك الخير، وعلى قدر قلة الحياء يأتي الشر. وقال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة الإيمان. اللي بتأمل واقعنا اليوم شوف كيف ربط قصة سيدنا آدم مع الواقع، بنلاقي إنه في من أكبر الأزمات اللي بنعاني منها أزمة نزع الحياء. في الشوارع بتلاقي واحد لابس شورت وشورت قصير جدا، بتلاقي البنات مش لبسات كويس، مفيش حياء. بأسواقنا بتلاقي المرأة مثلا صوتها كثير عالي، بتلاقي الشخص أو الشاب بتصرف بتصرف يعني ينافي أدب المجتمع، بتفتح تليفونك بتلاقي على منصات التواصل الاجتماعي ولأنك داخل على بيت فلان، الخصوصية صارت تباع وتشترى من أجل إيش؟ الإعجابات والمشاهدات والأرباح والشهرة على تيك توك وإنستغرام، بث مباشر، بتدخل على بيته وعلى غرفة نومه، والمرأة بتستعرض بنفسها ومفاتنها قدام زوجها، ما في حياء. وبيعلقوله بألفاظ نابية الشباب، لا هذا استحيا ولا هذا استحيا، بحثا عن إيش؟ عن شهرة زائفة أو ربح مادي رخيص يبيع المرء حياءه من الله وحياءه من الناس، بيصير نفسه رخيص. الصحابة الكرام عليهم السلام كانوا مثال للبشرية اللي على الفطرة. سيدنا عثمان بن عفان كان شديد الحياء، كثير بيستحي عليه السلام، حتى أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. الملائكة الله أكبر بتستحي من سيدنا عثمان، شو حياءك يا سيدنا عثمان؟ الحياء يا جماعة الخير إذا الإنسان اتصف به والله ما بيخون، بيخونش بعمله. ليش؟ بيستحي أنه ينمسك خاين. الحياء بيمنعك تكون عاقل والديك لأنك بتعرف أنه هذا عيب ما بيصير، بيمنعك ترفع صوتك عليهم، الحياء بيمنعك إنك تأكل الحرام وتطفي في الميزان. إذا نزع الحياء من الإنسان يصبح الإنسان كالوحش، يصبح كالآلة ما بتحكم ضوابط ولا روادع، يعني ما في حياء خلص. قال عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. شو معنى الكلام؟ النبي بيقول لك هذا من كلام النبوة، كان يحكون الناس إذا لم تستحي اصنع ما شئت. فالحياء ضروري للإنسان، من تخلق به كان أقرب إلى الله وكان أقرب إلى صورة سيدنا آدم.
وإذا نزع الحياء من الإنسان. شفت إذا واحد شايفه ما بيستحي وقليل حياء، لا بيستحي من ربه ولا يستحي من الناس، فاعلم أن الشيطان قد تلبسه. فإما أن تكون تبعا لهذا وإما أن تكون تبعا لهذا. الأمر الثاني من الفوائد اللي نأخذها من قصة سيدنا آدم، لاحظوا هاي الجملة بيحكوها أهل العلم كثير في قصة سيدنا آدم، بيحكوا إنه إبليس يزين للناس الحرام ويبغض لهم الحلال، حتى ولو كان نفس المذاق. لو واحد عنده حلال وحرام ونفس الإشي، نفس المغزى ونفس النتيجة، إبليس بيرغبك بالحرام ولو كان عندك مثيله من الحلال. بمعنى إنه إبليس بيعزف لك على وتر عدم القناعة، فبتلاقي الزوج مش مقتنع بزوجته بروح بدور على الحرام مع إنه عنده حلال، ولا الزوجة مش مقتنعة بزوجها بتصير تدور على السوشيال ميديا ناس تحكي معهم، لأنه زين لهم الحرام وقبح لهم الحلال. الشخص اللي عنده مال بتلاقيه مش مقتنع برزقه، بده يمد عينه وإيده لخارج الناس، استحلى ما في أيدي الناس واستقبح ما في إيده. ربنا بيقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. يا رب نتعلم إنه دايما النعم عند الغير فتنة يا جماعة الخير، مش شرط يكون خير، وربما منع الله عنك ليعطيك، وربما أعطاك فمنعك، ومتى فتح لك باب الفهم أشهدك أن المنع هو عين العطاء. في ناس بزني لأنه مش مقتنع بزوجته، بيسرق لأنه مش مقتنع بماله، بيرتشي لأنه مش راضي بقدر الله. فإبليس وظيفته إنه يبغض عليك الحلال ويزين لك الحرام حتى لو كان نفس المذاق. سيدنا آدم نهي عن شجرة واحدة وأبيحت له الجنة بأكملها، وسيدنا آدم يعني ما أعطاه الله تعالى له في الجنة يعني ليس بأقل مما نهاه الله تعالى عنه، يعني الشجرة اللي الله نهى عنها مش مميزة. مع ذلك إبليس اجتهد إنه يرغب سيدنا آدم في هاي الشجرة، وسماله إياها شجرة الخلد وملك لا يبلى، زين له إياها مع إنها شجرة نفس الشجر الآخر، حتى قربه من هاي الشجرة. شوف هاي القصة اللي بذكرها الأصفهاني في كتاب الأغاني، بيحكي عن إنسان بيقول عنه ساقط، بيقول لكنه حكى كلمة حكيمة وإلها مدلول. بيقول لك كان أحد الشعراء متهتكا ساقطا عربيدا يمارس الزنا يمارس الفاحشة والرذيلة، وكان متزوج من أجمل امرأة في بلدته على أعلى مستوى الجمال، لكنه لم يرضى بالحلال، الشيطان حلال بعينه الحرام، فكان يمارس الرذيلة مع من هي أدنى منها في الجمال، أدنى من زوجته وأكبر منها في العمر، يعني مش مناسبة إله، لكنه من كثر ما الشيطان راكبه رغب له الحرام على أهل بيته على الحلال، فأقنع الشيطان إنه اللي خارج بيتك أفضل مما عندك، وفعلا كان يمارس الرذيلة. حتى يوم من الأيام زوجته اتفقت مع إحدى الزانيات إنه أنا بعطيك فلوس مقابل إنك تدخليني بيتك وتخلي زوجي إذا دخل عندك يعني أنا أمارس معه الفعل اللي جاي يمارسه، وفعلا اتفقت، لأنه المومس يعني هدفها إيش؟ هدفها المال بالنهاية. فأطفأت السراج وأدخلت زوجة الرجل، شوف القصة قديش فيها عبرة، واتفقت مع الزانية، وفعلا لما إجا أطفأت السراج ودخل الرجل ومارس الرذيلة وانتهى فعله اللي كان فايت عليه. فلما انتهى زوجته أشعلت السراج، ضوت الغرفة بتفرج ولا انها مين ولا زوجته، شوف شو قالها، كلها القصة عشان هاي العبرة. شو بيقولها؟ ما أطيبك حراما وما أرداك حلالا، ما أحسنك وانت في صورة زانية وأنا بعتقد انك زانية، وما أقبحك زوجة في بيتي، انت زوجة قبيحة لكن زانية جميلة. هذا الوتر شايفينه هو اللي بيعزف عليه إبليس، يبغض في قلبك الحلال ويحببك بالحرام، حتى لو كان نفس الطعم، حتى لو كانت نفس النتيجة. بمعنى إنه الإنسان يا جماعة الخير إذا بيوم من الأيام رأى إنه في قلبه الحرام مستعذب مع إنه بيملك بديله من الحلال، فليعلم أن إبليس تلبسه. إذا كان واحد متزوج فينا وزوجته ما شاء الله عليها، ولكن بيحاول يدخل بعلاقات محرمة على السوشيال ميديا في شغله وفي غيره،
بتلاقيه مع الغير بيحكي كلام معسول كلام غزل بس مع مرته ناشف، هذا إبليس لابسه. حتى جعله يستعذب الحرام ويستقبح الحلال. ومن بداية سيدنا آدم عليه السلام إبليس سالك معه نفس المسلك. هل أدلك على شجرة الخلد؟ ما هي شجرة زي أي شجر. وملك لا يبلى؟ طب ما كل الأشجار مباحة. لا، هذه شجرة طعمها غير لأنها حرام، هذه الشجرة لها طعم خاص. كل الثمار طيبة والله أعطاني ما هو خير، الله أعطاني كل الجنة، ليش أحصر حالي في هاي؟ أيوة، عشان هيك شو بقوله قاعدة كل ممنوع مرغوب، كل ممنوع مرغوب، هذا بكون لابسه إبليس، تلبسه إبليس، نسأل الله السلامة. ننتقل إلى آخر محور في قصة سيدنا آدم من المحاور الأخلاقية وأهمية التوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. كل ما أذنب الإنسان لا أستغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. ضرورة العودة إلى الله. قالوا من لم يعود إلى الله اختيارا عاد اضطرارا. إذا ما بترجع إلى الله باختيارك رح يبتليك الله حتى تعود اضطرارا. وأحيانا الاضطرار متى بيكون؟ بعد فوات الأوان يوم القيامة. سيدنا آدم أخطأ وسيدتنا حواء أخطأت، وما كان خطأهم إلا عشان إحنا نتعلم، ولكن بمجرد وقوعهم في صورة المعصية ما جادلوا ما برروا، لكنهم اعترفوا بذنبهم مباشرة وقالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. شو كانت النتيجة؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ربنا أعطاك المشكلة وحكالك شو الحل مباشرة. بدك تكون زي أبونا آدم خليك، بدك تكون زي إبليس أنت حر. الإنسان مش مشكلة، من طبيعته النسيان، من طبيعته أنه يخطأ. ربنا قال ولقد عهدنا إلى آدم، أخذنا عليه العهد أنه ما يغلط، لكن نسي، فنسي ولم نجد له عزمة. كل بني آدم خطاء، ما في إنسان معصوم إلا الأنبياء، لكن قال خير الخطائين التوابون. التواب على صيغة فعال، يعني كثير التوبة، بيغلط بس بيرجع، بس بيرد بيعترف بذنبه. والنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يطبق عبادة التوبة، وكان يطبق عبادة الاستغفار يوميا. سيدنا أبو هريرة بيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال عليه الصلاة والسلام والله إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. في السيرة النبوية في مواقف كثيرة بتبين كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع المذنب التائب، وبتبين كيف ربنا سبحانه وتعالى قبل توبة التائب. في قصة مشابهة لقصة سيدنا آدم مباشرة، سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل تخلف عن غزو التبوك، ما في عذر، لكن حكى للنبي أنا عندي أعذار وكذا كذا حتى تخلف عن الغزوة. لكن لما رجع النبي ما اختلق الأعذار، في منافقين قالوا له يا رسول الله احنا كذا واحنا كذا واحنا ما في احد في بيتنا واحنا كنا مشغولين واحنا ما قدرنا نطلع. فالنبي قبل اعذارهم، ما كذب احد. لكن سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه اجى عند النبي واعترف له. شوف سيدنا ادم لما فعل اعترف وتاب، فالنبي عليه الصلاه والسلام ما كلمه حتى يرى حكم الله فيه، حتى ربنا وصف حالته قال حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. الأرض كلها شايفينها صارت صغيرة في عين، ليش؟ لأنه اللي بذنب وعنده حياء من الله سبحانه وتعالى بتصير هيك حالته، فبتلاقيه المرة الجاي الذنب عليه صعب، الذنب عليه صعب. حتى نزلت براءته وتوبته من الله. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، هذول الثلاثة كانوا صادقين، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وكمان في قصة المرأة الغامدية اللي إجت على النبي عليه الصلاة والسلام، هي كانت متزوجة وقالت له يا رسول الله ترى أنا زنيت وهذا الإبن اللي أنا حامل فيه من الزنا، فقالها روحي. ما يعني شوف النبي كمان ردها قال حتى تضعيه، رجعت قالت له يا رسول الله، قال لها روحي حتى تفطميه، روحي حتى بالآخير ظلت تيجي على النبي عليه الصلاة والسلام حتى أقام عليها الحد. فأحد الصحابة سبها فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس، يعني واحد ظالم، لغفر له. وفي رواية أخرى لقد تابت توبة لو قسمت بين 70، هذا رقم للتكثير من أهل المدينة لوسعتهم. فيا جماعة الخير كلنا نذنب، ما في حدا لا يذنب، واللي بفتش في يومه وليلته وما بيلاقي ذنب بينه وبين الله هذا ذنبه، إنه مش عارف شو ذنبه. ربنا بيقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والنبي عليه الصلاة والسلام بيحكي لنا قال سيدنا أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم، شوف كيف بذكرنا بأبونا آدم وقصة توبته، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. الله لا يبالي لأنه هو صاحب الملك صاحب الشأن. يا ابن آدم اللي عصى فتاب، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. إيش عامل هذا اللي ذنوبه بلغت عنان السماء؟ يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، مين هذا؟ مين هذا اللي عبى الأرض خطايا؟ ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، بس تقول أشهد أن لا إله إلا الله، لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة. ببدل مش بس بمحيها، ببدل لك إياها بقراب الأرض مغفرة. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا سيد الاستغفار، وهذا كويس الواحد يردده لأنه أصلا مذكور في أذكار الصباح والمساء. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك زي أبوي ووعدك ما استطعت، يا رب أنا زي أبوي، أعوذ بك من شر ما صنعت، إذا كنت أكلت من شجرة أنت نهيت عنها، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، واللي بيحكيها بالليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. الخلاصة من قصة سيدنا آدم إنه الإنسان إذا أذنب لازم يسلك مسلك سيدنا آدم. إحنا ليش بنحكي القصة؟ عشان نستفيد منها. إذا أذنبنا لازم نسلك مسلك سيدنا آدم، تعترف وتستغفر، لا تسلك مسلك إبليس تبرر وتستكبر. قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة غلط ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وهيك بعد ما استقر سيدنا آدم وأمنا حواء في الأرض بعد ما أهبطوا بعد هذا المشهد، وبدأت مسيرة الخلافة والبناء والاستعمار في الأرض واستعماركم فيها، إجا الأوان حتى تبدأ قصة جديدة، قصة الذرية وتوالي الأجيال، عشان نشهد إن شاء الله في المحطة القادمة في يوم الغد فصل من فصول الابتلاء وقصة الابنين قابيل وهابيل، حتى نستلهم منها إن شاء الله عبرة جديدة ودرس إيماني ينير حياتنا ونعكسه على شؤوننا ومعيشتنا. فكونوا معنا، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: لا تختار أي سجاد، اختار نشمي.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: الريف. جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو وليت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلينا وأموالنا وأولادنا وأفعالنا وأعمالنا فبارك لنا اللهم فيها يا أرحم الراحمين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطقه ونشره وفعله، ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويمضون ويفعلون الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام، واجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، بارك اللهم في زرعها ومائها، بارك اللهم في شبابها وشيوخها، بارك اللهم في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة يا الله، كلمتنا واحدة يا الله، وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم أبعد عن شبابنا المخدرات يا رب العالمين وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم كلهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. مولانا رب العالمين، أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق وبركة.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين أف أم وعبر أثير 98.3 التي ألتقيكم بها وخلالها من الآن وحتى العاشرة ومن الأحد وحتى الخميس. اللقاء بكم متواصل إن شاء الله، لأنني أستقبل اتصالاتكم ورسائلكم سواء النصية أو الصوتية عبر رقم البرنامج على 0784631.

يمكنكم متابعتنا بالصوت والصورة عبر موقع عين وتطبيق راديو عين اف ام على جميع الأجهزة الذي بإمكانكم تحميله الآن، وأيضا المتابعة عبر اليوتيوب على عين اف ام. آخر الأخبار وكل ما يهم الناس والتحقيقات الصحفية تجدونها عبر موقع الدار الإخبارية.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم ارزقنا توفيقا في أعمالنا وبركة في أعمارنا
0: آمين.
1: وصحة في أجسادنا
0: آمين.
1: وسعة في أرزاقنا
0: آمين.
1: اللهم اجعل هذا اليوم شاهدا لنا لا علينا
0: يا رب العالمين،
1: وقربنا فيه إلى ما تحب وترضى،
0: اللهم آمين.
1: واصرف عنا كل شر وهم وضيق
0: آمين.
1: وافتح لنا أبواب رحمتك
0: يا رب.
1: وبركتك، وارزقنا سعادة الدنيا ونعيم الآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاء تلفاح.
0: الله يسعد صباحك.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله. اللهم أنك القريب والصاحب والحبيب، وأنت الواحد المجيب، وأنت الشافي والطبيب، وأنت العليم بما نريد. أصرف عنا ما يزعجنا ويعكر صفو حياتنا. اللهم أرحم ضعفنا وأمن روعاتنا واستجب لدعائنا وأسعد قلوبنا واغفر همومنا يا أرحم الراحمين. يسعد صباحك يا أخوي عامر، معك محمد الطرولي.
0: الله يسعد صباحك. جزيك
3: اللهم أنت العظيم الذي عز شأنه
0: يا رب،
3: وأنت الرحيم الذي فاض على الوجود إحسانك
0: يا رب يا الله،
3: وأنت الغفور الذي شمل كل شيء غفرانك، وأنت الغني الذي فاض على العباد جودك وكرمك.
0: آمين يا الله.
3: وأنت النور الذي أضاء الكون نور وجهك وعظمتك.
0: آمين يا الله.
3: اللهم افتح لنا مغالق الأبواب
0: يا رب،
3: وهيئ لنا خير الأسباب.
0: آمين.
3: وارزقنا خير الأصحاب
0: يا رب،
3: واجعلنا من أهل التقوى وأولو الألباب
0: يا رب. اللهم
3: برحمتك يا عزيز يا وهاب
0: يا الله.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة.
0: أسعد الله أسعد الله هذا الصباح بكل خير وبركة.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحك أبو محمد العزيز والمستمعين الكرام. اللهم إنا نسألك أقدارا تليق بكرمك، وأمنيات لا تخيب، وأبوابا تفتح لنا دون حول منا ولا قوة. اللهم اجبرنا جبرا ينسينا كل ما أوجعنا، وارزقنا فوق ما تمنينا، وحقق لنا ما طال انتظاره، وقرب لنا ما نظنه بعيدا، وسخر لنا الأرض ومن عليها.
0: آمين.
4: وبدل خوفنا أمانا.
0: آمين.
4: وحيرتنا يقينا
0: يا رب.
4: أسعد الله صباحكم. أخوكم محمد الحمود.
0: أسعد الله صباحك يا أخوي.
5: أخوي محمد الحبيب، أسعد صباحك.
0: أسعد صباحك.
5: صباح الكادر الطيب
0: يا
5: اللي معك.
0: يا هلا يا أخوي.
5: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لي ولكم بركة في العمر، وصحة في الجسد.
0: آمين.
5: وراحة للبال، وسعة في الرزق.
0: آمين.
5: ومغفرة للذنوب، وسترا للعيوب، وصلاحا للنية والذرية، وحسنا في الخاتمة.
0: اللهم
5: آمين. اللهم آمين. أخوكم أبو رجاء.
0: يا هلا ابو رجاء.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير اخونا ابو محمد الغالي.
0: صباح الورد.
6: الله يصبحك وربحك، الله يجبر بخاطرك يا رب يا الله، ويفتحها بوجهك
0: يا رب،
6: ويقويك على من يعاديك. اسعد الله صباحك، صباح القائمين على هذه الإذاعة.
0: الله يسعد.
6: صباح الخير على الشعب الأردني. صباح الخير على كل نشمة ونشمية. اللهم احفظ الأردن أرضا وملكا وشعبا.
0: اللهم آمين.
6: وأسعد الله صباحكم جميعا بالخير واليمن والبركة.
0: خير ومحبة.
7: بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
0: دائما
7: صباح الخير، صباح الورد، صباح المحبة، صباح الرضا، صباح النشاط، صباح لكل أردني على أرض الأردن. أسعد الله صباحكم الأخ العزيز عامر رجوب، لك ولفريق البرنامج وللإخوان المستمعين كل الاحترام والتقدير للجميع. أسعد الله صباحكم، معكم محمد مصري من
0: أسعد إرم. الله صباحكم جميعا، وجزاكم الله على كل هذه الأدعية الطيبة يا رب العالمين. واللي بيطلع اليوم بتوصل رسالته إن شاء الله بنطلعها، واللي ما طلعناها اعرفوا أنه والله فقط لضغط الرسائل. أسعد الله صباحكم. تقول الحكمة 5: فارقهم ولا تندم عليهم، من ترصد زلتك، يعني القاعد لك مقعد أي واحد، من استرخص قيمتك، من هانت عليه عشرتك، ومن تركك وقت شدتك، ومن استكثر عليك سعادتك. الله يسعد صباحك يا أخويا جميل.

0: الله يسعد صباحك اخوي عامر.
1: وصباحك.
0: شكرا بحجم الوطن. شكرا.
1: هلا ابو سيد.
0: على انار الطريق الحزام امبارح وصلنا لك ملاحظه. روح الله ينور طريقك.
1: احنا وياك.
0: طريق العاملين معك ونور.
1: تستاهل.
0: والدك يا رب.
1: تستاهل الله يسلمك.
0: عمد بصر يا الله.
1: الله يقويك.
0: الله يسعد صباحك.
1: يسعدك يا ابو سيد. تستاهل وبتستاهلوا.

0: الله يصبحك بالخير والنور والسرور أستاذ عامر. الله يعطيك العافية ويصبح على كل الأردنيين بألف خير.
1: يلا حييك يبقيك.
0: عبد الرحمن الفقيه من متابعينك في دولة الإمارات العربية.
1: ونعم ونعم ونعم عبد الرحمن، الله يسعد صباحك يا أخوي. والله
2: أسعد الله صباحك أخوي صباحك عامر، ويسعد صباح جميع المستمعين، وإن شاء الله إن شاء الله يوم جميل
1: يا رب
2: بالصلاة على النبي.
1: اللهم صلي وسلم
2: وسعد مبارك. صباحكم جميعا
1: يا رب
2: جميعا. أخوك أحمد عبنتي وصديقي أبو اليمن.
1: ونعم
2: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا رب.
3: سيد عامر رجوب
1: سيدي،
3: يسعد صباحك.
1: صباحك يا رب.
3: صباح كادر إذاعة عين، الله يعطيك الصحة والعافية
1: يا هلا
3: أبو محمد. تعرف ليش بنحبك أبو محمد؟ لأنك ابن البادية، ابن الريف، ابن المدن.
1: الله يكرمك.
3: وابن القرى.
1: أسأل الله.
3: الله يا عامر إن بنحبك لله بالله.
1: أحبك الله.
3: الله يعطيك الصحة والعافية أبو محمد.
1: أشهدني وحبك في الله يا أخوي. أسأل الله أن أكون
3: عند حسن
1: الله خيوك يا تيسير. أسأل الله أن أكون عند حسن الظن. من أحضان ألمانيا ومن بين أريافها الجميلة أرسل لكم أجمل تحية صباحية. والله أنه حفنة من تراب الأردن عندي في غربة تسوى العالم كله. الله يردك سالم. اي والله مرام، الله يردك سالم يا مرام.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: 0 6 5 800 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: ملقان بلا لحص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: الحروب، علوم الأشعة وهندسة العمارة الرقمية، واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض الطوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم،
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
2: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق. اليوم 17 أكتوبر، حين تضيق الكلمات عن حمل الوجع يصبح الصمت لغة، وحين يطول الليل يبقى في آخر العتمة من يصر على إشعال قندير الأمل. هنا غزة، حيث لا تقاس الأيام بعدد الساعات بل بعدد الغائبين، ولا تروى الحكايات بالحبر بل بما تركته في الذاكرة من أسماء ووجوه وبيوت كانت يوما عامرة بالحياة. 3 سنوات وغزة صامدة، وما زال الشهيد ينعى شهيدا، وما زال الصابر يشد عضده بالمرابط، وما زالت الحكاية تكتب بالدم والصبر، ويرفع فيها اليقين فوق ركام البيوت. 3 سنوات وغزة صامدة، تغيرت فيها الوجوه، غابت فيها أسماء، وبقيت غزة شاهدة على زمن ثقيل تقول للعالم إن الحكاية ليست أرقاما في نشرات الأخبار ولا صورا عابرة على الشاشات، بل إنسان يدفن وأم تنتظر وطفل يكبر ومدينة تتشبث بالحياة رغم كل ما يراد لها من موت. 3 سنوات وغزة صامدة، 3 سنوات من الوجع، من الصبر، من التشبث بالأرض، ورغم ذلك ورغم كل ما مر بقيت غزة تقولها بوضوح لا لبس فيه، لا للتهجير، لا للتهجير الغزي من أرضه وذاكرته وحكاياته. فغزة ليست مكانا يغادر حين تشتد المحنة، ولا جغرافيا تمحى حين يعلو الركام. غزة بيت وهوية وذاكرة وأرض وأهل يتمسكون بحقهم في الحياة والبقاء وفي كل صباح. حين يخيل للمتعب أن الصبر قد بلغ منتهاه يولد من بين الركام صوت جديد يقول ما زلنا هنا. من الأردن كما من غزة يعلو صوت التمسك بالحياة، رفض التهجير والتمسك بالأرض والهوية، والإيمان بأن الإنسان حقا وحقه في أن يعيش على أرضه آمنا مطمئنا كريما، وأن تبقى الحكاية حية مهما اشتدت العتمة. من غزة حيث يمتحن الصبر وحيث يصبح الثبات موقف والنجاة بطولة، ومن الأردن حيث لا تختزل فلسطين في حدود أو مسافة بل تسكن في الذاكرة، تسكن في الضمير، حيث تمتد صلة الدم والتاريخ والوجدان بين الناس، يبقى صوت الإنسان أعلى من الجدران وأقوى من المسافات، صوتا يرفض أن يتحول الألم إلى مشهد عابر أو أن تمحى الحكاية تحت الركام، أو أن يطلب من الضحية أن تنسى أرضها كي يهدأ العالم، حيث تبقى فلسطين حاضرة في الوجدان وتبقى الأخوة أقوى من المسافات. هي حكاية لم تغلق ولن تغلق فصولها، تقرأ في وجوه أهلها معنى البقاء، وفي صمت شهدائها 1000 حكاية لم تجد طريقها إلى الكلام لأن الكلام

لا يسمع آذان المجتمع الدولي صماء. اللهم ثبت أهل غزة وانصرهم وبارك فيهم يا رب العالمين. الله المستعان دائماً.

0: صباح الخير، صباح الخير، والحمد لله سبع مرات،
1: الحمد لله دائما،
0: والشكر لله سبع مرات،
1: الحمد لله،
0: وإن شاء الله سبع انتصارات تتليها فرحات وصيحات.
1: آمين.
0: اللهم نصرا عزيزا مؤزرا يا رب العالمين،
1: اللهم
0: يتعجب منه أهل الأرض والسماء يا رب العالمين.
1: اللهم آمين. اللهم آمين.
0: صباح الخير من الأردن الأبية لغزة التي ضحت بكل شيء من أجل شيء واحد، وهو الحرية، وهو الكرامة، وهو العزة. أحمد علي،
1: الله يجزيك الخير يا أخوي أحمد، الله يجزيك الخير وبارك فيك يا رب العالمين، الله يكرمك وبارك فيك.

0: معنا اخونا قاسم. صباح الخير يا قاسم.
1: صباح الخير. صباح الخير اخوي عامر.
0: صباح الورد. هلا يا قاسم، كيفك يا اخوي؟ شو اخبارك؟
1: الله يطول عمرك يا رب.
0: الله يحفظك ويبارك فيك. الله يعزك. تفضل يا قاسم.
1: سيدي، في بالنسبه لغزه، ربنا قال بالقران ان شانئك هو الابتر، يعني هذا عمل مقطوع. والله لو تيجي حملات الدنيا كلها ما بتخلص لا هالأمة ولا هالدين.
0: الله يثبتهم وينصرهم، اللهم آمين.
1: الله ينصرهم وإن شاء الله راجعين وإسرائيل إن شاء الله سنة سنتين مش موجودة بإذن واحد أحد.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا قاسم، إن شاء الله الله يثبتهم وينصرهم يا رب العالمين. يسعد صباحك يا قاسم.
1: شهداء غزة ويرحم الشهداء اللي ماتوا امبارح بالحوادث.
0: اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين.
1: الله يسعد صباحك عليك ميار ودانيال ولادي.
0: يا حي الله بميار ودانيال، الله يسعد صباحك وصباحهم. إي والله يا قاسم، الله يجزيك الخير ويبارك فيك يا رب العالمين.

0: ركان صباح الخير يا اخوي.
1: استاذ صباحك استاذ عامر.
0: صباحك يا هلا ركان. هلا يا اخوي
1: الله يحفظك. كثير في العمل حسام المدني والله ينصره الغزي.
0: اللهم امين اللهم امين اللهم امين اللهم امين. الله يجزيك خير يا ركان وبارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك الله يحفظك.
2: وإن سألوك عن غزة فقل لهم بها شهيد يسعفه شهيد يصوره شهيد يودعه شهيد ويصلي عليه شهيد.
0: وإن شاء الله في مقاوم وفي مرابط وفي ثابت إن شاء الله أيضا إن شاء الله يا رب إن شاء الله.

0: صباح الخير يا عامر. اليوم ذكرى 7 أكتوبر، أرجو من الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ويغفر ذنوبنا، ويا رب يا رب يا رب إنه أهل غزة يسامحون على التقصير. الله يحفظك أخوي علي، الله يحفظك أخوي علي، الله يحفظك يا الله. اللهم انصر اللهم آمين، اللهم أكن معهم، اللهم آمين.
1: ويا يا أهل المراجل لم الشم المحلى، ويا يا أهل المراجل لم الشم المحلى.
0: لم يكن ذنب غزة أنها حاولت كسر حصارها، لم يكن ذنب غزة أنها رفضت أن ترى التنكيل المستمر بحق شعبها، لم يكن ذنب غزة أنها لم تنسى قضية الأسرة، لم يكن ذنب غزة أنها حاولت بكل الطرق منع الزلزال في المنطقة، وقوبل كل هذا بالعنجهية والعجرفة الإسرائيلية. إسرائيل هي من أوصلت غزة إلى قرار 7 أكتوبر. إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن 7 أكتوبر وبعده وقبله وعن الإبادة بحق أهلها. رحم الله الشهداء، بارك الله فيك شادي بك، بارك الله فيك. أبو أحمد صباح الخير يا أبو أحمد.
2: الله يسعد صباحك أستاذ عامر.
0: وصباحك يا أخويا، حياك الله.
2: يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين.
0: وصباحك يا رب.
2: أصبح عليك وعلى الأردن وعلى أهل غزة الصامدين.
0: الله يصبحك بالنور والسرور.
2: نرجو من الله سبحانه وتعالى إنه يتقبل دعائنا.
0: آمين.
2: يا رب يا أستاذ عامر بهذا الصباح الجميل، إنه ربنا يترضى عن أعمالنا.
0: اللهم آمين.
2: ويا رب ويا رب سبحانه وتعالى كل إنسان دعم غزة وأهل غزة وأطفال غزة بميزان حسناته.
0: اللهم آمين، اللهم آمين.
2: اليوم أنا بحكي لك كمواطن أردني.
0: نعم.
2: وبطلب من الله سبحانه وتعالى وبطلب من أهل غزة الصامدين يا رب سامحونا على التقصير، ويا رب سامحونا على التقصير، يا رب سامحونا على التقصير. أبنائنا يا أستاذ عامر بناموا بالفراش مطمئنين، وأبناء غزة بيناموا تحت الزنانات، أبنائنا بيناموا شبعانين، وأبنائهم بيناموا جائعين. فيا رب تخفف على أهل غزة.
0: آمين آمين. وينصرهم ويثبتهم يا رب.
2: يا رب ينصرهم ويثبتهم.
0: اللهم آمين يا رب. كل
2: إنسان وين ما كان موقعه، سواء كان قائد أو كان مدير أو كان موظف بسيط، قلبه مع أهل غزة، ربنا سبحانه وتعالى ينظر إلى القلوب.
0: الله يا أبو أحمد اسمع أقول لك الشغلة، والله الناس كلها فضل. الناس كلها مع غزة ومع فلسطين، خصوصا بالأردن، لأنه العلاقة مش علاقة جوار، علاقة أكبر بكثير بين الأردن وفلسطين، أكثر بكثير بكثير بكثير من كل واحد بيعتقد عكس ذلك. يعني اللي عايش بالأردن بيعرف. الله يسعد صباحك يا أبو أحمد. علاء صباح الخير يا أخوي.
3: الله يسعد صباحك سيد عمر.
0: وصباحك يا أخوي.
3: أول شيء الله يجزيك خير أنت والقائمين على هذا البرنامج.
0: الله يبارك فيك طول
3: على هذا اليوم المبارك، هو 7 أكتوبر المجيد.
0: نعم.
3: إحنا يعني منقول الكيان إلى زوال بإذن الله.
0: بإذن الله.
3: وهي مسألة وقت، وما أسسه أحمد ياسين قام فيه الرفاق في 7 أكتوبر المجيد سنة 23 شيء أذهل العالم. غزة ولادة للأحرار، والأرض ستتحرر شاء من شاء وأبى من أبى.
0: ولأهلها إن شاء الله.
3: مؤزرا مبين.
0: آمين.
3: لأهل غزة.
0: اللهم آمين.
3: وأطعم جاءهم وانصرهم على عدوهم وعدونا يا أرحم الرحيم.
0: اللهم آمين يا أخي علاء، بارك الله فيك وجزاك الله خير، جزاك الله خير، جزاك الله خير. نذهب إن شاء الله إلى فاصل، بعد الفاصل أبدأ حلقات البرنامج.
4: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI. ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك. يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. عين وتسمع. المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
5: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يلتقي مع رئيس الوزراء الكرواتي أندري بلنكوفيتش على هامش أعمال قمة دول جنوب أوروبا التي تنطلق اليوم في مدينة سبليت الكرواتية. وزير الخارجية ونظيره الكرواتي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية. وزارة الصحة في غزة تفيد بوصول شهيدين وأكثر من 30 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية. التحالف الذي تقوده السعودية دعما للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن يعلن إسقاط صاروخ باليستي شمال الرياض أطلقه الحوثيون. السعودية تتوج بكأس الخليج بفوزها على الإمارات لتنهي انتظارا دام 22 عاما. ارتفاع قليل في درجات الحرارة ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق، وفرصة في ساعات ما بعد الظهر لهطل زخات مطر في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناً.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
3: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
5: هل فكرت يوما أن تتعمق في العلوم الشرعية؟ في جامعة الزرقاء الفرصة أصبحت أقرب. سجل في ماجستير أصول الدين ضمن دوام مرن ورسوم دراسية منافسة. لا تكتفي بالبحث عن المعلومة وكن أنت المرجع الموثوق. ماجستير أصول الدين في جامعة الزرقاء، سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538211-0.
6: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
7: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
8: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
9: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق. أنا بدي أطرح سؤال اليوم، وهذا السؤال بدي إجابات فيه للأمانة. السؤال هو: خلال يوم واحد 5 وفيات، 50 إصابة بأول هطول مطري، 5 وفيات 50 إصابة بأول هطول مطري، هذا بيوم واحد. إذا بدي أطرح سؤال، أطرح السؤال وين الخلل ولا شو المصيبة؟ 5 وفيات، لا واحد ولا 2، غير الحوادث وانسوها. المشكلة بشو؟ المشكلة هي بقيادتنا للسيارة، ولا المشكلة بالشوارع، ولا المشكلة بالتوقيت، ولا المشكلة بالازدحام؟ المشكلة وين؟ بس مبارح وإحنا مبلشين الحلقة منقول يا هادي بسم الله الرحمن الرحيم، سمعنا الحادث. حادث مبارح كان انقلاب حافلة على طريق المطار، مزبوط؟ كان مبارح هو حديث الشارع الأردني، دهورت وانقلبت على جانب الطريق، والحادث ترك وراء عشرات المصابين وعائلة فقدت أحد أفراد. معاي سائق الحافلة أخوي محمد الهندي. أسعد الله صباحك أخوي محمد، والحمد لله على السلامة في البداية.
1: الله يسلمك أستاذ عامر، أسعد الله صباحك.
0: وصباحك. شو صار معاك مبارح بالله يا محمد؟ مبارح أنت كنت سائق الحافلة وطالح فيها. أتفضل
1: أوضح الشغلة. أنا مش سائق الحافلة اللي انقلبت، أنا سائق الحافلة اللي وراها.
0: أها، اللي وراها، يعني معناته أنت شايف الحادث كله.
1: أوه الحادث كان جنبي تقريبا، مظبوط.
0: بالله كيف صارت يا محمد؟
1: عفوا،
0: شو اللي صار؟ قول لنا شو اللي صار مبارح اللي شفته.
1: اللهم صل على سيدنا محمد.
0: اللهم صل.
1: احنا كنا طالعين 3 حافلات تقريبا من الدوار السابع باتجاه كزيد جولف طريق المطار، متجهين على العقبة.
0: نعم.
1: فاللي صار الحافلة كان مارق من جنبي وبلش معه الانزلاق.
0: كان مسرع ولا لا؟
1: لا لا لا، ما كان مسرع، وما كان اصلا يعني في غاد اصلا كاميرا. يعني سرعته 60 ومعروف لكل يعني السواقين. فكانت سرعته ما بين 50، لأنه سرعتنا سوا جنب بعض. فمع الانزلاق صارت روح الحافلة يمين وشمال، وظلوا نازل بالوادي يعني بلمحة عين.
0: الحادث الثاني ما هو؟
1: فأنا يعني ما تبعت للانقلاب كثير، لأنه أنا كنت بنفس الموقف، صاب الانزلاق وتقريبا يعني طار نص الباص، لضربت بالقدرين الحديد اللي بنص الشارع اللي وقف قلبة الباص. والله
0: انت كمان امبارح الانزلاق ثاني لولا الكندرين تبع الحديد ولا
1: يعني لقب. بيني وبينه كان باصي متجه على الوادي، يعني ويعني الواحد سلم شهادته لله امبارح، بس لو ما انه الباص ربك كريم رحنا جهة الشارع الوسط الحمد لله رب العالمين، وما في عندي اي اصابات صارت الحمد لله.
0: الحمد لله. انتوا 3 حافلات رايحين وفد سياحي يعني سياحة؟
1: نعم، معنا جروبات سياحية كنا محملينهم المنطقة الصوفية، وطلعين باتجاه بترة وعقبة ورم.
0: بترة وعقبة ورم، كلكم في غير أردنيين ولا الكل أردنيين؟
1: في غير أردنيين، أنا كان معي أجانب.
0: كان معك أجانب؟
1: نعم، من البوسنة والهرسك، وما صار أي إصابات غير أنه الولد ضرر نفسيا، وشيكنا عليه بالمستشفى وطلع وأمورهم تمام الحمد لله.
0: نسيد الحمد لله على سلامة الجميع، ولتوفى الله يرحمه.
1: الله يسلم. طيب أحب أعقب على شغلة.
0: أنا أبدي أك تعقب أصلا، لأن أنا بدي أسألك سؤال، إنه شو إذا ماشي 60 الخلل وين؟ بالشوارع يعني بعد الشتوى؟
1: الخلل نعم بنفس الشوارع، يعني هاي دائما أول شتوى، يعني منطقة الانزلاقات بنزولات اللي بالشوارع زي شارع المطار. يعني بتحس حالك ماشي زي عسيراميك، ناعم جدا، ما في هال يعني هالعاكسات اللي تخشن الشارع أو شغلات للسلام العام أبدا.
0: لا عاكس.
1: يعني أنا وأنا ماشي هيك لحظة صار يعني الحافلة تروح يمين وشمال لحالها بدون أي بريك، يعني أنا بعد الله لو أنه دعست على البريك كان قلبت. يعني مسكت أعصابي وحاولت أنه أسيطر على الحافلة وأقلل السرعة بالغيارات العكسية اللي أتفادى الوادي فقط.
0: يعني لو ما في كندرين حديد لا قدر الله كان كمان مبارح صار في حادث آخر.
1: حتى القدرين الحديد يعني ارتفاعاته مش مناسب، يعني لو ارتفاعه مناسب كان حتى الحافلة ما قلبت هذيك بالواد، لو في يعني سيفتي أكثر من هيك صراحة.
0: طيب محمد فيدنا بخبرتك، أنت قديش صار لك سائق بالله يا محمد؟
1: أنا من 2013.
0: 2013 يعني عندك الخبرة الكافية بالطرق هاي وبأول هطول مطري وما إلى ذلك. شو الأصح بأول هطول مطري؟ شو الأصح ينعمل بالشوارع؟
1: الأصح إنه بالهطول المطري للمناطق المعروفة إنها خطرة إنها تتذكر ساعتين يعني زمن عبين ما الشمس تطلع وتروح الانزلاقات فقط.
0: آه تتنشف.
1: تتنشف لأنه شوارعنا صراحة مش مهيئة. لو مهيئة بحكي لك إشي تاني والله.
0: يا سيدي الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك يا محمد. الحمد لله على سلامتك. والله إن شاء الله أجر وعافية أخوي. إن شاء الله أجر وعافية. معي عبر الهاتف من الدوحة أستاذ إدارة الأزمات والراحل الدكتور محمد. لا موجود دكتور علي مزبوط. رجعونا بالله الدكتور علي بغلبك.

0: معي عبر الهاتف من الدوحة أستاذ إدارة الأزمات والكوارث دكتور علي نوح القضاء. أسعد الله صباحك دكتور علي.
1: يا صباح الخيرات يا مرحبا أهلا.
0: طمنا عنك، شو أخبارك؟
1: أنا الأمور طيبة الحمد لله.
0: الله يبارك. دكتور، لما نقول خلال يوم واحد 5 وفيات 50 إصابة وغير أخونا اليوم اللي تحدث فيه عن الانزلاقات وما إلى ذلك بأول هطول مطري، ماذا يعني ذلك بإدارة الأزمات والكوارث يا دكتور؟
1: يا سيدي يعني نقول إن لله وإنا يراجعون
0: دائما إن الله يرحمه
1: والله الشفاء للمصابين والسلام لنا جميعا، لأنه أكيد في كثير من الناس دخلوا في هذه الدوامة للحوادث وهم لا ناقة لهم ولا جمل.
0: صحيح.
1: ولا ذنب لهم، يختلفوا شيئا. يا سيدي اليوم مفهوم إدارة الأزمات لا يتوقف فقط على الاستجابة للحدث عندما يحدث. إحنا عندنا دائرة متكاملة لإدارة الأزمات تبدأ بالمنع والتخفيف، وهذا يكون قبل الأزمة، ثم يكون الاستعداد عندما تصبح الخطر يعني محتملا، ثم الاستجابة، وهذه اللي اليوم قاعدين نحكي عنه، ثم بعد ذلك يكون التعافي. هذه الدائرة من 4 أطوار هي التي تتحدث عن مفهوم إدارة الأزمة. اليوم نحكي عن الحادث اللي صار، وهذا ألمنا جميعا والله. حتى احنا هنا في الدوحة الناس يسألونا ايش اللي صاير في الأردن يا جماعة.
0: صحيح.
1: وهذا سؤال مشروع. انا اليوم عندي لما بتتكلم انا عن حادث السير اللي صارت، انا عندي 3 عوامل بدي اركز عليها. في اول شيء خطر، ثم شيء يسموه قابلية التعرض، ثم يكون ضعف الضوابط يؤدي هذا الى حادث. يعني خلينا نعطيك الموضوع. كلنا بنعرف انه لما بيكون قبل لما بيكون اول ايام الشتاء، موسم الشتاء، بتكون الارض زي الصابون.
0: صحيح.
1: غير بعرف او كيف بتعرف.
0: صحيح.
1: فهذا هو الخطر، وجود الامطار. لكن انا في قضيه مهمه، واسمح لي اكون صريح مع بعض.
0: والله يا ريت يا دكتور.
1: قابليه التعرض. اليوم انا بقول لك، انا بستغرب واحد بيقول والله ان سرعتي كانت 50 وصار معي حادث. يعني انا طب ما كل الناس ماشي بالشارع، ليش صار مع علي حادث ما صارش مع عامر؟ ليش صار في شيء انت هون بالنص؟ لازم نفهمه انه العمليه ليست مرتبطه فقط بالسائق. يعني عندنا مشكله بالطرق احيانا.
0: صحيح.
1: قد يكون لدينا نعم، احنا عندنا اليوم في بتيجي على الطرق ليست كلها طرق صحيحه قابل لانك انت تمشي عليها، خصوصا احنا معنا اطفال، معنا اولاد، معنا يعني هذه المنظومه كلها يجب ان نتكلم عنها بصراحه. المشكله عند المسؤولين عندنا في بعض الاحيان انه هو اول ما بسمع انه في حوادث سير شددوا العقوبات، ارفعوا سقف المخالفات. يا عمي هذا ليس الجانب الوحيد اللي احنا لازم نحكي عنه. احنا عندنا اليوم عندنا منظومه متكامله، بدنا نعرف وين هو الجانب اللي بيؤدي فيها الى هذا الفشل. ما يعني يعني يعني القضيه بدها تكون احنا اكثر صراحه مع بعض الموضوع. اليوم انت وجود مطب في شارع قد يكون سببا لتخفيف الازمه، صحيح، لكن قد يكون ايضا لوجود حوادث اذا ما كان مؤشر. اليوم احنا عندنا مشكله في الاردن تيجي فيها جميع يعني كثير من المطبات في الشوارع، وانا مش ضدها دائما، لكن يا اخي هي غير مؤشره. اليوم الشارع اللي مش مرقم ومخطط بطريقه صحيحه هو شارع اكثر عرضه لانه يكون في حادث سير. احنا بنكون صريحين مع بعضنا.
0: صحيح.
1: اليوم الشارع الاقل اضاءه بال بال بال بال بالليل هو شارع اكثر عرضه لانه يكون صار في حادث. انا بعطيك مثال.
0: تفضل.
1: انا رحت على المانيا مره. المانيا واحده من اكثر الدول في العالم من ناحيه البنى التحتيه في الطرق. يا سيدي ما بضوش الشوارع بالليل زي ما احنا نساوي، لكن في عاكسات من احسن الانواع، هذول بسموهم الكات ايز اللي هن عيون القطط، مرقم الشارع عندهم زي كانه امبارح معبد. يا اخي انا طب خليني افكر بهاي الطريقه.
0: أنا
1: اليوم المواطن لما بيسافر بالليل هو يحتاج إلى شارع مرقم أكثر من إنه بحاجة إلى شارع يكون مضوء. الإضاءة مش دائما هي الحل. هذه المنظومة يا سيدي كلها، خلينا نشوف العالم شو ساوى. مش شرط إحنا نخترع العجلة. العالم كان عنده حوادث سير وراحوا ضبطوها، مش بس بتغليظ العقوبة، العقوبة الشديدة، العقوبة المناسبة. أنا معها تماما. هذه هي إن نقعد على طاولة مستديرة، مائدة مستديرة، نناقش لماذا أزهقت أو أرواح أبنائنا هؤلاء الذين قضوا في الحوادث بلا جريرة ارتكبوها. هنا بنيجي إحنا نسيدي هذا الموضوع كله. قابلية التعرض بيجي بعدها بالآخر ضعف الضوابط، وهي ضعف الضوابط اللي إحنا دائما كل مرة نيجي على الضوابط ونشددها.
0: صحيح.
1: ليست هي الحل الوحيد.
0: مو دكتور بتعرف يا دكتور الواحد على شو بزعل؟ على كل الإعلانات اللي بحطوها قبل الشتوى، وعلى التهويل، والذعر والخوف اللي بزرعوه بنفوس الناس، وفوق هذا كله على الساعة 7 الصبح 8 الصبح انه 5 وفيات يعني، وسيارة بتحترق و1000 شغلة.
1: انا راح اعطيك برضو واحد من الاشياء اللي شفته هذه في المانيا. شفته يا سيدي، كل العالم لديهم قائمه من المحظورات في المخالفات السير قد تؤدي به مش مثل 50 و 250 ليره، قد تحرم من القياده طول عمرك. انا مره شفت انا مره شفت مخالفه بعد ما بعطوها التيكت تبعته، هاي هي المخالفه. بيقول له لقد منعت من القياده طوال عمرك، اهلا بك الى نادي الاغلبيه تو ذا ماجوريتي كلب، اللي هو نادي الاغلبيه للناس، مش كل الناس بتسوق بالثانيه مثلا. فيا سيدي انت يا فلان يا علان، اذا ارتكبت هذه المخالفات سرعه زائده خطا ادى الى وفاه، انت ستحرم من القياده طول عمرك.
0: صحيح.
1: لانه احنا كنا اليوم قاعدين وكلنا بنعرف، انا لما تشوف انت الطرق الاوتوستراد وكذا والباصات كنا بنسميها النعوش الطائره، مش عارف نسميها انا وياك.
0: صحيح.
1: طيب هاي النعوش ما تبدأ نوقفها. أنا مش مطلوب مني أحط شرطي سير في كل باص أو إنه على كل كوربة، ما بمشيش معنا الحكي هذا، لكن أنا بدي أعرف فلان وعلان وعلي وعامر إنه يوم الأيام في مجموعة من المخالفات إذا أنت ارتكبتها، منها مثلا قطع الإشارة الضوئية الحمراء، أنت قد تؤدي بك إلى أنك عمرك في حياتك ما تسوق. هنا المعادلة ليست من طرف واحد، علينا كلنا إن إحنا نعرف ماذا يجب أن نفعل وكيف يجب أن نتصرف بحيث إنه ما تتكرر هاي الأشياء. هذه هي المنظومة المتكاملة لإدارة الأزمات في هذا الصدد. وإنا لله وإنا إليه راجعون،
0: دائما لله وإنا إليه راجعون. شكرا جزيلا يا دكتور، الله يجزيك الخير دكتور علي نوح القضاء، إدارة أستاذ إدارة الأزمات. شكرا يا دكتور علي، شكرا، جزاك الله خير. كويس يا إدارة الأزمات، سمعت؟ قال لك أول شيء المنع والتخفيف، بعدين الاستعداد، بعدين الاستجابة، بعدين التعافي، سلسلة. بدك أول شيء قبل ما تعمل أي شيء بدك تمنع وتخفف، بعدين تستعد، بعدين تستجيب، بعدين تتعافى. إحنا دغري على 4 مباشرة، بقول لك نظن 1 2 3 ليش على 4. أبو المجد صباح الخير يا أخوي. أبو المجد
2: صباح الورد أخوي عامر، كيف حالك؟
0: هلا يا أخوي، هلا يا أبو المجد،
2: يسعد صباحك يا رب.
0: وصباحك يا رب.
2: سيدي حلها بسيط وبدهاش كلها الغلبة كلها. هو المفروض ككل أوتوبان سريع بتكون لازم تكون الزفت تعيد خشنة وليس ناعمة، هاي هو شغلة. ثاني شغلة يعني أنت دائما دقق على كل طلوع قاسي أنت بتشوفه، بتلاحظ إنه الزفت دائما بتكون خشنة، بحال إنه السيارة مثلا بالشتاء طلعت طلوع ما بتزحلق، هاي هو شغلة. ثاني شغلة أنت يا صاحب الآلية الكبيرة، هو موجود عندك أنت كوشوك خشن وكوشوك ناعم.
0: أنت سائق آلية كبيرة، أنت سائق قلابة؟
2: أنا سايق قلاب.
0: ممتاز، أيوة الإطارات تقصد صح؟
2: هسه الإطارات أنت عندك في عندك كوشوك خشن وكوشوك ناعم، هذا الكوشوك الناعم أصلاً لما تكون الزفت ناعم مع أول شطوة إجباري أنت أول دعسة بريك
0: بدك تزحلق. صحيح السيارة. صحيح،
2: عرفت؟ فأنت لما تكون أنت عندك الزفت خشنة وكوشوكك خشن بتكون أنت عندك نسبة الحوادث بسيطة بسيطة بسيطة جدا.
0: أها أها. طب سؤال في... اليوم وبتحدث عن السيارات الكبيرة، متى لازم اغير كاوشوك؟ كل قديش؟
2: هسه المفروض انت في عندك ناس يعني المفروض انك انت كل بدايه شتويه خلص اقلب الكاوشوك اللي عندك من ناعم لخشن، هيك المفروض يعني
0: يقلب.
2: في ناس في ناس بتقول لك عادي يعني انا مش هالمشاوير هاي، ف يعني لا، هو المفروض انك انت كل ما تكون الدنيا شتاء، كل ما تبلش الدنيا شتاء انك تقلب كوشوكك.
0: بس ابو المجد لحشن. ابو المجد على كل فصل بده يغير فرده كوشوكها، قديش بده يدفع؟
2: هسه انت خلك معي. هو المفروض مش انه على كل فصل. مثلا لما يكون انت سايق قلم او سايق آلي كبير او سايق حافله، انت عندك الستيرنج من قدام هذا دائما بحطوا له كوشوك ناعم.
0: ايوه،
2: فشو المشكله انت يا صاحب الآلي لما يكون عندك فصل الشتاء اقلب الكوشوك الامامي على البكاكس من وراء ورجع البكاكس الخشن على الامامي.
0: المهم انه يعني المهم الامامي يكون خشن.
2: المهم الامامي انه يكون خشن في حاله انت لما ضغطت بريك الالي ما تزحلق معك، والاهم من هذا انه كل اوتوبان سريع
0: كويس.
2: انه لازم تكون الزفت خشنه وليس نعم.
0: طيب ابو المجد، احنا شوارعنا مهيئه للاليات الثقيله؟
2: خارجي
0: داخل، خارجي او داخلي؟
2: لا انا بالنسبه لي لا، يعني انت عندك لما يكون انت مثلا ماشي على اسطورات سريع تلاقيك حفره بنص الشارع، لما يجي تاع الاليه فل عنها اللي وراه بيعمل قلق.
0: طبعا
2: صحيح. هذا اول شيء لما بدي يجي فل عن حفره اللي اذا في حدا وراه دعس بريك يزح لك عمل هذا
0: اها
2: يعني هاي مباشره. فانت لما تكون عندك الشتويه مثلا في قدامك حفره انت بتهيالك انه هذا غطوس مية بتنزل فيه وانه حفره عدم ماخذ عمقها 20 سم 30 سم
0: كسرت لك
2: وقعت مع فردة كوكوك
0: صحيح.
2: هاي هيك بتعمل هذا.
0: الله يجزيك الخير يا ابو المجد.
2: الرئيسي السبب الرئيسي اللي هي الزفت المفروض تكون خشنه وليس ناعمه.
0: الله يجزيك الخير. الله يجزيك الخير يا ابو المجد. الله يجزيك الخير. يعني هاي خبره سائق. يوسف صباح الخير يا يوسف.
3: صباح الخير كيفك استاذ عادل؟
0: هلا يا اخوي الله يحييك طول عمرك.
3: اشكرك على هالبرنامج بدايه والله يرحم اللي توفوا امبارح. حبيت انا اشاركك بملاحظتين.
0: تفضل.
3: يعني اول شيء لازم دائما هاي المشاكل نبحث عن اسبابها. بدي اعطيك اول شيء سبب مشكله امبارح الباص.
0: تفضل.
3: معروف يعني الظروف الجويه والغبره بتصير زي الصابونه. نعم. المفروض كان في تحذير جوي من دائره الرصاد الجويه انه في شتاء عشان السائقين ياخذوا حذر. فعرفت علي. الأمر الآخر بالنسبة للحوادث الحادثة اللي صار بالعقبة الله يرحم اللي مات.
0: آمين آمين.
3: تخيل أستاذ عامر أنه نفس المطب هذا توفى عليه السنة الماضية موظفين جمارك نائب مدير جمرك العقبة ومساعد.
0: والله أنا بتذكر الحادث. بلا نفس المطب؟
3: نفس المطب. يعني أنت يا جهة مسؤولة عن هذا الشارع، طيب أنت ما عملت دراسة ليش انعمل حادث على هذا الجزئية؟ تطلع لجنة تدرس. طب المطب عمل حادث السنة الماضية لليوم لا عليه إشارة تحذيرية لا عليه إنارة. مطبات عبارة عن جبل واسم المنطقة اسمها وادي اليتم، يعني قد ما هي خطيرة.
0: صحيح.
3: فنفس المطب صار عليه نفس المطب سبب احتراق هاي الشاحن. براد مصري تفاجأ بالمطب انفصل الرأس قلب على الصيد الثاني احترق والله يرحمهم توفى. نفس المطب.
0: صحيح. يعني صار حادث يعني عليه السنة الماضية. يا أخي وقف قول له إيش صار الحادث. معقول من المطب حط إشارات تحذير ما إلى ذلك.
3: الحادث المبارح بعمان الباص المنطقة اللي صار فيها الحادث نطلع عليها نكشف عليها بنشوف فعلا هل في يعني أدوات سلامة زي ما تفضل الأخ اللي قبل شوية. النقطة الأخيرة.
0: تفضل تفضل أخوي تفضل.
3: لا النقطة الأخيرة اللي أنا بدي يعني أرد أكد عليها وأنت حكيتها ببرنامجك، إحنا توقيت شتوي يعني وهذا يأكد ما أثرته ما حكينا عنه عن التوقيت الصيفي والشتوي لسه بعنا بأول 10 صحيح. 11 وهو لما استضفت أنت ضيوفك بالبرنامج قال لك يا لسه عندك تكلفة الحوادث والوفيات جراء عدم تأخير الساعة وأعطانا رقم
0: صحيح صحيح.
3: وهنا قاعدين نلمس هذا الاشي توقيت الشتوي بواحد عشرة قاعدين نلمس هذا الاشي. مش عارف انا ليش يعني الحكومة مكبرة عقلها ولا توقيت صيفي. طب ما المواطن يقول لك بدي شتوي بدي راحتي. يعني هاي صار عندك يعني هاي بعنا ما بلشنا وعد عندك احنا ما مش متشائمين بس ما هو معطيات يا اخوي يا عامر احنا جماعة بلد كلهم متعلمين وكلهم مثقفين في عندك دراسات وعندك نتائج وعندك تحليلات وعندك وهي قاعد المطيات عندك على الواقع ليش يعني مش فاهم شو القصة مش فاهم
0: والله
3: العظيم أنا بحكي من يعني حبي للوطن من حبي ل يعني من من من
0: من باب النصيحة من باب النصيحة كمان
3: وبعدين إحنا يعني هذا بلدنا بدنا نحافظ عليه وهاي الناس يعني أهلنا وإخواننا حبايبنا وأنا يعني طولت عليك
0: بس لا أبدا يعني بالعكس نقاط
3: يعني صوت مواطن يعني عادي بالعكس يعني
0: بالعكس والله ما طولت علي والله العظيم مداخلتك ممتازة وفيها ملاحظات مهمة وفيها أسئلة أهم من كل شيء. الحادث السنة الماضية صار حادث تبعين الجمارك الله يرحمهم اللي بالعقبة نفس الحادث اللي صار امبارح بالعقبة وانقلبت الحافلة
3: بنفس المكان
0: نفس المكان بنفس المكان. بقول لك طيب هذا الباص اللي امبارح انه السائق الباص اللي تحدثنا معه بقول لك لو كان الكندرين عالي والحديد عالي بيحمي الباص معناته قديش طوله الكندرين نص متر اقل من العجل.
3: اذكرك كمان تتذكر الله يرحم اللي توفى على طريق اربد الباص اللي توفى على طريق اربد المعتمرين
0: صحيح
3: اول بقى قبل جامعه فيلادلفيا مش طلعوا وعملوا كشف وجدوا فيه خلل بالمنظومه الحواجز ووضعوا حواجز وادوا السرعه. يعني مو غلط انه صار حادث في منطقه معينه تطلع لجنه تتاكد انه فعلا في مشكله لا بهاي المنطقه ويحلوها
0: ان شاء الله يطلعوا بهاللجنه وان شاء الله يفكروا بالتوقيت كمان يا اخو يوسف. الله يجزيك الخير. نايف صباح الخير. يا نايف.
4: يا صباح الخير سيدي.
0: نايف انت بالمانيا؟
4: انا بالمانيا.
0: يلا حييك تفضل يا نايف.
4: الله يحيي اصلك. يا سيدي أول شيء إحنا بالنسبة للشوارع عنا هون، الشوارع عنا مجهزة فعليا، ما بتشوف شرطي سير هون بالشوارع أو شيء. بس هون عنا نظام المخالفات حاسم جدا، في حال أي شخص ارتكب مخالفة حسب نوع المخالفة وخطورتها فيها سحب
0: رخصة
4: لمدة شهر أو شهرين أو مدى الحياة حسب خطورة المخالفة. بالإضافة أنا استمعت لتعليق الإخوان على الكوشوك.
0: نعم.
4: في عنا كوشوك صيفي لازم يتركب بالصيف، وكوشوك شتوي 11 لازم يتركب عنا الكوشوك الشتوي.
0: بتتخالف إذا ما بتركبه؟
4: 500 يورو مخالفته، وإذا تسببت بحادث فيها سحب رخص. أو في كوشوك على مدار السنة صيفي شتوي.
0: بس انت قلت لي كل شيء مجهز، فبالتالي المخالفة مبررة.
4: نعم، هون يعني كل شيء مجهز، الشوارع منظمة، الشوارع مهيئة للأمطار. يعني احنا بتكون ثلوج عنا والشوارع ساركة والناس على دوامها
0: والوفيات في حوادث كثير بالله نايف.
4: هلا في حوادث بس مو بحجم الحوادث اللي انا عم بشوفها اللي عم بتصير بالأردن.
0: الله يسعد صباحك.
4: هون عندنا هون عندنا الشوارع مجهزة.
0: صحيح.
4: وبالإضافة لوعي السائقين هون عندنا الكل ملتزم.
0: الكل ملتزم، هو لأنه البلتزم مش بتنسحب منه الرخصة باختصار. بقولك كل شيء مجهز، إذا بتتخالف حسب مخالفتك، بسحب شهر، بسحب شهرين، بسحبها مدى العمر. بندر صباح الخير يا بندر.
5: صباح الورد سيد عامر، كيف حالك؟
0: هلا يا أخوي، هلا يا بندر.
5: والله شيء الله يرحم التوقف.
0: آمين يا رب. اللهم آمين، اللهم آمين.
5: ما في واحد منا حكى معك إلا محروق على اللي قاعد.
0: طبعا يا زلمة.
5: يا أخوي هم يقول لك كوشوك صيفي وكوشوك شتوي.
0: هذا بالمانيا، بالمانيا هذا.
5: أيوة. أعطيني أنا الشوارع اللي عندكم بالمانيا، ما بركب شتوي صيفي، بركب لك ربيعي كمان، صح ولا لا؟
0: يا بندر.
5: انا لما انا يا اخوي انا هسه حاليا بحكي معاك شارع الاستقلال.
0: ايوه.
5: طيب انتم شارع الاستقلال قبل شهرين زفتوه، وهسه اتذكرتوا انه بدنا نعمل الباص السريع مثلا في طبر، هالزفت اللي زفتوها قبل شهرين ليش ما عملتوه كله مع بعضه؟ هاي وحده. ثانيا امبارح زعليكم زعليك، اقسم بالله شارع الاردن نزول الملكه عليا مزفت جديد، شالوا منه الخطوط العريضه وشالوا منه العواقب، شالوا منه كل شيء. امبارح مدينه ملاهي على النزول
0: عليك يمين شمال،
5: هذا كان ما
0: وصلك. لا والله ما وصلني، يا ريت بعثت لي يا بندر، يا ريت شفته.
5: والله يا رجل من الخوف، من الخوف اقول لك، انا صفيت على اليمين وكنت مزحلقها، صفيت على اليمين وكوشوك جديد وشتوي كمان زي ما بيقول.
0: احسن شيء عملته انك صفيت على اليمين قسما بالله.
5: وش تعمل؟ كنت اتاخر ساعه ساعتين ما يهمني، بس المهم يصير ما يسمعنا
0: شيء. والله انك صادق، الله الله الله ربنا ييسر المواضيع. بس بقول لك شوارع جديده شالوا العكسات والخطوط، شارع لسه بده يمر فيه الباص السريع زفتوه، السابع حفروا عشان الباص السريع، ليش زفتوه؟ رفيق يا رفيق صباح الخير.
6: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا هلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: يسعد صباحك ابو محمد الغالي.
0: وصباحك يا سيد الله يكرمك ويبارك فيك.
6: انا بصب عليك وبصب على سيدنا والشعب الاردني.
0: صبحك وربحك يا سيدي
6: حبيبي ابو محمد وكل مستمع على عبر قناتك المحترمه.
0: الله يحفظك يا اخوي ويطول عمرك.
6: يا سيد العزيز انا لفت انتباهي، يعني اول مره انا بحكي مع البرنامج.
0: بتشرف يا اخوي
6: وبسعدني طبعا. الموضوع والله. الموضوع استاذ عامر والله العظيم شيء يدم القلب، يعني انت اللي تفضلت فيه قبل شوي وانا هذا اللي خلاني يعني اتصل. يعني انا والله من عارف من وين الواحد بده يبلش. يعني معقول كل سنه يعني الشعراء تغنوا بالمطر؟ المطر بكل معظم الدول هي رحمه، رحمه المطر من السماء رحمه، معقول هي بتشتيش غير عندنا؟ يعني
0: صادق.
6: هاي واحد والله العظيم المطر، المطر يعني انت بتكيف يعني، وحتى واحنا اطفال لما يعني
0: غيث، غيث اسمه الغيث، الغيث البركه الرحمه،
6: الغيث الرحمه. حتى الرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وصانا انه نوقف تحت المطر قد ما في رحمه، في اعظم من هيك؟ ولكن احنا كل سنه استاذ عامر يعني اللي بنشوفه من حوادث، امبارح بتفتح الفيس، اقسم بالله العظيم شيء محزن جدا. يعني هي ابو محمد، هي مش عارف، هي نقص ثقافه عند الاغلب، هي يعني الموضوع مشترك ومسؤوليه مشتركه. يا ولد امبارح بدوره بربط بدون انت تابعت بالمصارف، بقول لك إشي مرة بسكر شارع بتلاقي برك مية مرة، يعني مش عارفين.
0: لا بقول لك واقع ولد بمصرف مبارح وبدوروا عليه،
6: بدوروا على ولد احنا وين بجد جد احنا وين.
0: وشوفي يعني وبعدين مش هذيك الشتوى، يعني مش هذيك الشتوى اللي غرينا فيها ولا انها امتدت ولا ساعات، يعني شتوى بسيطة.
6: بتشتي يعني الدنيا بتشتي، يعني شو هالإشي الغريب؟ يعني معقول أول مرة بتشتي؟ يا بتفيض السوق بالبلد بعمان، يا بتدور على ولد يعني صارت أقسم بالله صار الواحد يعني إحنا بنصلي الاستسقاء مشان تشتي، صرنا نقول يعني ندعي أنها ما تشتيش يعني. والله ما إحنا دارين.
0: الله يجزيك الخير يا رفيق. والله هاي سولفت هاي لا رفيق سولفت مبارح بربد مشتي نازل ميات في مصرف مي، الدفاع المدني كان هناك امبارح. شو القصة؟ قال والله في ولد بجوز سحبه، بعتها مشتتش الدنيا، استعداد وجاهزية ورفع جاهزية. مؤيد صباح الخير يا مؤيد.
7: الله يسعد صباحك دكتور عامر.
0: هلا يا سيدي، يسعد صباحك ويكرمك، الله يطول عمرك ويحفظك.
7: يلا يسعدك ويسلمك. والله يا دكتور انا حابب اقول ثلاث نقاط. النقطة فضل. الاولى انه يعني الشوارع صعب نعملها صيانة، وبتعرف دي ميزانية الدولة وبتعرف الوضع الاقتصادي بشكل عام.
0: كويس،
7: هاي النقطة الأولى. والنقطة الثانية الناس مسخمة، يعني إنك تغير هالعجاي كل سنة والله صعب.
0: صحيح،
7: العالم يستن ولما العجل يمسح متى غشي على الناس. فأنا النقطة المهمة اللي بدي أديرها إنه بديهة السائق، يعني يكون عنده سرعة بديهة لما يضغط على الفرامل أو ما يدعس بريك.
0: مؤيد،
7: إذا انزلقت معاك السيارة
0: يدعس بريك. مؤيد، أنا هذا الخايف منه. قل لي شو هو أول نقطتين تفضلت فيهن؟ إنه الشوارع بدها صيانة وما معناش مصاري نعمل صيانة الشوارع.
7: نعم.
0: فالدولة شو بتقول لك؟ خليهن، تعال الله يرزق. والمواطن مصخم ما محوش يغير كاوشك سيارة وزبط السيارة، بقول لك شو بدي أسوي؟ فالآن إحنا بدنا نفوت بين المواطن وبين صيانة الشوارع. هنا هاي الحالة هاي راح والله تودينا لشغلات كثير سيئة، لكوارث. نعم. يعني يوم واحد 5 وفيات، مش حرام 50 إصابة كمان؟ ولسه في حالات خطرة، الله يرحمهم. بس سؤال بس، الأصل إنه خهيئ للشارع وخذ مني مخالفة إذا خالفت.
7: مزبوط كلامك، والله كلام جميل جدا. بس هو أنا بقول لك يعني سرعة البديهة تكون يعني عند السائق إنه لا يضغط على الفرامل، إذا زحقت مع السيارة لا تضغط على الفرامل، لأنه هيك بزيد الأمر سوء. يعني ارفع إجر تدريج على البنزين اوكي، والامور ان شاء الله بتكون اخف بلا، لانه انت ضغطت على البريك هيك الامور زادت مره.
0: يعني انت بتقصد اذا كان في انزلاق لا تدعس على البريك كثير.
7: نعم صحيح،
0: ادعس شيل اجرك من البنزين شوي واضغط على البريك شوي.
7: بالضبط.
0: الله يجزيك الخير.
7: يا
0: والله فايده. الله يجزيك الخير. محمد صباح الخير. يا محمد
8: صباح الخير. شو
0: هلا يا اخوي. هلا يا محمد، تفضل.
8: كيف حالك؟
0: يسلمك ويبارك فيك.
8: استاذ عامر، انا والله حاب اني زي ما تقول اعلق على الموضوع. انا طبعا سايق تاكسي بربد.
0: الله يحييك، تفضل.
8: الله محيا اصلك. انا الحادث تبع امبارح استاذ عامر، هسه الحق على اكثر من طرف. تمام. هسه بالبدايه على البنيه التحتيه للشوارع، والحق على صيانه الاليه،
0: على الصيانه تبعت الاليه.
8: مظبوط. هسه انا يعني انا كسايق تاكسي انا قاعد بشوف باصات، قسما بالله العظيم الكوشوك انه السلاك طالع منها. طب انت عدم مؤاخذ، انت كصاحب باص، طب يعني عدم مؤاخذ قاعد بيجيك ايراد، طب ليش ما بتغير كوشوك الباص مثلا؟
0: يعني اقول لك ما هو شوف اقول لك شيء، في نقطه كثير مهمه يا محمد. اني كانن 3 باصات وبيشتغلن بالسياحه، فالمفروض انها شركه سياحيه رايحه على العقبه وعلى البتراء وعرم، المفروض انه الباصات مع الكاوشك تبع الباصات يكون مهيئ وصحيح.
8: مزبوط كلامك صح.
0: اذا كان حق. بالشكل الصحيح معناته ما عليهوش حق. مزبوط
8: صح كلامك. يعني برضو هسه يعني برضو تعال انت كمان على على على ناحيه ثانيه، هسه في بعض، مش ما بقول لك الكل، بعض السواقين بيفتقد الخبره.
0: صحيح.
8: يعني ما عنده الخبرة الكافية انه يتعامل مع اي ظرف بيصير معه على الطريق.
0: ما هو انا والله معك بس عن الشارع. ماشي بس انا معك بس امبارح لما يكون عندي سائق حافلة صار له 10 سنين 15 سنة سايق معناته عنده خبرة. لكن السائق اللي شرح لنا وروانا كيف الحادث قال لك كنا ماشيين 60 يعني مش هذيك السرعة وهو كمان كان عنده عملية انزلاق والله ستر والحمد لله رب العالمين لولا الكندرين الحديد اللي كان على الشمال ولا راح الزلمة.
8: صح مزبوط. لا انا ما بقول لك الحق على السائق بس بقول لك انا في شغلة انه صيانة الآلية يعني انا كسائق تاكسي انا كل يوم بطلع كوشوك بطلع هون عدد مؤاخذة يعني ما بتعرف هاي
0: روح
8: سيارة ماشي على هواء
0: صحيح
8: عرفت وما بتعرف شو الاشي اللي بيصير معك يعني عدد مؤاخذة.
0: والله وانت صادق. الله يجزيك الخير يا محمد الله يجزيك الخير. اي والله الله يجزيك الخير.
9: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو وليت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
2: ها.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهرياً. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير اي في. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير اي في الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت، سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهرياً. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح، أميلشينات ناشونال.
3: لأن من يتعمق في اللغة يقرأ ما وراء النص. في جامعة الزرقاء حلق بشغفك إلى مستوى أعمق مع ماجستير اللغة العربية وآدابها، دراسة متخصصة في الأدب واللغة والنقد والبحث العلمي، وتفتح أمامك آفاقا جديدة. ماجستير اللغة العربية وآدابها في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538211-0.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
5: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس.
0: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صح وخفيف.
6: أسعد الله صباحكم من جديد. تواصل أمانة عمان تنفيذ حملة ميدانية لتنظيم استخدام الفاليه ومواقف السيارات وإزالة العوائق والتجاوزات عن الأرصفة والشوارع بما يضمن سهولة حركة المواطنين والمركبات. قالت الأمانة إن الحملة تأتي استنادا إلى الملاحظات والشكاوى الواردة إليها من قبل المواطنين. معي المدير التنفيذي للمناطق في أمانة عمان الكبرى المهندس غازي الحديد. أسعد الله صباحك مهندس.
7: صباح الخير حامد. صباح الخير إليك والمستمعين.
6: سيدي وين وصلتوا بالله بالحملة؟
7: والله سيدي يعني لغاية اليوم هي المنطقة الثالثة من مناطق أمانة عمان.
6: أها.
7: يعني أخذنا وادي السير، أخذنا زهران، واليوم إن شاء الله منطقة العلا.

0: هي كم منطقة بالله بأمانة عمان؟
1: بس أمانة عمان سيدي 22 منطقة.
0: 22 منطقة. أنتوا بدأ اليوم بالمرحلة الثالثة صرتوا تقريبا أو بالمنطقة الثالثة؟
1: بالمنطقة الثالثة سيدي. نعم صحيح. طب
0: بالله يا سيدي أعدادهم كبيرة اللي بيشتغلوا على الفاليهات الغير مرخصة وما إلى ذلك؟
1: والله أخ عامر تعرف إحنا يعني من خلال يعني جولاتنا الميدانية ومن خلال الشكاوي اللي يعني تردنا على نظام أمانة عمان.
0: نعم.
1: يعني في أعداد يعني لا بأس بيها. بنحكي عن المواقع يعني لغاية اليوم يمكن تقريبا صرنا شايلين خلينا نسميه اللي هو الأكشاك الصغيرة هاي.
0: أها.
1: يعني صرنا شايلين تقريبا 40 كشك شايلين من المواقع هذول كانوا يا على الرصيف أو على زاوية عمارة حاطينها مشان استخدامها لشغلة البريد.
0: طيب سيدي هل فعلا هناك بأخذوا في بعضهم بيستخدموا الأتوات عشان يأخذوا بالفالي؟
1: والله يا سيدي اللي فهمته كأنه في يعني
0: في أتوات
1: صادف الشباب. نعم صادف الشباب أنه يعني زي هيك موضوع يمكن أنا يمكن شخصيا صارت معك أو معي أو كذا يعني كمان نسمع إحنا
0: صحيح.
1: يعني بهذا الموضوع لكن هم يعني إجمالا إحنا هذا الموضوع الضبط يعني ضبط الأشخاص المخالفين يعني هاي الحملة تبعتنا اللي هم ضبط الأشخاص المخالفين بالشوارع واللي يستخدموا الشارع العام وإنه مشان مصفات السيارة مقابل الأجر سيدي.
0: مقابل أجر. طيب اللي بيستخدموه كالأتوات هذولا بيروحوا على الأمن على ولا لا خلاص إزالة ومخالفة فقط؟
1: والله سيدي إحنا يعني طبعا هاي الحملة يعني بالشراكة اللي هم دائما معنا شريك في دائرة الإزالة والضبط العشوائي.
0: نعم.
1: في متواجدين معنا من الأمن العام وطبعا يتم ضبطهم من قبل الأمن العام وإيداعهم للمخطط ومن ثم أتوقع هذه الإجراءات القانونية عندهم يعني.
0: طيب سيدي الآن الفاليهات الناس لازم تصف فيها ببلاش اللي كانوا هم مستخدمينها على أساس يأجروا الناس فيها مزبوط ولا هي أراضي تعود ملكيتها لناس معينين؟
1: لا سيدي هسه هي ذا إنه الشارع العام طبعا ما في حجز موقف حتى لو إنه أنا قدام بيتي ما بقدر أحجز موقف أو أمنع الناس تصطف قدام الرصيف اللي عند بيتي.
0: أها.
1: فهذا شارع عام اعتبار الرصيف والشارع هو ملك للمواطن سيدي.
0: نعم. أها أها. وهم كانوا يستخدموه حتى تعود بالأموال عليهم.
1: نعم صحيح إذا كان يعني حجز موقف زي أقماع زي زريعة زي يعني أي شيء إعاقة إحنا مثل ما تقول نشيله يعني.
0: يا سيدي الله يقويك وبارك فيك. شكرا يا مهندس. شكرا لك يسعد صباحك.
1: صباح الورد.
0: شكرا الله. شكرا المهندس غزال هدي. شكرا يا أخوي المدير التنفيذي للشؤون البلدية. شكرا شكرا جزيلا يا مهندس. أتوات معنا في منهم مستخدمين أتوات بتصوفي أحمد بتوشن إياك بدك تدفع قهوة زموع كيفك بدك تدفع قهوة. في ناس مساكين عباب الله بيخافوا منه بقولك لا يا أخوي وكذا قال لا ما عليك وبتجيب ورجيك ورقة إنه هاي الأرض له. يزال من كانوا في محل تجاري هون قريب من مكة مول هناك يعني بتصفي أي واحد بده صفي لأنه هاي محلات. فصفي مرة بقول لي والله يا أخوي فالي. قلت له يعني هذا الفالي إلك ولا لا حدا يعني بس قل لي يعني عشان أنا حقك بعطيك يا عمي. قال لا والله بس أنا مسؤول عن المنطقة. قلت يعني الفالي مش إلك لأصحاب المحلات تاي. قال لي آه. قلت هم أعطوك إنك تحاسب الناس لأنه المحل اللي بده يصف محله بدك تحاسبه بيجيش عليك لازم توفر له يا مجانا أقل تقدير. قال لي لا والله بس أنا متفقن وياهم هيك. قلت له أقول لك؟ قال لي نعم. قلت له لف وجهك وروح يلا والله العظيم هيك. قلت له يعني اسمع إشي غصب عنك يأخذوا ليش لا هو مرخص ولا المكان إله ولا شيء بدك تأخذ مني ليرتين غصب عني ليش؟ شو هو غبن وخاوة يعني؟ صباح الخير يا محمد.
2: يسعد صباحك سيد عامر.
0: هلا يا اخوي يسعد صباحك. هلا يا اخوي تفضل. يعافي عمرك يا مرحبا.
2: والله بشكرك على المواضيع المهمه اللي تطرحها
0: ولو يا سيدي حساسة. الله يحييك الله يطول عمرك.
2: ويعني بنتعايش معها بشكل يوم يعني الموضوع اللي بتحكي فيه وين ما تروح صار يقول لك اعطيني مفتاح السياره. طب انا ما بحب اعطي مفتاح سياره في العالم.
0: صحيح صحيح حقك.
2: يعني بالنسبه لي ما والله ما بحب اعطي مفتاح سياره في العالم يعني ما بدي اعطيك مفتاح السياره. لا بدك تصف فون بدك تعطيني مفتاح السياره
0: يا اخي ما بدي فيها الف شيء خاص لي ما بديش اعطيك اياه وخلص.
2: انا بعرفك بلكي حطيت لي شيء في السياره بلكي عملت بلكي جبت بلكي حطيت
0: صحيح
2: وصارت بقول لك والله معي موقف ولا بقول لي بدي يا بدي المفتاح او تدفع لي ارتين او ثلاث.
0: ايوه
2: يعني حكى معي باسلوب هجومي طلعت عليه اقسم بالله وجهه
0: بلطجه
2: صدقني اني طلعت استفادت. انا من النوعيه اللي ما بسكت يعني، ما بيعجبني هذا الاسلوب، هذا الشارع بيجي لك.
0: أيوة.
2: هذا الدوله
0: صحيح.
2: لما صفنت بحالي قلت هذا طب شو في شيء صار يعني، قلت هذا في شيء صار.
0: هو لا، هو ما عندوش شيء يخسره، بروح على الامن 100 مره وبحافظ القوانين اكثر منه ومنك، صح ولا غلط؟
2: جدا. اه والله عند يعني مستشفيات عند وين بطلت تصب والله العظيم.
0: صحيح، بس احنا بدنا نعرف كمان. انا الله يسعد صباحك يا محمد، معانا محمد اخر، بس خلينا نعرف اللي عنده الفاليه مرخص، يعني شو اللي بدل على انه مرخص؟ بحط لافت كبير انها مرخصه. محمد صباح الخير يا محمد.
3: صباح الورد، يعطيك العافيه.
0: هلا يا اخوي، هلا يا محمد، طول عمرك.
3: بدي احكي معك مو هذا الموضوع. امبارح صار معي موقف، راجعت احدى المستشفيات الكبرى بدون ذكر اسماء، ففي باركنج المستشفى دخلت يعني.
0: نعم.
3: وانا طالع ولا بطلب مني اجره. بحكي له انا مراجع المستشفى يعني، والفلي والباركنج تابع للمستشفى.
0: بقول
3: لا، في اجره عليها دينار. قلت انا مش راح ادفع لك، وما دفعت له، وظليتني طالع يعني.
0: اي شافك خاف منك. ما هو بفوت عليك فجأة أهلا وسهلا وصف، وقالوا بقيم هالكرسي وبجيب ورقة وحالته حاله.
3: مع العلم أنا بناقش فيه، بحكي له يعني اللي دخلني الشاب اللي قبلك دخلني وهو اللي صففني، كان المفروض أنه حكالي أنه في أجرة. مظبوط،
0: صحيح
3: بالضبط. بحكي له أنه ما حكالي هذا الإشي، وأنا مش ما يعني مش مطلوب مني
0: إنه صحيح
3: الأجرة، وظلت رايح.
0: وظلك رايح، إذا مش مرخص ظلك رايح. بس يا عمر، حكينا مع المهندس غازي، بينك وبينه الآن
3: يعني أنا مراجع المستشفى والباركينج للمستشفى، يعني ليش بدك مني أجرة برضو؟
0: صحيح،
3: أنا كمراجع لك المفروض إنك يعني توفر لي هذا الباركينج إني عشان أراجع عندك بكل أريحية.
0: وداخل حرم المستشفى المفروض إنه يكون مجاني.
3: نعم
0: مجاني،
3: مستشفى يعني مستشفى عريق يعني. داخل الأردن هون. نعم، مستشفى كبير يعني عندنا بالأردن،
0: الملك عبد الله. صح، مستشفى الملك عبد الله.
3: لا مستشفى خاص.
0: خاص، اوكي. لا خاص، ما خاص، لا خاص، لا خاص لا. طيب اشكرك يا سيدي، الله يسعد صباحك. بس احكي لي مع المهندس غازي عمر، بينك وبينه، بس اساله للمهندس غازي، قل له يا مهندس كيف بدي اعرف انه هذا فالي مرخص او مش مرخص؟ بس. عبد الرحمن صباح الخير. يا عبد الرحمن.
4: صباح النور يا باشا.
0: هلا يا اخوي، تفضل عبد الرحمن.
4: والله أنا كنت قبل فترة سيدي صاف عندي التاج مول، نفس السلاف صارت معي، كنت صاف جدا، طلب مني أجار الصفاف وصارت مشكلة السيارة. هاي المشكلة ظهرت يعني، وأنا ضررت جدا بعدها المشكلة من وراء أنه طلب أجرة باركينج.
0: شو عمل فيك؟ شو عبد الرحمن صار؟
4: طلبوا مني أجرة باركينج الصفاف.
0: تمام. أيوة.
4: أصلا أساسا صاف بشارع عام يعني. تمام. والسيارتي يعني تضررت من وراء هذا الشيء.
0: تضررت هاي السيارة؟ انت اللي بعت لنا سيارتك؟ ها
4: ايوه مزبوط،
0: لانك ما دفعت له.
4: اكيد.
0: طب رحت اشتكيت عليه؟
4: اكيد صار في شكاوي، صار في هي مشكلة اصلا يعني، صار في شكاوي عليها
0: يعني. هو بيخاف ان شاء الله هذا عشان ليرتين يخرب سيارة بيجيب 100 ليرة يا زلمة.
4: شو 100 ليرة؟ المراية حقها لحالها سعرها 75.
0: طب شو قالوا لك؟ في كاميرات هناك كشفت؟
4: موجود اكيد، موجود اكيد.
0: ممتاز.
4: اكيد البحث الجنائي صراحة ما قصر يعني.
0: لا والله يعني اشتكي عليه، اشتكي عليه، اشتكي عليه، خلوه يصلح لك كل شيء.
4: والله ما قصر يعني، عرفت كيف؟ وان شاء الله
0: الله يقويك، الله يقويك ان شاء الله، ان شاء الله. الحمد لله على سلامتك. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب يا رب يا رب. الله يحييك. هلا سيدي. يا اخوان، اذا بكون تعرفوا هذا الفالي مرخص ولا مش مرخص، بيكون معاه باجه وتصريح من الامانه، وانا متاكد تصريح الامانه بيكون عليه كيو ار كود. فوت عليه كيو ار كود بيعطيك اذا صح ولا لا. مزبوط يا استاذ عمر؟ احنا ولا ذبحنا غير هزت الراس ترى، هاي عرفتها؟ فاهمين يا شباب المدرسة كلنا شو نهز روسنا لتحت؟ صح؟ الله يسهل عليها الأستاذ، يلا ما ذبحنا غير هزت الراس. بعد الموجز
5: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك. يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يلتقي مع رئيس الوزراء الكرواتي أندري بلنكوفيتش على هامش أعمال قمة دول جنوب أوروبا التي تنطلق اليوم في مدينة سبليت الكرواتية. وزير الخارجية ونظيره الكرواتي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية. وزارة الصحة في غزة تفيد بوصول شهيدين وأكثر من 30 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية. التحالف الذي تقوده السعودية دعما للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن يعلن إسقاط صاروخ باليستي شمال الرياض أطلقه الحوثيون. السعودية تتوج بكأس الخليج بفوزها على الإمارات لتنهي انتظارا دام 22 عاما. وزارة الأشغال العامة والإسكان تكشف عن إنجاز 75% من مشروع إنارة ممر عمان التنموي بالطاقة الشمسية. ارتفاع قليل في درجات الحرارة ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق، وفرصة في ساعات ما بعد الظهر لهطل زخات مطر في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
2: ها.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: الآن بلا عصر الهشم اللعب.
5: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
6: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
7: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.

0: لا تختار أي سجاد، اختار نشمي.
1: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويباماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة وهندسة العمارة الرقمية، واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض الطوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج بصوتك، برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم،
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
3: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد وأبدأ باستقبال اتصالاتكم ومتابعاتكم. معنا ماجدة من الزرقاء الجديدة. صباح الخير يا ماجدة.
1: صباح النور صباح الورد لقناة عين والنشام القائمين عليها من السيد الإعلامي عامر و
0: الله يحييك الله يحييك ويبارك فيك. يا هلا يا هلا بماجدة. تفضلي
1: فيك. أهلا فيك سيدي.
0: أهلين فيكي. تفضلي.
1: أحكي موضوعي.
0: أحكي موضوعك تفضلي أنت على الهواء.
1: أيوة. أنا عندي موضوع شقة في إسكان شريتها بال 2018 بعد سنة تقريبا برز فيها شقوق دغري. أنا صورت الصور الشروخ البسيطة وورجيتها لصاحب العقار فدغري
0: هي موجودة على الهواء. هي موجودة على الشاشة. أيوة كملي.
1: فدغري أنا فرجيته لهاي أصلحه. مضت فترة صرنا 8 سنين ونصف رجعت برزت شقوق بس بطريقة أوسع وأكبر وأكبر. فأنا تواصلت مع صاحب العقار كونه نائب ما ما قدرت أوصل له فحكيت مع من ينوب عنه فرجيت أحكي معه أقضي ما عارفين ما رح يرد علينا أقضي
0: والله يا ماجدة والله يا ماجدة قال لأنه نائب والله ما قدرنا نوصله. ها
1: ما قدرنا نوصله وأنا يعني جايتك بالسيرة علم إني أنا كنت ملازم بالجيش تخيل.
0: ونعم. ونعم. ماشي كملي يا ماجدة كملي.
1: بعدين يا سيدي رحنا إلى من ينوب عنه
0: كويس.
1: وخبرنا حكينا له أدبيا طالعين على المحافظة بس علشان بدنا نشوف اللجنة السلامة العامة اللي هي طبعا أكبر لجنة في محافظة الزرقاء حتى يشوف الخلل اللي في البيت. لما إجت اللجنة كتبت هالتقرير وضلت رايحة. قعدنا فترة من 10-8 هذا الحكي. قعدوا فترة ما عرفنا إشي. اضطريت إني أنا أراجع المحافظة. فاللي عرفته إنه التقرير مش موقع من اللجان من اللجان الأربعة اللي إجوا. هم بيجوا أربعة
0: ليش مش من الموقع؟
1: والله يمكن لأني أنا مواطن فقير ضعيف.
0: وين ضعيف؟
1: طب وهو نائب يعني طبعا.
0: أنت صار لك 10 سنين مشتريتها لا صح؟
1: لا 8 سنوات وخمس أشهر.
0: طيب رحت على وزارة الأشغال؟
1: ما هو اجت مهندسه من وزاره الاشغال.
0: ايوه.
1: كشفت مع لجنه السلام العام
0: وبعده مش موقعه
1: ومش موقع. فلما رحت على المحافظ
0: ايوه
1: تفاجأ انه مش موقع. وشرحت له للمحافظ بصير احكي يعني مين هو على دور مين المحافظ.
0: طبعا احكي المحافظ.
1: انا على دور محي الدين العدوان عطوفه محي الدين العدوان.
0: ايوه.
1: فهو شافه انه مش موقع تفاجأ حكيت له قصتي كاملة. فقال لي أنا بجيب النائب بكرة عندي هون بالمكتب ولازم تكوني أنت حاضرة
0: كويس.
1: أنت وزوجك علشان نحل نحكي لك شو النقاط اللي راح تصير.
0: ممتاز.
1: ولغاية الآن إحنا بنستنى ينادي النائب طبعا لعنده.
0: طيب
1: بعدها بفترة ضليتني أحكي تليفونات سكرتير المحافظ بكرة بعده بكرة بكرة بكرة بكرة بكرة ولا حياة لمن تنادي.
0: واللجان بعدها ما وقعت؟
1: لا بعد أنا ما طلعت من المكتب تم توقيع التقرير. لو ما أنا ما رحت ما كان رح يتوقع.
0: يعني توقع صح؟
1: اتوقع.
0: طيب وبعد التوقيع شو صار؟
1: ولا إشي.
0: بعدنا بنتفرج.
1: بعدين أنا كتبت شكوى عن طريق الواتساب لشكاوي المفتش العام في وزارة الداخلية وتواصلت معهم. قالوا لي بعد 5 أيام تجيك رسالة على الواتساب. ما إجتني. اضطريت أحكي معهم. قالوا لي رجعنا الرد للمحافظة ارجعي للمحافظة. رجعت للمحافظة يعني بدي أعطيك ملخص الكلام. آخر جواب كان انه احكي ودي معه. هو نائب احنا ما بنقدر نحكي معه يعني انه من من من من زعلك وما من زعل النائب هيك بمزعل الناس كلها ولا من زعل النائب.
0: عشان تعرف بس عشان تعرف بس عشان تعرف يا ماجدة شايفه
1: شايف كان لازم انا باطحت علشان اصير نائبة.
0: طيب طيب شو ناوي تنزلي انت على البلدية؟ شو رايك؟
1: بدي انزل عن شو اسمه المتقاعدين العسكريين ان شاء الله.
0: تستاهلي. طيب اسمعيني والله اسمعيني خليك خليك معي. احنا بدنا نحل الموضوع
1: يا ريت.
0: ولا شيء في بالبلد هاي يا ماجدة وانت بنت القوات المسلحة بتعرفي ان القانون فوق الجميع صح؟ عارف. شو ما كان النائب له احترامه له تقديره له كل شيء أبدا مثله مثل أي مواطن له احترامه له تقديره وتأكدي بأن الأصل من هذه السلطة التشريعية أن تكون مع المواطن لا على المواطن صح؟ وهذا ما نأمله وهذا ما نأمله من كل نوابنا. بس أنا معي الآن على الهوى خليك معي ماجد معي عطوفة محافظ الزرقاء أحمد بيك زير. أسعد الله صباحك أحمد بيك.
2: صباح الخير الله يعطيكم ألف عافية.
0: طمنا عنك شو أخبارك يا سيدي؟
2: يا هلا أخوي عمرو.
0: الله يحييك الله يطول عمرك الله يحفظك يا أخوي. أختنا ماجدة اشترت شقة وعلى ما يبدو بأنه صاحب الإسكان أحد أعضاء مجلس النواب. الشقة لها 8 سنوات. أول مرة راحت كان فيها خلل صلحها، ثاني مرة الخلل زاد، فبعدها تقريبا صار لها قديش صار لك يا ماجدة؟ شهرين ثلاث؟
1: صار لها 8
0: لا الشكوى الجديدة
1: شقوق جديدة.
0: قديش صار كي مقدم الشكوى معلش؟
1: من 10/8 تقريبا.
0: ماشي من 10/8 من شهر 8 خلينا نقول شهر ونص تقريبا، ووقعوا على اللجان وبعدها ما شافت ولا شيء. أحد الإخوان قال لها يعني شوف النائب وحكي معاه بطريقة ودية، هذا بيظلوا نائب.
2: سيدي الله يصبحكم بالخير.
0: يصبحك ورفعك
2: ويقدركم على خدمة الناس.
0: وإياك وإياك يا أخوي طول عمرك.
2: احنا أي مواطن بالنسبة لنا نعتبره بناء صاحب حق، وإن شاء الله احنا ما نقصر مع ناس. الموضوع الأخت أنا طلبت الأخوان عندي جابوا لي الفيدباك كامل عن قضيتها وعن شكواها. هي مشترية شقة ولا تزال ضمن الكفالة العشرية.
0: صحيح.
2: الكفالة العشرية قانونيا ملزم صاحب الإسكانات أنه يسوي الصيانة المطلوبة. طبعا الإلزام هو من خلال المحاكم المختصة، لكن اختصارا الوقت معظم المواطنين يلجأوا للمحافظة. وإحنا ما نقصر ضمن الإمكانيات المتاحة. اللي أنا فهمته أنه زميل السابق كان وعدها أنه يطلب صاحب الإسكان، أنا بغض النظر مين هو صاحب الإسكان، يطلبه هاتفيا أنه يقعد معه، وهي من ناحية أدبية هو ملزم ومن ناحية قانونية كذلك. ومع ذلك أنا طلبت المعاملة كاملة موجودة صارت عندي. راح أطلبه أنا شخصي أنا وياه، وإن شاء الله أنه ما نقصر
0: إن شاء الله ما بتقصر
2: يعني. أي إنسان حط مصاريف في شقة ودي يقعد مرتاح فيها.
0: صحيح. وهذا الأمل والله وهذا الامل وثقتنا عاليه فيكم والله يا سيدي، ثقتنا فيكم.
1: تفضلي. اتشكر عطوفه محافظ الزرقاء.
0: طبعا
1: الشكر الجزير لعطوفه محافظ الزرقاء. هو كان جديد على الوضع وما كان عم
0: يعرف الان
1: سابقا اي شيء.
0: ماجد اخي راح يحل لك الموضوع ان شاء الله احمد بيك، وان شاء الله امورك طيبه. يعني وزاره الداخليه ممثله بالمحافظين وممثله بمعالي
1: ان شاء الله
0: الوزير يعني مازن الفراي والله تفضل.
2: توجيهات مع الوزير فعليا.
0: صحيح.
2: يعني احنا مش موضوع انه للاعلام فقط، فعليا انه نخدم الناس.
0: صحيح والله بعرف.
2: وان شاء الله ما نقصر.
0: والله ان شاء الله ما بتقصر. شكرا جزيلا احمد بيك. شكرا شكرا الله. شكرا. وجوز دائما ان شهادتي مجروحه بابو عبد الله معالي مازن الفراي، لكن والله العظيم يعني انه رجل يعني شايفين كيف بيشتغل بهالبلد. مثلنا شبهنا شكلنا حكينا بنار ولفلف معابر ما إلى ذلك بيشتغل. الله يقدره على فعل الخير ويقويه على فعل الخير. الله يسعد صباحك يا أبو عبد الله. والله الله يسعد صباحك.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت راح تسهل حياتك. ريف صحي وخفيف.
0: الآن الأمن العام مصدر أمني يوضح حقيقة بلاغ دخول 3 أحداث لمجاري تصريف الأمطار، مؤكدا أنه ورد لمدير الشرطة محافظة إربد بلاغ أمس الكل شافه، تم على الفور التحرك للمكان والبحث عنهم ولم يتم العثور عليهم، مؤكدا بأن التحقيق وبعد تحديد هوياتهم تبين أنهم غادروا الموقع بصحة جيدة. الحمد لله، يعني الأمور الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. اللهم هو ناقصنا غير كمان هذول يروحوا تصريف المياه، هاي أول شتوى. الله المستعان دائماً.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: لسه بتضيع وقتك بالدورة عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير اي في. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير إي في الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
2: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، لا الألعاب بدون تعليق، لا الأفلام بدون تقطيع، لا الدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
3: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالاضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الان، يخضع لشروط واحكام البنك.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
0: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
4: افتح لك علب السردين، ولا افتح لك علب السردين، وعصر ليمون بإيدي، وعجيب لك خبز الصابون. بس خليه نقروش بإيدي، بس خليه نقروش بإيدي،
5: ونعنى قد منوخية وأفردها حصيني، وأخبي منها شوية يا خطاب خال الشتوية.
4: ولا افتح لك علب السردين، وعصر ليمون بريدي، واجيب لك خبز الطابون. خلي القروش بهيدي، بس خلي القروش بهيدي.
6: أرزوق الله يرحمك ويحسن إليك يا الله ويقويك يا أستاذ موسى. الليمون منافسه حامضة بالأسعار وقروش ما ظل. الله المستعان. نيفين صباح الخير يا نيفين.
7: الله يسعد صباحك يا رب.
6: صباحك تفضل يا خيي.
7: الله يسعدك. والله أنا اليوم حابة أحكي عن مشكلة الإيجارات والمؤجر والمالك، وبتمنى
6: والله هاي حلقة لأنها والله ما هي شكوى. الإيجارات والمالك وقانون المالكين والمستأجرين، والله يا نيفين هاي حلقة. بس تفضل احكي نسمع شكواك عشان
7: أنا بدي أحكي لك. هي مش شكوى، هي
6: ملاحظات،
7: خلينا نقول كتير ملاحظات احنا متضايقين منها. ليه؟ لأنه هلأ وجود المكتب العقاري تمام، وتدخل المكتب العقاري للأسف سبب مشاكل كتير ما بين المؤجر والمستأجر.
6: كيف سبب؟
7: أول شيء أنا أقول لك، أول شيء الإيجارات المرتفعة. الإيجار المرتفع طبعا هلأ بتحدد من المالك، ماشي؟
6: صحيح.
7: في عندك عمولة 5%، هلأ بتبدأ إذا كان البيت أجاره 200 دينار تمام، فعندك عمولة 120 دينار قيس إذا ارتفع الأجار شوي شوي تمام.
6: إذا كان 200 دينار العمولة قديش؟ 20.
7: لا، العمولة 5%. كان الأجار
6: يعني
7: كان الأجار 200 دينار،
6: أيوة،
7: بتبلش 120 دينار تمام.
6: هاي بطلت 5% خي، بطلت 5%. ال5% من المية 5 ليرات، من الميتين 10 ليرات.
7: بس انت بتقسمها على سنة كاملة من
6: الإيجار. هو باخذ سنة كاملة
7: تمام.
6: ليش شريك يعني؟ هو شريك المكتب العقاري شريك.
7: والله هذا اللي صاروا، انا بعثت لك الدليل كامل من خلال تجربتي.
6: كملي.
7: النقطة الثانية اللي هو الشروط. شروط، أول شيء بده كفيل، بعدين بده توقيع الزوج والزوجة، بعدين بده كميالة من 2000 إلى 5000 دينار، بعدين بده تدقيق مش ضايل إلا نقص شو اسمه فحص الدم. النقطة وين؟
6: أيوة.
7: مثلا في عندك نساء مطلقات، نساء عاملات،
6: صحيح،
7: يعني سوري منك،
6: أيتام، صحيح، أيتام، عزابي، صحيح، كلامك صحيح.
7: ما بدك تأجر نسوان، وكيف بدك توقيع الزوج والزوجة؟ يعني انت سوري استاذ عامر، بترضى ان زوجتك توقع على
6: لا
7: عقد الاجار؟
6: لا لا لا لا لا والله ما برضى.
7: مش ناقص يعني، سوري منك، مش ناقص نركب لنا كاميرا صغيره في البيت تمام. النقطه المهمه جدا واللي الكل غافل عنها، الوافد المصري اللي بيتحكم المواضيع هاي لما بيكون ماسك عمارة عمارتين ثلاثة وأنا صادفني هذا الموضوع وللأسف.
6: كيف بتحكم كيف بتحكم بالله؟
7: كثير أقول لك مثلا بيكون ماسك عمارة بيعطيك سلسلة قوانين، أنت بتفوت على عمارة يا غافل إلك الله ما بتعرف شيء، مثلا بنضحك عليك فاتورة الكهرباء أولها أنت مش عارف، بعدين بتكتشف. أنا واحدة من الناس اللي انضحك علينا فاتورة الكهرباء، اكتشفت إنه الوافد ما أخذ المصاري لجيبته. الكارثة كانت لما رحت أدفع فاتورة الكهرباء تمام. طبعا بديش أحكي مشاكل أتشعب، لكن في مشاكل كثيرة. في عندك هلأ الآن جروب نازل إنه إذا بدك بيت إحنا مجموعة من أجرك بيت، طيب اشتراك 10 دنانير. طب مين ورا الجروب هذا؟ ما بتعرف.
6: لا وغيره المشاهدة والمشاهدة والمشاهدة.
7: هلأ المشاهدة بعد ما صارت المشكلة وتم إدانة تقريبا 50 شخص من المكاتب، صار يقول لك المشاهدة مجانا، بينما كانت 20 و25 وفي منهم يعني حط صور بيوت حلوة. يجي أنت بدك تروح تمام، بعد ما تشوفه تدفع لك والله يتأجر، كان مربط قبلك
6: سواء استأجرت ولا ما استأجرت ماخذهن العشرين.
7: يس. هلأ هو أنا سؤالي يعني أنت كمكتب عقاري شو دخلك في الإيجار والتأجير؟ أنا بدي أوقع عقد إيجار بدي أوقعه مع المالك تمام، أنت شو دخلك تدخل بيني وبينه؟
6: خليكي معي، خليكي يعني فيني فين، خليكي معي خليكي معي. معانا الأستاذ عواد الرحامنة نقيب أصحاب المكاتب العقارية. صباح الخير يا دكتور عواد.
8: يسعد صباحك الجميل ويسعد صباح أيضا أخوي.
6: شو بتفني فين؟ شو بتقول؟ بتقولي والله ما ظل يا عامر غير يطلب منا فحص دم.
8: والله الحق في إيده يعني.
6: طيب يعني لماذا هذا التدخل الكبير من المكاتب العقارية في الإيجار؟ يعني أنا بدي أروح أستأجر، أنا اليوم مستأجر بدي أستأجر من عواد الرحامنة دار كويس؟ شو دخل المكتب العقاري بالنص؟
8: يا سيدي بدي أحكي لك أخوي عامر يعني هو أصلا يعني المكتب العقاري هو اللي بيجيب العقار نفسه يعني، هذا سبب إنه المكتب العقاري
6: طيب
8: بيكون ماشي شاهد على العقد أيضا.
6: طيب يأخذ 5% على أول أجار، يأخذ 5% على الأجار سنة ليش؟
8: أخوي عامر أنا بحب أوضح من خلالك.
6: تفضل.
8: يوجد الأخت حكت قبل شوي عن المشاهدة ترى اختفت.
6: اختفت صحيح المشاهدة اختفت.
8: وكان إلك أخوي عامر نحكيها إلك دور كبير.
6: الحمد
8: لما
6: لله.
8: طرحت الموضوع قبل 4 أو 5 أشهر.
6: صحيح.
8: وعملنا حملة قوية وفعلا الحمد لله آتت أكلها.
6: الحمد لله.
8: شهادة الأخت الآن الأغلبية بيخاف يأخذ مشاهد. أنا بس حاب أوضح أخوي عامر.
6: تفضل يا سيدي.
8: اليوم إحنا نحتكم إلى قانون وإلى نظام.
6: نعم.
8: اليوم ما في إشي اسمه عمولة 5%.
6: ما في شيء اسمه 5%.
8: نعم. أيها. العمولة بالنظام موجودة والجميع.
6: قديش بلا العمولة بالنظام سيدي؟
8: العمولة 2%.
6: 2% على مدار السنة؟
8: على وهي لمرة واحد أخوي عامر، يعني كيف مثلا أحكي لك مثلا إذا في بيت أجر 4000 دينار سنوي.
6: نعم.
8: المكتب العقاري يطلع له 80 دينار
6: لمرة واحدة فقط.
8: لمرة واحدة بدون مشاهدة بدون أي شيء.
6: طيب سيدي إذا في مكاتب عقارية ما بتعمل هيك شو نعمل؟
8: سيدي إحنا اليوم إحنا أخوي عامر إحنا من خلالك ومن للأمانة إحنا تليفون النقابة موجود، أي شكوى إحنا نتلقاها وإحنا مسؤولين عن كلامنا. إحنا هناك للمكاتب العقارية عليها اي مكتب عقاري بخالف يكون مرخص هناك عقاب عليه، اما بسحب رخصته او في كفاله موجوده عليه 10,000 دينار. احنا اليوم احنا نحكي في مشكله اخوي عامر، احنا ما بنحكي عن مشكله المكتب العقاري اليوم، احنا اليوم في ضغط بالايجارات، ما في ايضا عقارات للايجار.
7: أستاذ
6: بس والله يا دكتور دكتور
7: أستاذي اسمح لي معلش بعد إذنك تحكي عن ارتفاع الإيجارات، ما أنت أنا كمستأجر لما بدي أدفع إيجار عالي مع عمولة مكتب
6: عمولي ما فيه نفين الأصل عمولي ما فيه. الدكتور واضح بقول لك العمولة إذا إجت الإيجار ما بتدفعي له مشاهدة واحد، اثنين إذا أخذت الأجار هذا بتعطي المكتب العقاري اللي هو وفر لك هذا البيت 2% تدفع لمرة واحدة فقط.
7: يعني أنا بعت لك الدليل، أنا بعت لك الدليل أفرجيك من المكتب شو طلب. هاي شغلة السؤال الأكبر لما أنا الإيجار بدي يبدأ عندي من 250 ل 450، طبعا حضرتك حاطط ايدك على المشكله، في منهم بطلب 3 أشهر مقدم، 4 أشهر مقدم، او دفعه سنويه مره او مرتين.
6: صحيح.
7: طيب انا كمستاجر لما بدي اجي اطلع من بيتي بدي اوفي الالتزامات علي في البيت القديم، بدي التزم بالبيت الجديد، بدي احط عموله المكتب، بدي ادفع ادفع ادفع ورحيل، واقول لك بصراحه انا بتاخذ البيت. استاذ خليك معي شوي لو سمحت. هلا انا لما بدي اخذ بيت جديد
6: تمام، ماشي نيفين نيفين نيفين، بس خليكي معي لحظه نيفين.
7: انا كمستاجر بصلحها فبتصير تكمله.
6: ماشي نيفين، انا معك نيفين، بس خلي بس خليه يكمل فكرته وخذ اللي بدك اياه مساحه من الوقت، بس خلينا نسمع فكرته كملها. بس تفضل يا دكتور.
8: أخوي عامر، يعني إحنا اليوم جزء إحنا نحكي عن في مشكلة قلة المعروض في السوق.
6: صحيح.
8: هذا بدوره يؤدي إنه المؤجرين بيرفعوا من سقف طلباتهم. إذا سيوخ الشهر يقول لك بدي 3، لأنه لاقي بديل. إحنا أخوي عامر، إحنا هاي مش مشكلة إنه يعني إحنا نحكي اليوم لو كان في عرض كثير المؤجر مشان الله يقول لك يدفع نص شهر، بس احنا اليوم قلة العرض.
6: طب ليش ليش القلة ليش القلة يا دكتور عواد؟
8: اخوي عامر بدي احكي لك شو اسباب ارتفاع الايجارات بشكل عام. احنا اليوم في نمو سكاني عندنا.
6: صحيح.
8: في عندنا هجرة من داخلية من المحافظات الى العاصمة عمان، اللي يطلع له وظيفة، اللي يطلع له شيء بده يشتغل في عمان.
6: صحيح.
8: في احنا عندنا اللجوء السوري اللي صار والعراقي. في عنا عزوف المستثمرين ايضا عن الاستثمار في هذا القطاع.
6: ليش العزوف تبع المستثمرين؟
8: اخوي عامر بدي احكي لك شغله، اليوم اللي بده ياجر له شقه مع خبر انه يحطوا عليه 15% ضريبه مسقطات زياده. يعني اليوم بدي اذا اليوم انا بدي اجر شقه مباشره بدي ادفع 12% مسقطات، بدي 2% معارف، بدي ادفع مساهمات اخرى.
6: قلتوا للحكومه هذا الحكي يا دكتور؟
8: والله يا اخوي عامر احنا من خلالك ومن خلال برنامجك الرائع احنا نحكي هذا الكلام. احنا ايضا اخوي عامر احنا بنحكي انه اليوم اللي كان تقريبا يعني هذا الاستثمار في هذا القطاع كان موجود عالي، اليوم المؤجر يقول لك مشان الله انا بدي ابيع شقتي، لانه في مشاكل موجوده ايضا من المستاجرين، يعني في تاخير بالايجارات، في ايضا ما في يعني مثلا في في في بعض الناس ينحط على الراس يا اخوي عامر مثلا ياخذ له شقه بيظل محافظ عليها.
6: صحيح.
8: الناس لا بيعبث فيها وبيخربها وبيعمل شيء.
6: صحيح.
8: الناس تتراكم عليه فواتير كهرباء. وانا ايضا اخوي عامر من خلالك بحكي لاي واحد بيأجر او يستاجر بيحول ساعه الكهرباء في اسمه، هاي مجانا وعن طريق التطبيق، يعني هاي وفرتها شركه الكهرباء. اليوم حماية للمؤجر والمستأجر يا ريت انه
6: طيب.
8: بيحول اللي هو العداد في اسمه.
6: دكتور عواد، بما انه في هناك بعض الاشكاليات وانت بتأيد الاخت نيفين في بعض النقاط اللي تفضلت فيها، هذه تحتاج للأمانة الى مناقشة على مستوى اكبر.
8: نعم صحيح.
6: فيا اخوي انا بدي يعني بعد امرك ارتب انا وياك يوم تيجي لهون نفتح الموضوع ونسمع من الناس ونتحدث مع المعنيين حول هذا الموضوع. ويا عمر خلي نيفين بالحلقة بتتشارك، خلها تقول رأيها، خلها تقول عقدها، خليها تقول كل اللي قالته اليوم وأكثر، وبإذن الله غير الأسبوع القادم أخذها. شكرا للدكتور عواد رحان وشكرا لأختنا نيفين. شكرا، لأنه للأمان الموضوع ما بنحل على تليفون، الموضوع أعمق وأكبر. لما يقول لك في عنا مشاكل بالتأجير أنه ما في عقار، طيب يا دكتور عواد ليش فيش عقار؟ بقول يا أخوي ما بتم دفعوهم مسقفات 15%. إيه معناته أي واحد من المستثمرين بالعقارات مش راح يبني، وإذا بنا بده يعكس الأجار على مين؟ على المواطن. عمر أنت بيش مستأجر بالله؟ 400. شو مستأجر بالـ400 ليرة؟ غرفتين يا حبيبي، غرفتين ومنافحين بـ400 ليرة. وين ساكن أنت يا زلمي؟ وين ساكن أنا؟ وبتقطع بيقطع على الكهرباء، تأخرت يوم يوم تحولت الساعة باسمك؟ ما حولتهاش، حولها 400 ليرة. وين بالشانزل زي انت؟ ما هي ما بعرف وين ساكن، بديش اقول وين، على شو 400 ليرة يا زلمة؟
9: على المظاهر يا رجال طار منا الراس.

0: قعدنا نساوي مشروع وضرب وطرح بالمجموع.
1: نعم
0: بقول قعدنا نساوي بمشروع وضرب وطرح بالمجموع ونسينا صلب الموضوع هذا.

0: أجندات.
1: نعم.
0: استراحات وثرثارات عيوني إلكن شو هالحال؟
2: وعالمظاهر يا رجال طار منا راس المال.
1: آه يا عرق الجابين
3: جابين
1: بدنا الطرمص بطحين. بقول آه يا عرق الجابين بدنا الطرمص بطحين.

0: ازرعها الارض بتعطيك ملي هالبير بيسكيك ازرع وبذر رح يجيك اكلوا مرعى ورزق عيال
1: عالمظاهر يا رجال طار منا راس المال
2: ربنا يلطف بالجميع والله. صباح الخير اخواننا اللي بعثونا من الصين ومن نيوزيلندا ومن الفلبين امريكا من السويد. صباح الخير لكل الاردنيين بكل العالم. اي والله الله يسعد صباحكم وين ما تكونوا. زميلنا محمد بيقول والله بخربت السوق ب 400. ما هو جبر لو ما باع الأرض وراع يسهر بعمان ها كان بعده محافظ عليها. مراد صباح الخير يا مراد.
3: صباح الطيب سيدي الفاضل.
2: يسعد صباحك يا مراد. هلا خيو.
3: الله يعطيك العافية.
2: يعافي عمرك يا هلا يا هلا.
3: تفضل. الله يبارك فيك يحفظك إن شاء الله. أنا الدكتور مراد القرشي.
2: يا هلا.
3: ذوي الهمم.
2: ونعم.
3: الله يحفظك يكرمك في الدنيا.
2: هلا يا دكتور. تفضل.
3: أنا بدي أعطيك بس إجازة بسيطة عن سيرتي الذاتية ومن ثم أعرض ملاحظة.
2: تفضل تفضل تشرف
3: سيدي. أنا حاصل على البكالوريوس من الجامعة الهاشمية وبالوقت نفسه حصلت على الماجستير من الجامعة الأردنية ومن الجامعة الهاشمية بالوقت نفسه. يعني كنت أداوم جامعتين بالوقت نفسه. يعني أخلص من الهاشمية أذهب إلى الجامعة الأردنية الحمد لله.
2: البكالوريوس كنت بالهاشمية؟
3: لا بعد البكالوريوس هذا.
2: بعد البكالوريوس درست ماجستير بالهاشمية وبالأردنية.
3: نعم بالوقت نفسه.
2: يعني رسالتين يعني رسالتين مراد دكتور.
3: الأول كان شامل اللغة العربية للناطقين بغيرها والثاني كان في الرسالة.
2: نعم
3: طبعا في البلاغة كانت بلاغة القرآن الكريم.
2: ما شاء الله تبارك الله.
3: بعد ما أنهيت انتقلت إلى مرحلة الدكتوراه والحمد لله تخرجت الدكتوراه بامتياز.
2: بأي جامعة؟
3: بالجامعة الهاشمية كذلك. يعني ثلاث مراحل في الجامعة الهاشمية.
2: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. دكتوراه بإيش أخذت بالله يا دكتور معلش؟
3: باللغة العربية كذلك.
2: باللغة العربية ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. نعم.
3: أنا سيدي الفاضل خلصت الدكتوراه قبل 4 سنوات وصدقا كان طموحي من زمان أني أنا أدرس في الجامعة.
2: نعم.
3: وهذا الطموح صدقا ما زال يراودني لكن صدمت بواقع للأسف مرير.
2: وهو؟
3: كل ما أتقدم إلى جامعة يتم رفضي بطريقة أو بأخرى بطريقة مهذبة.
2: كده جبت بالتوجيهي؟
3: بالتوجيهي أنا ذاك كان 66.6.
2: هذا هو السبب صح؟
3: لا ما كان أصلا يعني.
2: طيب شو السبب اللي بيقولوا لك لا ممنوع تيجي لعنا؟
3: السبب كانوا يقول لك بدنا خبرات.
2: خبرات؟
3: أنا كنت أسأل الأساتذة الفاضلين يعني أنتم الفضلاء أنتم لما يعني لما تعينتوا في الجامعات كان لديكم خبرات وبالمقابل إحنا شفنا ناس تعينوا ما عندهم خبرات. هذه واحدة.
2: قالوا لك ما عندنا خبرات ها؟
3: قال أنت ما عندك خبرات. وكذلك اللي هي الأبحاث المنشورة. أنا صدقا يعني حاليا الحمد لله بعمل على إني أنشر أبحاث في مجلات محكمة والأمر مش سهل يعني. وصدقا يعني عندنا قانون بيحكي انه من 4-5% لازم يكون في كل دائره حكوميه او دائره خاصه من ذوي الهمم.
2: بتوقع زادوها النسبه كمان
3: وزادوها. طيب اين هم؟ وصدقا يعني انا لا اخفي عليك
2: ممكن يكونوا موجودين لكن مش اساتذه في الجامعه. قديش عمرك يا مراد؟
3: انا الان 44.
2: العمر اللي قدام ان شاء الله.
3: الله يرضى عنك. لكن طموحي صدقا اني ادرس في جامعه وصدقا كل ما يكون في تقديم لجامعه اذهب. يعني ذهبت الى جامعه في اربد.
2: نعم.
3: عند المقابلات بحكي لي الدكتور انت طيب اذا تم تعيينك عنا كيف راح تيجي الجامعه؟ قلت له زي ما اجيتك اليوم.
2: يا عين عليك جوابك مقنع. ايوه
3: والله. وانا كنت داوم جامعتين يعني الحمد لله لست بحاجة.
2: شو لها علاقه شو لها علاقه تروح وتيجي؟ شو لها علاقه بذول الهمم ولا لا؟ لها علاقه بالشهاده اللي معك بالعلم اللي عندك والقدرة والأدب. انك تكون استاذ جامعي ام لا؟ انا هذا اللي بعرفه. هيك بقابلك. انا بقابلك مش عشان اقول لك كيف تيجي يعني مع احترامي للي سالك يعني.
3: وتفاجأت يعني سامحني اول ناس احنا كان هيك مجموعات قابلنا اول ناس حكوا لهم خلص يعني من كانك انك تمضي انا من المجموعه اللي كنا موجودين. خلص انت روح ما يعني شو اسمه ما لك يعني بالعاميه ما لك تعيين.
2: صار لك أربع سنين مخلص، يعني أنت مخلص على عمر الأربعين.
3: نعم. كذلك استدعيت إلى رئيس الجامعة الهاشمية الحالي.
2: نعم.
3: وذلك السابق.
2: نعم.
3: يعني تفاجأت والله بإحدى، أنا اختاروني نجم الجامعة الهاشمية في إحدى السنوات.
2: نعم.
3: فكلمت من خلال وصل تواصل مع الدكتور رئيس الجامعة، لسه ما سكر يعني المكالمة، فبيحكي للي حواليه آسف سامحني هالتعبير، هذا بده تعيين عندنا في الجامعة، لو نعرف ما اخترنا أصلا نجم الجامعة الهاشمية.
2: لو نعرف إيش؟
3: ما اخترنا نجم الجامعة الهاشمية.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: أنا صدقا يعني أقل ما فيها طب سكر المكالمة ومن ثم يعني تكلم بمثل هذا الأمر، صح ولا لا؟
2: لا حول ولا قوة.
3: وكذلك قابلت في الإسراء، وقابلت في إربد الأهلية، وقابلت يعني سامحني في الجامعة الأردنية. آخر شيء حكول لا تغلب حالك، أنت بتروح يعني تبذل وقت وجهد على الفاضي. فإحنا بدنا صدقا أنا يعني بدنا حل مثل هذه الأمور.
2: دكتور أسألك سؤال. دكتور ما حداش قال لك ما عندك إيش واسطة؟
3: ما هو المشكلة حتى الواسطات اللي حاولنا فعلهم قال إحنا ما إلنا سلطة عليهم. أنا لا أخفي عليك تواصلت مع النائب جميل الظهراوي وتواصلت مع النائبة ديمة طهبوب. حكوا لي إحنا ما إلنا سلطة على الجامعات. فإحنا بجد بالنخل. أنا أقول لنفسي والله وأقول للعالم والله لو صح لي تعيين في الصين لا أذهب.
2: طيب مراد دكتور إن شاء الله غير إنه ربنا يحقق طموحك، أنت متزوج؟
3: نعم.
2: شو عندك أطفال؟
3: لما أولاد
2: إن شاء الله ربنا يرزقك. طيب شو بتشتغل الآن؟
3: أنا موظف في وزارة التربية والتعليم في إحدى المدارس.
2: موظف وزارة التربية والتعليم في إحدى المدارس.
3: نعم.
2: وتطمح بأن تكون أستاذا جامعيا في الجامعات الحكومية أو الخاصة؟
3: أو الخاصة. نعم
2: يا سيدي.
3: اختبر أدائي وكفاءتي ومن ثم احكم علي إني أستطيع أو لا أستطيع.
2: يا سيدي إن شاء الله إحنا في معنى جامعات كثر يعني بالبرنامج، وإن شاء الله أنهم يكونوا متابعين إلى هذا الاتصال وإلى هذا الطموح، لأنه هذا الطموح جدا مهم، وإن شاء الله أنه رب العالمين غير يحقق لك مرادك يا دكتور مراد. وأسأل الله أن يكون لك من اسمك نصيب يا دكتور مراد، وإن شاء الله أنه نقدر يعني على أقل تقدير نساعدك بموضوع المقابلات إذا كانت في الجامعات طالبين مثل هاي.
3: والله يا حبذا أنا
2: يعني إن شاء الله يا دكتور. إن شاء الله يا أخو. إن شاء الله يا دكتور.
3: تطبيق يعني يعني القانون الذي يعني أشار إليه الملك حفظه الله كثيرا، صح ولا لا؟ لكن إحنا على الورق مطبق، لكن على الواقع أينه؟ سيد الله يعطيك
2: العافية. الله يعافيك دائما، الله المستعان. الله يوفقك يا دكتور مراد، إن شاء الله أنك تنول طموحك و مطلبك أنت وجميع الشباب اللي حاصلين على شهادة الدكتوراه، لأنه عندنا بالأردن دكتوراه بلا عمل يعني، ومرت مرحلة منها.

0: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
1: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
1: ها.
0: يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. من أرض الله.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: المستقبل ما بيستنى حدا. لينكند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة. للقيادة الذكية واليومية لينكند كو 01. للحركة والانطلاق بكل ثقة لينكند كو 06. للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينكند كو 08. وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينكند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يلتقي مع رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلنكوفيتش على هامش أعمال قمة دول جنوب أوروبا التي تنطلق اليوم في مدينة سبليت الكرواتية. وزير الخارجية ونظيره الكرواتي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية. وزارة النقل اليمنية تدين بأشد العبارات استهداف الحوثيين مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين وعدد من المسيرات المفخخة. التحالف الذي تقوده السعودية دعما للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن يعلن إسقاط صاروخ باليستي شمال الرياض أطلقه الحوثيون. السعودية تتوج بكأس الخليج بفوزها على الإمارات لتنهي انتظارا دام 22 عاما. وزارة الأشغال العامة والإسكان تكشف عن إنجاز 75% من مشروع إنارة ممر عمان التنموي بالطاقة الشمسية. ارتفاع قليل في درجات الحرارة ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق، وفرصة في ساعات ما بعد الظهر لهطل زخات مطر في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة الدار نيوز دوت نت القصة وما فيها كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا بس كم وحدة منها صحيحة بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي شكرا على ثقتكم بنا

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك.

0: يعني بقول لك ضحكت يعني قلبها ماله. أنا اليوم إن شاء الله هيك بتمنى يكون يومكم مليء بالضحك والسعادة والجمال. يسعد صباحكم جميعا. صباح الخير، صباح النور، صباح الحب، صباح كل إشي حلو. صباح الخير لجميع طاقم الإذاعة، ضياء ربابعة، بادي، جود، ولاء، نغوي، إبراهيم،
1: أبو خالد.
0: أنت ما هو الشخصية الرئيسية يعني دائما مش بكتبوها بالفيلم، مش بكتب
1: بتموت البطلة ولا البطلة بتموت ولا
0: بتموت
1: لا
0: بتموت البطلة. وأكيد تحية كبيرة لحواري اللي هو أهم شخص في جميع طاقم الإذاعة، يعني يحطوا كل الإذاعة جنب وحواري على جهة تانية.
1: طيب
0: بس حواري سير جيب سنشات دايت لأنه أنا بلش دايت ومش عم بقدر أستفيد منك وعم بحس بتعب.
1: بس أنت لو بتركزي بالسندوتشات اللي بتاكليها بتلاحظ أنها هي خبز أسمر.
0: لا صاير أجيب خبز العادي.
1: أنا مبارح أكلت سندويش كان
0: أنت حظك حلو، أنا ما زبطت معي صراحة. فصباح الخير رندا.
1: يعني والله نحن تذكرت أنا كنت بدي يعني أخذ فرصة الحلقة الجاية لتصبح علي. يسعد صباحكم جميعا لكل حد عم بسمعنا وكل حد عم بيشوفنا. إن شاء الله يومكم مليء بالسعادة. يسعد صباحك يا إبراهيم. بدنا أبديت سريع. يعني اليوم بتحسوا اليوم سريع بلش من بدايته يا جماعة. اليوم هيك يعني غريب الأطوار، بتحس كل الدنيا متأخرة، يعني مش بس أنا متأخرة، كل الدنيا متأخرة. لين بدي أحكي لك قصة حزينة قصيرة صارت معي الصبح.
0: أحزن من اللي شفته هلا.
1: أحزن من اللي شفته هلا. يا ست العزيزة، أنا الصبح نزلت على السيارة بدأ عادي روتين الصبح ده دوام. بلاحظ أنه أنا مش حاطة سيارتي منيح على الشاحن.
0: أوكي.
1: يعني حاطة على الشاحن بس مش محطوطة بالمكان الصح.
0: أوكي.
1: ففتحت السيارة قلت خلص يعني بدي أطلع فيها شو مكانت أدي فيها شحن يعني خلص.
0: طيب
1: طلعت فيها شحن 30.
0: طيب
1: يعني 30 ما بتوصلني على باب البيت.
0: تمزحي؟
1: والله العظيم.
0: طب كيف اجيتي؟
1: رجعت على البيت أنا بكل أغراضي وقعدت وحطيت سيارتي على الشاحن، رجعت شحنت شوي لقدرت أداوم. فبتحس إنه موضوع اللي معهم سيارات كهرباء هم رح يفهموا علي هلا، بسمعوني رح يفهموا علي إنه قديه الموضوع صعب إنك أنت تكون طالع على الدوام ومداوم وأمورك كلها تمام بس للحظة ترجع إنه سيارتك ما فيها شحن. والأحلى من هيك لين الموضوع، الأحلى من هيك إني أنا بدي أوثق الصورة إن أنا سيارتي ما فيها شحن عشان هيك تأخرت. فرحت صورت عداد السيارة إنه ما في شحن، بعدت له تراني قلت له صباح الخير أنا بس متأخرة سيارتي ما فيها شحن. طلعت تاريخ سيارتي قديم من مبارح 16
0: أز يقنع إنه اليوم.
1: أنا قلت له ترى أنا مو كذابة بس التاريخ قديم. فاضطريت شو أعمل، أتصور مع التاريخ وأحكي التاريخ 17. فإحنا صرنا بمرحلة يا جماعة أو بوقت إنه إحنا لازم نوثق أي إشي نحكي مع إنه مش مطلوب منا. يعني أنا لو بعدت لهم بس هيك سيارتي ما فيها شحن انتهى الموضوع خلاص راح يعني ما تبقى أرضه.
0: بالضبط بالضبط.
1: بس يعني بتحس انه لازم صار الموضوع انه توثيق بكل شيء حتى اذا كنت متاخره.
0: عادت عادت اتش ار بعد ما قلت لها كلمه اتش ار لحالها تغيرت القعده.
1: على فكره ما سمعته شو حكى.
0: طب كم
1: فبتحس انه موضوع التوثيق صار بحياتنا شيء جدا مهم، لازم نوثق كل تفاصيل حياتنا.
0: شوفي حسب انت شو معوده. هلا انا من الاشخاص اللي ما بعود ولا اي حدا على توثيق اي نوع من انواع الشغلات، حتى لو طلبوا مني بحكي لهم يلا شوي قبل ما ينسوا.
1: هي عاده فعليا معك حق.
0: يعني انا مثلا تعودوا بشغل انه انا كل ما اروح اعطل اصورهم من انا بالدكتور مثلا او انا عند الدكتور او انا مثلا في إشي او بصورهم نوع المرض اللي فيه. صار كل مرة بدهم بكفيهم مش المسج، بدهم دليل يعني صوت
1: صورة واضحة
0: عشان هيك. فهمتي كيف؟ أو مثلا أهلك متعودين مثلا كل مرة بعتينا وين هاد وبعتينا وين هيك
1: بعتينا اللوكيشن وين صورة لإلك وين يعني أهلي وين عاملة
0: بالضبط. إلي صاحبات عشان أهلهم متعودوا على هاي الشغلة بتلاقيهم كل ما يطلعوا خلص دائما قبل ما يبلشوا استني بس أبعت استني بس أعمل استني. هلا حلو الواحد يكون متواصل مع أهله بهاي الطريقة بس مش دائما يعني تحس الموضوع زي كأنه إجبار. فاهمة شو قصدي؟
1: هو تعودنا إحنا هاي الفترة تعودنا فعلا إنه نوثق كل شيء بحياتنا عن موضوع
0: لا بدور على سماعتي
1: كل شيء بحياتنا لازم نوثقه بالصوره بالصوت بالطريقه يعني صح. حتى انا استغربت بحكي لازم انه يعني نوثق هذا الاشياء. انا بشوف الموظفين بوثقوا كل شيء فلازم الواحد يوثق. لا مو لازم صراحه، انتوا كونوا من جماعه لي ما توثقوا، انا من جماعتي بوثق صراحه.
0: لا اعوذ بالله، هذا التوثيق اصلا هذا بيسموه قله الثقه من الطرف الاخر. فهمي هو بالحالتين راح يكون في عنده شكوك، يا بيمشي ورا شكوكه يا ما بيمشي وراها شيء بيرجع له
1: بأرضها.
0: فهمتي؟ لا ليه موتها؟ ليه كل مره لازم نموت الشكوك؟ ليه هل انت اذا كل مره بتكوني زي هيك وبتكوني صريحه خلص هو لا ارادي بعد فتره بتحسي خلص بطل يطلب. انا عارف انك كذابه فهمي كيف خلص بريح راسي انا صراحه من اول وبهيك. بس خليني اسالكم سؤال هيك سؤال، هذا اكيد مش سؤال الحلقه لليوم بس سؤال خطر على بالي. اذا يوم من الايام كنت طالع وزوجتك حكت لك هلا بدك تبعث لي لوكيشن، او العكس زوجك حكى لك
1: هلا بدك تبعث لي،
0: او امك ابوك امك ابوكي الى اخره، اختار بدكم. بس انا سؤالي التركيز على الزوجه، يعني لو حكى لو حكت لك ابعث لي لوكيشن هلا وين ما انت، هل بتوافق وين ما انت؟
1: هو يعني اذا ما وافق ما رح يروح على البيت.
0: بس شوف امي ايش رايهم، يعني بلكي فاهمه كيف بلكي ما حيروح صراحة. أنا لو مكانها ما بدخله على البيت.
1: يعني ليه يعني ابعث لي لايف لوكيشن، شو يعني شوف تحركاتك اطمن عليك اطمن
0: انت
1: على
0: انت طبعا رندا من جماعة اللايف لوكيشن يا جماعة، اللي ما بيعرف هاي المعلومة حكتها بحلقة ماضية.
1: لا بدنا الروق.
0: ما شفتوا كيفها بلشت تطلع على شخصية اصلا اللايف لوكيشن بموجب هي دخلت هلا على البيت. انت فاهمين؟ هي هلا قاعدة على الصالون. يا عيني مين بيرن علينا؟
1: يعني اللي بتذكرك بيرن عليك بهذا الوقت بفضل لا ترد عليه او يسكتوا التليفون.
0: ضمير معي. طب يا جماعه خلينا هيك مع سؤالنا لليوم، انت حابه راندا
1: ناخذ اتصال قبل؟
0: يلا
1: يلا. صباح الخير. صباح النور، كيفك يا علي؟
2: يا حياك الله استاذ راندا، شو اخبارك؟
1: شو اخبارك يا علي؟
2: يحفظك يستر بيتك استاذ لينا. الله يسعد صباحك.
0: الله يسعد صباحك يا رب. الله يسعدك.
2: طبعا امبارح ما صبحتش عليك
0: بالعفوية. شكرا لك.
2: تحياتي للاستاذ ضياء والاستاذ احمد طراونة والاستاذ جود.
0: طب استاذ علي نقدر نسالك سؤالنا؟
2: تفضلي تفضلي.
0: شو غداكم؟ زوجتك قالت لك ابعت لي لوكيشن الان، انت وين الان؟ يعني اعرف لي انت وين.
2: مين هي؟
0: تبعت لها لوكيشن ولا لا؟
2: لمين؟
0: لزوجتي؟
1: لمين لزوجتك؟ بقول لك
2: لزوجتك. زوجتي حكت لي بعث لي اللوكيشن تاعك بالوقت الحاضر. عادي ببعث لها هي بكل ثقه.
0: بكل ثقه
1: عادي ما بتفرق عندك.
2: عادي بكل ثقه. بس
1: طيب علي ما بتزعل؟ ما بتحسها الا الثقه بيناتكم يعني؟
2: الا الثقه.
0: لا بدها تطمن. قلتك بدها تطمن عليه.
2: يعني تقريبا ما بزعل، بس في نسوان ما بتقل بزيجانهن، في نساء ما بتقل بزيجانهن، بس كثير في من هذا الشيء من هاي الظاهرة.
1: يعني انت ما عندك مشكلة يعني اذا حكت لك ابعت لي بتبعت لها؟
2: عادي ببعت لها، ما فيش اي شيء نهائيا ولا في اي يعني اي اعتراض نهائيا. رغم اني يعني انا الحمد لله.
0: لو عكست الايه وصرت انت بدك اياها تبعت لك لوكيشن، هل بتشوف هذا الطلب صحيح او غير صحيح؟ انه انت وين ما تطلع بعتي لي لوكيشن.
2: كيف هي هي تحكي لي انا ابعث لها؟ انا حكيت لك انا اذا اني اذا اني
0: اني اني عكست السؤال قبل شوي سالتك.
1: بقول لك ما عنده مشكله على الجهتين، ما عنده
0: على الجهتين عادي.
1: علي اكيد هلا انت مش زعلان منها لانه امبارح حطينا لك
2: ثقه ما بينه وبينها والحمد لله شكرا لله. يعني ما في اي شكوك نهائيا يعني عدم ماخذ، رغم اني ضرير والحمد لله رب العالمين.
0: صحيح
2: اني
0: صحيح
2: بثق يعني عدم المؤاخذه من كلمتي والسامعين وتحياتي اول شيء للاستاذ محمد الشمس والاستاذ زينب ما شاء الله عليهم. اول شغله انه يعني في رجال ضريرين ما بيشوفوش بصيروا يشككوا بنسائهم.
0: صح
1: معك حق يا علي. يسعد صباحك وشكرا كثير على مشاركتك يا علي.
0: شكرا لك.
1: يسعد صباحك. ناخذ اتصال ثاني.
0: صباح الخير.
1: كيفك يا حلوه؟ ما رح احكي الاسم لحد ما تحكي لي انت اسمك. زينب عشان ما اغلط احكي ايمان.
0: هذا الذكاء العاطفي، هذا سموه ذكاء عاطفي مش ذكاء عادي.
1: شكرا حوالي.
0: ها كنت اعملها زمان.
3: كيفك يا رن؟
1: الحمد لله يا زينب، انت كيف؟
0: زينب انا عندي سؤال فضولي هلا خطر على بالي.
3: كيفك يا ليل؟
0: هلا اسمعي بدي اسالك سؤال يا زينب خطر على بالي هلا.
3: تفضلي.
0: اسال؟
1: تفضل.
0: ايام المدرسه كانوا طلعوا عريف على الـ على الـ على اللوح،
1: عريف
0: على
1: الصف،
0: عريف الصف عشان يشوف مين بيشرب مين ما بيشرب، بكتب اسماءهم. انت كنت عريف؟
3: انا شوفي كنت اشوف لحد معين المدرسه كانوا يحطوا عريفين على البنات، اللي بتشاغب يا وينها واللي ما بتشاغب كله بس يطلع لنا عنها والله نحن الضجة مرتبة.
0: أيوة
1: يعني كنت عريف. كنت عريف الصف؟
3: لا أنا ما كنت عريف، بنات ثانية كانوا عريفات بس بنات شو بيعمل بتحكم بالبنات وانت تسألي قاعده تسألي عن لما تطلعي مشوار يقولوا لك انت وين انت وين
1: راح الموقع وين. الموقع
3: انا موقف بصير هذا معك.
1: طب يعني
3: انا لما بالدار ما حدا بيقول لي وين لما اكون بالدار ما حدا بيقول لي وين انت لما اطلع بسرير انه شوف انت عم تفكر في التليفونات.
0: صح مليون بالمية. هيك حبيت نسألك عن طفولتك شوية حبيبتنا زينب، ويسعد صباحك وشكرا لمشاركتك. يعني صراحة احنا حبينا نسألها عن الطفولة لأنه بتحسي أيام العريف أنا كنت دائما عريف.
1: انت كنت عريف صح؟
0: اه ودائما أحط الحلوين بالصح والبشعين بالغلط سواء البنات أو الأولاد عندنا بالصف.
1: آه.
0: مش انه على تصرفاتهم يعني اشكالهم
1: على اشكالهم. آه. حلو حلو يعني الحمد
0: يعني
1: لله
0: كنت يعني كثير حدا سطحي يعني انا صغير. اذا حدا بشع تنفس بكتب اسمه 4 مرات، اذا حد حلو عمل شو ما بده عادي بضله عند الصح. فهي مغاوزه كانت، بعدين تغيرت وصار عندي ضمير. فهمتي كيف
1: صرت يعني على
0: احط الحلوين على الصح.
1: طب خلينا بسؤالك لليوم للحلقة نذكرهم بأرقام البرنامج. إذا مرتك طلبت منك موقعك أو اللوكيشن تبعك وأنت طالع تبعت لها أو لا، والعكس تماما، شاركونا على 0784631.
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
5: خليكم على السمع، خليكم بالجو وبتسمع.
6: شو آخر إشي حكيت عنه مش وقته؟ موبايل جديد؟ سفرة؟ ولا لبس؟ أو أثاث؟ أو أجهزة منزلية؟ أو إشي صار له فترة بالسلة أونلاين؟ حتى مشتريات البيت اللي بتأجلها. طيب إذا صار له كل هالوقت على بالك، إمتى رح يصير وقته؟ مع فاليو كل اللي مش وقته هلأ صار وقته، لأنك بتقدر تتسوق من أكتر من 100 متجر مشارك وتدفع بخطط دفع مرنة لغاية 60 شهر لتعيش أسلوب الحياة اللي بناسبك. حمل تطبيق فاليو الآن.
5: هلأ صار وقته.
7: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرى.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وفر على تقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
3: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
4: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05-38-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
5: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو،

0: جميعا، يسعد صباحكم وين ما عم تسمعونا، من وين ما عم بتتابعونا. ان شاء الله يكون هيك يومكم جميل وخفيف ولطيف. طبعا كان هذا سؤالنا قبل الفاصل، وصلتنا كتير مسجات، وصلتنا كتير تعليقات على هذا الموضوع، انه مثلا لو هو طلب منك انك تبعتي له لوكيشن، هل بتبعتي له لوكيشن او لا او العكس؟ فاحد الشباب مجاوبنا انه انا اذا مرتي بعودها دائما ان انا ابعت لها لوكيشن رح نتطلق بعد شهر.
1: ليه؟
0: فمن الافضل انه انا اول ما تزوجتها قلت لها انه انا حتى واتساب ما بستعمله الا للشغل، يعني انا ما بستعمله، ما في طريقه. فحكيت له لا عادي حبيبي، هذا الحكي حكي زمان، اذا بدك تستعمل واتساب في إشي اسمه سكان كود، بعمل سكان لكود الواتساب تبعك وبقدر اعرف تحركاتك كامله بدون ما انت تستعمله اصلا، فالامور سهله. فحكى أنا بحكي صراحة لهذا الشخص خصوصا، الله يكون بعونهم اللي متجوزين شخصيات الـ FBI، لأنه أنا حاسة فيكم.
1: شو قصدك؟
0: لأنه أنا وياك رأيي، يعني أنا لسه ما جوزت، بس عارفة حالي حكون FBI، وأنت نفس الإشي صراحة.
1: أنا لا، أنا بالعكس، أنا جدا شخص عقله كبير يعني
0: فقرت
1: بموضوع هاي التفاصيل، وبعطي ثقة للناس اللي قدامي يعني.
0: هلأ أنا أنا مصدقة، أنت مصدقة؟
1: لا
0: خلص ممتاز. تشردت رندا.
1: لا طب خلينا ناخذ اتصال.
0: هي مش ثقة، مش ثقة،
1: مش ثقة،
0: فكرة انه الواحد بده يرتاح يعني يطمن.
1: طب خلينا ناخذ اتصال. يلا صباح الخير.
2: صباح الورد،
1: كيف الحال؟
2: تمام، كيفكم انتم؟ مناح؟
1: والله مناح،
0: والله كل شيء منيح.
2: منيح العالم هلا، كل الناس عم تطلب الكوسم تبع جيزانا.
0: ولا
2: اليوم مشاكل بتولع بالبيت.
0: انت متزوج صحيح رامي؟
2: ايه
0: انت متزوج؟
2: طبعا الحمد لله.
0: طب رامي عمرها زوجتك قالت لك ابعت لي اللوكيشن؟
2: لا الصراحه ولا مره.
0: ليه؟ لانه هي شو السبب خلت ما بتخليك تبعت لوكيشن؟ ما خطر على بالها؟
2: انا بحكي لك شو السبب.
0: شو السبب؟
2: السبب عارفه انه هذا مش شغلها وين اكون.
0: ليه مش شغلها وين بتكون؟
1: مش رح نتفق يا رامي انا وياك.
0: ليه يا رامي؟
2: هلا هلا بفرجيك كيف رح نتفق.
0: يلا
2: هلا اذا هي بدها تطلب اللوكيشن مني وين انا، لانه مثلا شاكه فيي، انا هذا اسمه مرض نفسي، ولا انا بعرف اتعايش معه ولا هي بتعرف تتعايش
0: يعني
2: معه.
0: ما حد بدري يش مع الشكاك. صحيح، في منه هذا الكلام.
1: هي تطمن عليك، مش موضوع شك يعني.
2: هلا تطمن علي، مرحبا كيفك وينك شو بتعمل شو اخبارك
0: لوكيشن.
1: يعني ممكن عشان بحال انت ما رديت عليها هي قلقت عليك، يعني خلاص تكون عارف وين انت.
2: ما لا يعني ما رديتش عليها، بدها تطلب اللوكيشن ارد عليها مثلا.
1: لايف لوكيشن يعني هذا رامي، اللايف لوكيشن وين ما تحركت، غيرت من مكان لمكان، يعني من شارع لشارع، من منطقه لمنطقه، بتكون عارفه.
2: مضبوط 100%، بس هي يعني الشغله هي بتحركاتي انا وين.
0: طب السؤال يعني، هلا انت قلت لي ان انا هذا الشيء كل حدا له بحياته ما لهاش دخل في اللوكيشن، بزبطش.
2: هذا بطل، هذا صار اسمه هيك مرض نفسي وقلة ثقه
0: اوكي
2: وتعب في الحياه.
0: طب نعتبر انه انت هلا رامي، انت ما شاء الله عليك شخصيه محترمه وما شاء الله عليك، ولكن في بعض الرجال بيكونوا غير مريحين، يعني هو اصلا رجل غير مريح، يعني تصرفاته مشكوك فيها. هل بتشوف انه من حق الزوجه بهاي الحاله تطلب اللوكيشن او لا؟
2: والله انا بحكي اذا من حقها، اذا شايفه زوجها غير مريح تتطلق وترتاح.
0: طب شو اللي خلاك بنظر حالك جدا مريح مثلا؟
2: بنظر حالي اني انا جدا مريح، يعني انا صادق مع حالي.
0: والله يا رامي انت صادق صراحه،
1: والله يا رامي، رامي رايق يعني، واعطاكي اسباب يعني بس ما اقنعتني.
0: رامي لا معه حق، هو فيها قله ثقه وفيها امراض نفسيه فعلا يعني فيها، بس احنا عندنا هاي الامراض النفسيه وعندنا قله الثقه هاي. شكرا لك يا رامي، يسعد صباحك، شكرا لاتصالك.
1: اوكي ناخذ كمان اتصال.
0: ناخذ كمان اتصال.
1: صباح الخير.
3: صباح الورد،
1: كيف الحال؟
3: شو اخبارك؟
1: تمام الحمد لله، انت كيفك يا محمد؟
3: تمام الحمد لله. هلا رندا، كيف امورك؟
1: بخير. محمد شو رايك في الموضوع؟
3: كيفك كالين؟
0: يا هلا، يسعد صباحك.
3: صباح الفل.
0: صباح النور.
3: اول شيء انا بدي اعطيكم مقدمه، لانه انا والله العظيم اول شيء بدي اشكر اخونا علي، واي حدا بشكر حدا. احنا بالنهايه ديكورات بالحياه، وكل واحد بيروي قصته لربه زي ما بده. فالواحد لما يموت نحكي دائما الله يرحمه احسن منه انه راح وريحنا. فالحلو الواحد يكون، المقصد في الكلام، حلو الواحد يكون محبوب والمحترم يحترم
0: اكيد.
3: فانا بدي اسال اخويا علي اول شغله، اول شيء انا بشكره شكر خاص انه بشكرني وحابب كلامي وبحب اني اشارك وبحب طريقه كلامي.
0: كلنا بنحبك يا محمد، كلنا.
3: شو الزاويه المخفيه؟
1: معك.
3: شو الزاويه المخفيه اللي شافها فيا انا ممكن ما اكون مش شايفها؟ انا حابب اسال السؤال.
0: لا هلا هو ايش سألك؟ بالعاده دائما بيكون اتصالك اغلبيه الوقت بيكون بعد علي، وعلي دائما بسمع مشاركاتك فبحب مشاركاتك يعني
1: فعلا. وفيك لك راي ثاني بيكون
3: بالعكس يعني. انا مبسوط بالعكس انا مبسوط
0: تعطيها وما اعطيتونا يعني لهون ولا هون. فعشان هيك انا بدنا نسمع مشاركتك يا علي.
1: محمد
0: يا ابراهيم يا محمد.
3: محمد مين ابراهيم؟
0: ما ضل ولا اسم.
3: شوفي هسه انا من نوعيه هسه حسب الشغل الشخص، حسب في شغل ثابت وفي شغل متحرك.
0: لا احنا ما بنحكي عن الشغل اليوم يا محمد.
3: بعرف انه اذا بتبعت لك انه وينك انت بعت لي لوكيشن. هسه مرتي دائما لما بترن علي بتحكي لي وينك، انا بجاوبها جواب واحد بحكي لها انا في كل مكان.
0: اوكي هيك
3: عشان
0: تفهم
3: انا وين يعني، لانه
0: انا لو يعني زوجي حكى لي انا في كل مكان بقول له انت في البيت ما لك مكان يعني عشان انا اريحه. يعني تخيل يحكي لي انا في كل مكان، بحكي له لا ترجع خليك برا وما بترجعليش بالمره. انا دائما بحكي لكم صح معكم حق، انا اليوم مش هحكي ولا لحد صح.
1: الحمد لله اليوم معي بالمشاركه.
3: انتوا سؤالكم محدد، اذا المره سالت جوزها انت وينك لازم يجاوبها، او اذا طلبت منه اللوكيشن.
0: أيوة.
3: هل يطر
0: اذا طلبت منك لوكيشن يا محمد؟
3: اول شيء بكون غلط. غلط المره انه عندها سوسه وعندها مرض اسمه السوسه، مرض انه ما عندها ثقه في جوزها. أوكي. اول نقطه. او بكون انها شايفه عليه قصه ومسكيته بشغله صارت تدقق عليه.
0: صحيح مليون بالمية.
3: فعشان هيك صار عندها الفار بيلعب بعبها، عشان هيك انه يعني انه وين انت وين كذا، صار عندها شك في جوزها وبطل عندها ثقة في جوزها، فصار عندها انه كل ما تحكي مع جوزها تسأل وين انت.
0: طب محمد بلكي الحق عليك، انت عملت هيك حركات خلتها انك تشك فيك مثلا.
3: طيب ما شو بحكي لك يا لين، وبحكي لك الزلمة اذا صار عنده غلط لو 1%، المرأة سبحان الله المرأة خلاص عندها تفكير غير
0: حساسات.
1: طيب محمد بدي اسالك، لو هلا ما في شكوك بيناتكم،
3: المراه عندها حساسات؟ ثواني يا رندا، بس المراه عندها حساسات الماني يعني المراه اذا حست خلاص. تفضلي يا رندا.
0: بدنا نسمعك. طب دائما بتكون
3: تضحك
0: دائما
1: خلص يا دين
3: اسكت يا دين.
0: يلا
1: بحكي، اذا ما كان في شكوك بيناتكم، بالعكس العلاقه سليمه بيناتكم، ما عندكم لا انت بتشك فيها ولا هي بتشك فيك ولا في مواقف للشك، وطلبت منك اللوكيشن هيك من باب انها تطمن عليك وانها تكون عارفه انت وين تحركاتك، بتوافق او لا؟
3: لا ما بوافق.
1: ما بتوافق
3: لانه اذا اعطيتها الحبل
0: ما في اي بوافق. بنت في العالم بتطلب لوكيشن الا لما تكون شاكه، وما في اي رجل بالعالم بس ينلقط وينعرف انه هو عم بيكذب ما بقلب الطاوله على مرته وبقلبها انه هي شكاكه وما عندها ثقه.
3: في اسمع، الشك اذا الشك دخل بين اثنين اعرف ان العلاقه
0: انتهت. صح
1: صح،
0: هذا صار ضيف معنا محمد.
1: يعني شكرا يا محمد على مشاركتك ويسعد صباحك. شكرا كثير لك. شكرا. هاي ناخذ كمان اتصال.
0: اسكت انتي،
1: اسكت خلاص. صباح الخير.
4: صباح الخير، كيف الحال؟
1: تمام الحمد لله، انت كيفك؟
4: الحمد لله. اخبار
1: تمام؟ شو رأيك في الموضوع؟ ارجع اسألك السؤال زكريا ولا
4: لا؟ لا بتذكر.
1: يلا تفضل.
0: زكريا هذا مش صوتك.
4: مش زكريا، طيف معك.
0: طيف. بحكي، شفت كيف انا حافظة بس صار مع زكريا؟ يعني لو مرشح كان اعطيته عذر، بس
4: طيب معك. طيب ومرشح كمان.
1: يلا سلامات يا قايس.
0: اهلا وسهلا.
1: تفضل.
4: انا سكت لوكيشن السبب يعني هي هسه مأمنة انها تعيش معي، بس مش مأمنة علي وين اكون.
0: هي مش مأمنة.
4: شوف انا هذا شيء برجع لها.
0: يعني اذا قصدك اذا هي شيء برجع لها، اذا مش مأمنة خليها زي ما بدها وتفكر زي ما بدها وتشك براحتها.
4: بالضبط.
1: طب ما تروحين انا. انت تطمن يا قايس،
4: خلي وين انت شك. بحكي بجاوبها انا وين. اوكي، بس اني ابعث لها اللوكيشن ليش؟
0: يعني تريح بالها يا قايس، تريح بالها.
4: هو نرجع نفس الموضوع زي ما حكوا الشباب، هاي سوسة مرض نفسي.
0: هو
4: انا طب تعيش معي بس بنفس الوقت مخونوك انه انت وين.
1: يعني بدل قايس ما ترن عليك كل شوي تقول لك وينك وين صرت، تفتح اللوكيشن بتشوف انت وينك، بتريح راسك
4: وراسها. تظل ترن علي كل دقيقه وكل ثانيه، ما عندي مشكله بس اني ابعث لها لايف لوكيشن.
0: نعتبر ان انت اختفيت، كنت مع الشباب، فعلا ما عندك ولا اي نوع من انواع الغلط، بس انت قعدت مع الشباب والحكي اخذكم وقعدتوا ساعتين ثلاثه تبرموا، وهي بترن انت جد ما انتبهت على تليفونك، يعني اخذك الحكي.
4: لا هاي صفه انه انا كمان مش لهالدرجه، يعني انا بطمشها ساعتين ثلاثه مش. رجعت لها كل نص ساعه مكالمه، انتهى الموضوع، ريحت راسي.
0: صح، وجهة نظر. بصير يحكي لها اسكتي بدي احكي مع مرتي.
1: اسكت انت.
0: يسعد صباحك يا قيس. بمزح يا جماعة، ما تاخذوش كل شيء شخصي. اسمعي مرتي
1: اسكت انت.
0: خلينا هيك نرجع. ايش حكيت عفوا؟
1: ما نحكي لهم انه يعني موضوع الشك مش موجود عند البنات دايما، في بنات من باب الاطمئنان لين، واحنا مكملين معكم بس رح ناخد اتصالاتكم بالثلث ساعة اللي جاي، لانه هلأ بعد الفاصل عنا ضيف كتير مميز، خليكم على السماع.
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
6: خليكم على السماع، خليكم بالجو وبتسمع.
7: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت، سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا، تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
8: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد، وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
9: الآن بلا عصر لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كلياً الآن.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. اكيد لسه مكملين معكم بهالثلث ساعه اللطيفه الجميله، ولكن اليوم ضيفنا جدا مميز، وضيفنا من يعني هو مختص بمجال انا كثير بحبه، مجال الاكل. عنده ما شاء الله محلات كيك كثير حلوه وكثير مرتبه. معنا الاستاذ محمد عوض الله. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك.
0: كيف امورك؟
1: تمام الحمد لله. انت
0: يا اهلا وسهلا. كنت حابلش بالعكس، عوض الله محمد، لاني صار لي ساعه
1: عندي يوزر نيم انستغرام.
0: كيفك؟ شو اخبارك؟
1: تمام الحمد لله.
0: يطلبت بالطريق ولا كانت الأمور سهلة؟
1: لا سهلة سهلة سريعة. أوكي.
0: يعني شوف، إحنا دائما أي قصة نجاح أول شغلة بتخطر عبالنا قبل ما نسأل عن قصة الحالية بنحب نعرف الخفايا، كيف بلشت كيف صارت. فأنا بدي أسألك، كيف خطر على بالك موضوع الكيك؟ ليش خطر على بالك أنا بدي أفتح محل كيك؟ يعني كيف بلشت؟
1: أنا ما بعرف أعمل كيك باي ذا وي.
0: أوكي.
1: لهلا بعرف أعمل كيك.
0: حلو ممتاز.
1: بس بحبه بطريقة غريبة. واضح. بس أنا لابس أسود. بس هو.
0: يعني نخفي الجرائم.
1: هو بس عشقا للكيك. أوكي. وبحب إجمال الحلويات.
0: أوكي.
1: فكان عندي شغف لهذا الإشي. وليش كيك ما بعرف. يعني حبا بالكيك. ومع إنه لما فكرت أفتح المحل وشفت السوق الأردني. قديش في منافسة.
0: أوكي.
1: كانت الفكرة شبه مستحيلة أولها.
0: طبعا.
1: فحكيت أنا بدي أعمله. إنه سايد بزنس. روحت على البيت كانت أمي عاملة كيكة جد زاكية، فقلت لها بدي الوصفة هاي، عطتني هي أول كيكة عنا، هي بسيطة يعني.
0: أوكي.
1: سويت الوصفة وقعدت أصور وأنزل إنستغرام وفتحت بيج كان اسمها، حتى اسمها كثير عاطل، كان اسمها تشيكوبيديا.
0: بتذكر. أوكي.
1: فتحت على جوجل كتبت بدي اسم محل كيك بس هيك.
0: أوكي.
1: طلعت شوكوبيديا، فتحت صفحة.
0: حلو. هذا اسم مركب زي ما.
1: كثير عاطل الاسم. فتحت اسم شوكوبيديا وبلشت أنزل صور الكيكة.
0: أوكي.
1: عشان نعمل سايد بيزنس. هذا حكي 2019.
0: أوكي.
1: أنا من 2019 ل2025 وأنا بباطح بهذا الشيء.
0: بتكافح في الموضوع. عم تحاول أنت تطلع.
1: أنا كنت موظف. بس بدي أعمل سايد بيزنس. أشتغل يومين ما أشتغلش، أوقف شهر أرجع أشتغل بالبيت كله. فتحت مشغل قبل كورونا بشوي، 2019 آخر 2019 رجعت سكرته بكورونا، رجعت على الوظيفة. أوكي. رجعت. أوكي. استقلت وفتحت كمان مرة. رجعت سكرته، رجعت توظفت 2025 آخر، كانت آخر استقالة. وزبطت
0: الامور. مشيت
1: الامور.
0: ما شاء الله. يعني انت حكيت لي قصه كفاح، كم مره انت سكرت المشغل واشتغلت وتوظفت رجعت فتحت المشغل.
1: ليت نفتح نفس الكيك.
0: انت فاهم شو قصدك. طب انا قبل ما اسالك عن اول راتب، اول كيك اللي لفتت نظرك كان كيكه ليمون ولا برتقال؟ لانه احنا بالبيت عندنا بس هدول النوعين.
1: مستحيل اكلهم هدول الاشياء.
0: مستحيل.
1: لا هدول بدهم شاي بتعلق هون. لا
0: سيئة.
1: سيئة جدا. لا أول أنا كيكة. شوكليت كيك. أنا هسه المحل كان متخصص بس شوكليت كيك.
0: أوكي.
1: جديد بلش.
0: أوكي.
1: يتوسع يعني لإشي كبير. طيب. بس بالبداية كنت أبيع صنف واحد هو اسمه بلجن شوكليت كيك. أول إشي عملت غيرت اسم المحل. سميته ميكاسا.
0: أوكي.
1: هيك sounds nice.
0: هيك يعني. بين اسم راقي.
1: هي بتبين راقي بالضبط.
0: صحيح.
1: أي واحد يسألش معناه بحكي له ما
0: بس لابق الاسم على الإشي الموجود صراحة، لابق وعلى شغلك وعلى تعبك جدا لابق. يعني هاي رحلة طويلة، أنت قلت لي من 2019 ل2025، ولكن لو بدنا نبلش بأول راتب أخذته، يعني أول راتب، ليش نسألك كم كان ولا قديش كان متوسط الراتب؟
1: أنا كنت ناسي والله، هذيك مرة فتح سند.
0: أوكي.
1: بدي أشيك شغلة. فلقيت الضمان الاجتماعي. فتت لقيته 120 دينار.
0: 120 دينار
1: كان.
0: 120 دينار دمار.
1: يعني مش عارف

0: صعب؟ لأنه أنا دائما بكون هذا السؤال ببالي، ولا أنت شو بتشوف؟
1: أصعب إشي بالعالم.
0: ليه أصعب إشي بالعالم؟
1: هسا أنا أول شي دخلت على بزنس ما بعرف عنه أي إشي في حياتي،
0: أوكي
1: اسمعي، ولا أي إشي،
0: أوكي
1: لا محاسبيا ولا ضريبيا ولا ما يعني الإشي الوحيد اللي بعرفه ماركتينج،
0: أوكي
1: ولا أوبريشن ولا إشي.
0: أوكي
1: والحمد لله عندي شريك، يعني هو كان برضه موظف معي بنفس الشركة،
0: حلو،
1: شاف الفكرة وعجبته وحكى لي I want to invest، يعني بدي
0: أوكي
1: أشارك معك بهذا الإشي. فكل إشي صعب سلمته إياه صراحة، اللي هو
0: حلو.
1: الإشي أنا بفهمش فيها،
0: بس حلو إنك مأمن لشريكك لهالدرجة، يعني الحمد لله الواحد بلاقي شريك.
1: لا أنا هلا حتى فاينان كل إشي مصاري كل هالشغلات كلها عنده،
0: حتى فاينانشال عنده كمان،
1: ولا بعرف أي إشي عن بزنس أنا فاينانشلي،
0: ممتاز.
1: HR operation كلها عنده، وأنا ماسك marketing strategy والأشياء
0: أوكي.
1: اللي أنا بفهم فيها.
0: أوكي.
1: فأولها صراحة يعني أنا بلشنا بنقعد مع بعض ونحكي إنه أنا مش قادر أسيطر على الأشياء.
0: أوكي.
1: فهي الله يخلي لي اياها يعني كانت متقبل، مش متقبله جدا الموضوع بطريقه انه
0: متفهمه، انا قادره تدير الموضوع.
1: بلشت انه بلشنا احنا نلعب حوالين انه نشوف بعض بالمحل، نشوف بعض وانا بشتغل.
0: اوكي.
1: شوي شوي صارت هي تشوف الضغط اللي انا فيه، فصارت
0: تمشي لك
1: تحاول
0: اي شيء
1: تساعد. وهلا أوكي. صارت هلا هي كانت ببي دبليو سي اكاونتنج، هلا صارت عندي
0: اكاونتنج. شو هالحكي،
1: يعني مدبرين امور،
0: شو هالحكي، خلص محلولين. اذا انا شفتوا يا جماعه اللي بده يخلق الظروف بخلقها، يعني حتى لو هو اخر العالم بخليكي معه بنفس العالم، يعني واحد بيخترع. طيب بما حكينا، سمعت منك هاي القصه اللي جد حلوه وجميله كمان، خليني اسالك بما يخص عالم الشغل، بدي اياك تحكي لي عن اصعب موقف انت واجهته في مجال عملك، يعني حسيت انه هذا الموقف، انا بعد الموقف نفسي ان انا ابطل، نفسي اقعد، نفسي ارتاح.
1: كل يوم،
0: كل يوم
1: اسمع، الفود اند بفرج مجال الاكل
0: اسئلته كلها صدمه،
1: اصعب مجال العالم.
0: اوكي طبعا.
1: كل يوم بتواجهي فصلة كهرباء عن المصنع، زبون مش عاجبه، زبون كذا، موظف مثلا بيكون عنده بيفترول، يعني انه اشي اساسي بالمصنع ما داوم، ووقف انتاج. لا احنا هلا صرنا 3 فروع رايحين على 4 و5.
0: اوكي ما شاء الله.
1: ما عمري صحيت انه الصحوه الطبيعيه زي هالناس، انه
0: انه اصحى هيك صوت عصفور،
1: بصحى لا لا ما,
0: ما
1: مين هدول. بصحى مصايب، الحمد لله مش مصايب، بس انه يعني مسوي مصايب، بس انه بصحى على دائما على قصص.
0: اوكي.
1: عجاني خربت، فرن انكسر.
0: وانت لازم تتحمل مسؤوليه كل هاي القصص، لازم تكون اول باول، حتى لو
1: اسمع الحمد لله، الحمد لله احنا هلا 41 موظف، وكل اللي عندي بلشوا معي وضلهم معي الحمد لله، وعلاقتنا يعني انا كل إشي كنت أكرهه بالوظيفة عكسته عندي بالشركة.
0: أوكي.
1: كل
0: إشي. جميل. هلأ أنت قلت لي كل شيء بتكرهه عكسته عندك بالشركة، وعندك ما شاء الله 41 موظف.
1: الحمد لله.
0: طب كيف آلية اختيار الموظفين عندك؟ شو أول شغلة بتركز عليها بالموظف؟
1: شخصيته، السكيلز بنعلمه إياها.
0: شخصيته.
1: حلو. كل يعني أنا حتى يمكن الزبائن بيعرفوا هذا الإشي.
0: أوكي.
1: الموظفين اللي عندي زي مثلاً for example شاب اسمه مهند، دخل ما بيعرف أي إشي عن لا باريستا ولا
0: أوكي.
1: كيك ولا إشي، كان طالب.
0: أوكي.
1: هلأ هو ماسك فرع دبوق
0: ما شاء الله،
1: بس شخصيته كانت حلوة.
0: أوكي.
1: فإنه أنا مش مشكلة، سكيلز راح يتعلمها وراح يتدرب، وفعلا هلأ يعني قادر إنه
0: أوكي. طب احنا بشوف انت دائما هيك بتنزل محتوى انه في حد بعت لك فويس نوت معين او مسج معين وانت بتعطي الفيدباك تبعونك، هل في ناس بيحكوا لك انه هذا الاشي مش صحيح، في ناس بيحكوا هذا الاشي مخترع، في ناس بيحكي انه لا جد هذا اللي بيصير، هو فعلا هدول يعني موجودين هيك بالضبط؟
1: هلا
0: يعني في ناس هيك عندها قصص.
1: هلا اسمع، بتعرف شغله، بكل مجال في هاي القصص بس ما حد بيحكيها.
0: أوكي.
1: يعني لو عندك
0: صح.
1: محل أدوات منزلية،
0: صح،
1: صدقيني في ناس بفوتوا بصير معك قصص بتحكيها للي حواليك، بس أنا عشان بحكيها publicly فشوي بكل موضوع.
0: طب شو أغرب القصة من من من القصص اللي أنت حكيت عنها؟
1: الفيديو اللي هو انشهر كثير، اللي هو واحدة بعتت قالب كيك مكتوب عليه، لا مكتوب عليه الله لا يسامحك لا دنيا ولا آخرة.
0: بعدين
1: بعتناه احنا،
0: انتوا بعتوه بالكلام اللي عليه؟ عادي.
1: بالعكس كنت متحمس اعرف ايش راح يصير، مش انه يعني ما كنت زعلان ابدا. بعديها صار يتطاوش عندي، يرجع يرن علي الشاب انت ما بتعرف هي شو عملت، وهي
0: صرت انت حل المشاكل.
1: اولها بعدين صرنا صحبه احنا الثلاث.
0: يعني الله سامحه وهي سامحته.
1: لا وسامحوا بعض. بس كانت هاي اغرب واحده صراحه.
0: بس حلو عندكم خدمه، حتى يعني لو الواحد بده يطلع اللي في قلبه على الكيكه بتودوها.
1: هلا هي صارت من هذا الموقف، بعدها صارت الناس تتعمد، فاهمش قصدي، صارت الناس تتعمد تبعت اشياء عشان انزل عنها.
0: اوكي.
1: يعني
0: أوكي.
1: مرة واحد ران علي بالفالنتاين بحكيه بدي أبعت 7 كيكات ل7 لوكيشنات مختلفين.
0: بتخ...

0: صوت
1: هل هو
0: اكيد.
1: اكيد هو لا دفع حقهم، ما عندي مشكله، بس هو يمكن بس عمل كل هالحركه دفع عشان يدفع،
0: عشان يعمل محتوى.
1: ما عندي مشكله، انا فاهم انا
0: حبيت
1: الكسبان.
0: حبيت حبيت. طب بما ان احنا ذكرنا الفالنتاين والحب، قديش انت علاقتك جميلة مع والدتك، وقديش انت
1: الحمد
0: دائما،
1: لله.
0: احكي لنا شوي هيك، قديش انت بتحبها يعني؟ لانه وصلنا يعني، انا دائما بشوف، ممكن ما بعرف انت، خصوصا الناس اللي عندها حنية، الناس اللي بتعرف ترتب امورها، الناس اللي بتعرف تنظم علاقاتها، بتكون علاقتها مع والدتها كتير حلوة.
1: الحمد لله.
0: فاحكي لنا السر يعني.
1: هلا ابوي توفى احنا صغار
0: رحمة
1: يعني
0: الله عليه.
1: ب 2001 تقريبا، فهي كانت كل شيء لنا، وانا غلبتها كثير، غلبتها مو شوي،
0: حسيت
1: انه كثير غلبتها، فبس زبطت الامور، حسيت انه انا هسه بس بدي احاول اسد كل شيء.
0: اوكي
1: اول شيء عملته مثلا قبل ما انا اجيب سياره، جبت لها سياره،
0: حلو،
1: كانت نفس سياره عالية، جبت لها سياره.
0: يا حبيبي.
1: وبحاول قد ما اقدر اني
0: يعني
1: اسد كل شيء.
0: يعني انت بتفكر فيها قبل ما تفكر بحالك.
1: دائما. طبعا.
0: هذا احلى اشي يعني. انا
1: الحمد
0: دائما
1: لله.
0: بحكي الاطفال المشاكسين او الناس المشاكسين، بس يكبروا بتغيروا، بصيروا
1: 100%.
0: احلى الناس.
1: 100%.
0: احنا حكينا لك علاقتك مع الكل الا مع البروستد. شو قصتك مع
1: ما
0: البروستد؟
1: بعرف صراحة. هي بلشت علاقة عادية جدا،
0: وحياة
1: بس
0: الله ملامحه تغيرت.
1: الناس خلتني احبه لهالدرجة. مرة
0: اوكي.
1: مش عارف، كنت باكل بستوري، باكل بروستد، كنت حاطط الكاميرا قدامي، كأنه صار عليها الستوري نفسها 100,000 فيو، كأنه 20,000 شير
0: عن جد
1: الستوري.
0: تحكي؟
1: والله. وكل كان يبعت نفس الكلمة، انه طريقتك بالاكل البروستد شهتنا. فعملتها مرتين ثلاث، اكتشفت انه الناس بتتشهون،
0: اوكي،
1: فقررت افتح محل بروستد.
0: قررت اسهيم على البروستد وعلى
1: لا
0: الكيك.
1: قررت افتح محل بروستد،
0: فتحت محل بروستد
1: يعني
0: كمان.
1: هينا بالطريق نفتح
0: يا
1: ان شاء الله.
0: انا بحب انه اي فكرة بتخطر على بالك انت
1: انا اي شيء
0: بتعملها.
1: بدمر الصحة بحب.
0: طب
1: شكلي.
0: جميل، حبيت حبيت. طب هلا الجيل الجديد، الشباب بيحكوا لك والله انه احنا بيكون عندنا تخوف، مثلا الواحد يفتح كافي هاوس، هذا اكثر شيء ما شاء الله بينفتح لنا بالاردن.
1: صحيح.
0: اوكي، في منها اشياء بتنجح بس بتحس لها مواسم معينه، في ناس بتحكي لك انا بخاف ابلش، فكيف ممكن الشاب جد هيك يرمي الخوف على جنب ويبلش شو ما كانت
1: هي؟
0: الامور
1: شفتي انت
0: يعني؟
1: حكيتيها، هو يرمي الخوف على جنب. ما هي اسمعي، اذا ما جربت، في مثل انجليزي بيحكي لك يو مس 100% اوف ذا تشانسز يو didnt تيك. يعني اذا انت ما يعني شو بعرفك،
0: شو بعرفك
1: يعني. انا مثلا انا بس فتحت مثلا، انت بتعرفي قد ايه الكيك، قد ايه في منافس، في ناس من السبعينات بالاردن، في ناس لهم
0: كنا شوي عن المنافسه،
1: في ناس لهم، في ناس لهم عشرات السنين بالاردن،
0: صح،
1: في ناس لهم اسماء، في ناس لهم محلات كبيره كتير، في ناس
0: صحيح.
1: لهم كذا. انا دخلت على شيء، وسبيشال هدلاك بيكونوا شفات، وانا دخلت على شيء حرفيا ما بعرفش عنه شيء، شغف، حب للموضوع. هلا كل الكيك بنعمل بنفس الطريقه، او كل الاكل بنعمل بنفس الطريقه، هو ايش، طحين، بيض، كذا، بس كيف تنقي المنتج. مثلا انا هذيك المره ان شاء الله بدي اطلع فرانشايز للسعوديه،
0: حلو.
1: فزلمة سألني سؤال، قال لي ايش اليو اس بي اللي هي اليونيك سيلينج بوينت تبعتك، ايش اقوى ايش عندك؟
0: اوكي.
1: فلما صفنت، وهذا سؤال مره بنساله، كنت وكنا بنعمل ايش اسمه فرنشايز كاتل، هو الكتيب تبع الشركه يعني.
0: اوكي.
1: لقيت احنا كاستمر سيرفيس وكواليتي. ايش يعني؟ يعني انا مثلا دائما للموظفين بحكي لهم الزبون ما يعني مثلا بده يكون عنده مشكله، ما توصل ايش المشكله، انه اي واحد بيحكي لك انا مثلا اليوم صار معي، تمام، اللي بدك احنا جاهزين، ارجع لك المصاري، ارجع لك قالب ثاني،
0: حلو،
1: ما عمرك بحياتك راح تلاقينا احنا بنسال سؤالين ورا بعض بهذا الشيء.
0: اوكي.
1: ثاني شيء انه كواليتي، انا ربحي اقل يمكن من كل السوق كربح، بس كواليتي احسن من كل السوق.
0: كواليتي احسن
1: بوعدك.
0: صح، يعني انت بتركز على الكواليتي اكثر من زي ما بحكوا الكوانتيتي او الربح
1: مثلاً
0: بالاخر.
1: المدير مشتريات مثلا ايش في شوكليت بالسوق، عندي
0: أوكي.
1: واحد اثنين ثلاث، جيب لي اغلى واحده، احسن واحده، ايش في كريم تشيز، جيب لي اغلى واحده، المارجن بقل.
0: طب
1: بس الناس تخيلش قد ايش بتفرق معها.
0: صح، بس انت عم تحكي لي انت فعلا بتستثمر زي ما بنحكي بكيكتك، عشان انت بتختار لها
1: كتير.
0: احسن الاشياء
1: كتير.
0: شو رأيك بالناس اللي بتجي بتحكي لك طب ما عندك أوفر أو خصم مثلا على الكيك،
1: مستحيل.
0: وانت دافع كل هذا الدفع مثلا عشان تعمل كيكة مثلا؟
1: مستحيل،
0: ما بتعملهم.
1: بتعرفي انا عملت من فترة مصيبة.
0: اوكي.
1: نزلت ريل، قلت اعلى كومنت راح اسويه، اعلى كومنت ايش ما كان راح اعمله. اعلى تو كومنت كانت عملنا اللي كلاسيك، كيكة كلاسيك بدينار لمدة اسبوع، والتاني كومنت كان طعمي 250 يتيم.
0: اوكي.
1: اول كومنت مثلا انا مش طنشته ولا كانه موجود،
0: طعمت 5000 يتيم.
1: والله رحنا. الحمد لله. انا نزلت قلت حلين نعملها، بلش الناس تشارك، بلش يبعثوا لي مطاعم زي سيلكتد تشالنج برجر، بلش يبعثوا لي خيرات القدس، ناس بس كثير ناس شاركوا كثير كثير. وبعديها اس او اس جوردن حكوا معي متحف الاطفال، وعملنا يوم كامل، ايفنت كامل، جبنا وقت فيها 600 طفل. وجبناهم كلهم وشاركنا ودفعنا وعملنا وسوينا لهم ايفنت مرعب
0: ما شاء الله.
1: بس اني انزل كلاسيك بدينار مستعير
0: يعني مش منطقيه.
1: فلا لا اسمعي الاوفرز والشغلات هاي اذا دخلت هذا العالم ما بتطلع منه هذا يعني هاي بزنس ادفايس. في ناس مش قائمين على هذا الشيء لانه هذا هيك البزنس تبعهم. هو اسمعي بزنس افكار يعني في ناس يعني بقول لك هو العرض انا اهم شيء عندي. انا عكس هذا الشيء. انا بحس اذا دخلت مره بحياتك مره عرض انت دخلت على عالم
0: صح
1: ما مختلف جدا مختلف جدا.
0: يعني انا بصراحه انت قلت لي اخر شغله انا جدا فخوره بالاشياء اللي بتعملها. واخر شغله قلت لي من 2025 2026 هاي كانت النقله النوعيه المخيفه اللي غيرت حياتك. بهاي السنه قديش شخصيتك تغيرت؟ شو الاشياء اللي بتحسها تغيرت فيك؟ يعني
1: ثقتك بنفسك غريبه
0: مختلفه.
1: يعني انا كنت كموظف بتكون استني مش بصير اضبط هذا.
0: خد راحتك طبعا.
1: عادي طلع الكاميرا
0: تاكد امور ممتازه.
1: كم موظف بكون دائما عندك هاجس انه انا خايف اروح انا خايف
0: يبطلوني
1: سبيشلي يمكن بعمر اصغر بتكون انت لساتك مش اسس حياتك مش محوش مش فبكون صح. هذا ايش بيخلي عندك ما بدي اقول لك ضعف شخصيه بس قله ثقه لانك انت بتصفي بدك اللي بدهم اياه ان بعمله
0: صح.
1: يعني دائما بتلاقي كنت اشتغلت باورنج 5 سنين كان عندي هذا المثال. الناس اللي وضعهم المادي اوريدي كثير منيح يعني كشخص انت مثلا اهلك معهم فلوس كثير بتلاقي شخصيته اقوى بالشغل من اي حد ثاني
0: صح.
1: مثلا المدير حكى له شيء هو مش عاجبه بجاوب. اما الموظف اللي بس متكئ على الراتب بتلاقيه عنده تحفظات
0: صح.
1: يمكن شخصيته بالحقيقه يمكن اقوى من هاي الشخصيه بس طبعا. هو بالوظيفه بيحاول هذا. فهذا الاشي فرق الدنيا كلها معي لاني انا كنت بتعرف اليسمان انه دائما انه تمام اوكي عشان بدي احافظ على الاشي اللي انا فيه. لا هلا صار عندي دائما عندي راي. هذا الاشي انا كثير فرق
0: هذا اهم اشي صح.
1: كثير فرق معي
0: والناس ما بيعرفوا قديش موضوع فكره انه انا يكون عندي راي واضح اشي صعب
1: 100%
0: مش اشي سهل. يعني في كثير اوقات الواحد بيحكي شغلات هو مش مقتنع فيها
1: ولا بس لا خاصه احنا الماركتينج عالم فيهم يعني اي حدا ممكن يشتغل ماركتينج اي واحد عنده فكره بيشتغل ماركتينج
0: صح.
1: فبس يجي مثلا كان مديرك ولا اشي بده يسوي إشي انت مش مقتنع فيها ولا 1% لانه انت كماركتينج عندك ما الاف الافكار بس هو شايف هيك والبزنس تبعه شو بدي احكي له.
0: هل مديرك رجع حكى معك بعد هذا النجاح الكامل ولا لا؟
1: هلا في واحد من المدراء انا وياه هلا اعز اصدقاء اللي هو شاب اسمه رامي زغاري هو سي او تبع سكيب ذا روم. بتعرف سكيب ذا روم؟
0: عرفتهم.
1: يعني هذا انا قعدت عندهم سنتين ضليت صحبه معاه لبعد دائما لهلا كل ما يشوف إشي ببعث لي دائما proud of you.
0: لا ما شاء الله عليك طبعا هذا الصاحب الصح اللي دائما شايف يعني صديقه عم بيطلع وهو معه لانه انا بشوف الدائره تبعت الاصحاب كثير بتخف بس الواحد ينجح صح ولا لا. انا كثير بصراحه انبسطت هيك بمقابله اليوم. ما كانت مقابله بس الكيك شوب ولا كانت مقابله بس كيف واحد يفتح مشروع, كانت مقابله كيف واحد بده يغير حاله. فشكرا لك.
1: الله يسعدك.
0: شكرا وجودك معنا. تعزموني على عرس بلا تخويت.
1: من عيوني حاضر.
0: يسعد صباحكم جميعا واهلا وسهلا.
2: برنامج كيفك برعايه بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للاخر. البستنجي وكلاء سياره زيكر ولينك اند كو. 11 صباحا بتوقيت عين اف ام برعايه
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يلتقي مع رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلنكوفيتش على هامش أعمال قمة دول جنوب أوروبا التي تنطلق اليوم في مدينة سبليت الكرواتية. وزير الخارجية ونظيره الكرواتي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية. وزارة النقل اليمنية تدين بأشد العبارات استهداف الحوثيين مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين وعدد من المسيرات المفخخة. التحالف الذي تقوده السعودية دعما للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن يعلن إسقاط صاروخ باليستي شمال الرياض أطلقه الحوثيون. السعودية تتوج بكأس الخليج بفوزها على الإمارات لتنهي انتظارا دام 22 عاما. وزارة الأشغال العامة والإسكان تكشف عن إنجاز 75% من مشروع إنارة ممر عمان التنموي بالطاقة الشمسية. ارتفاع قليل في درجات الحرارة ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق، وفرصة في ساعات ما بعد الظهر لهطل زخات مطر في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: 0 6 5 8 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: هل فكرت يوما أن تتعمق في العلوم الشرعية؟ في جامعة الزرقاء الفرصة أصبحت أقرب. سجل في ماجستير أصول الدين ضمن دوام مرن ورسوم دراسية منافسة. لا تكتفي بالبحث عن المعلومة وكن أنت المرجع الموثوق. ماجستير أصول الدين في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538211-0.
8: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
9: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 0783508023 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
10: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها
2: يا شباب، كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو،

0: صباح الخير.
1: شو الأخبار اللي
0: شو الحكي
1: ما قبل الفاصل؟ تضلك أصدميني يا حضرتك، ضلك أصدميني. مهم يا جماعة، لسه هيك مكملين معكم ما بعد الفاصل بأجواء عمان الجميلة. زي ما أنتم شايفين هيك الحلال رجعت ارتفعت، رجعت الأجواء شمس ورجعنا هيك على الدفة من أول وجديد. يعني إحنا بنمر بأغرب أسبوعين من الحالات الجوية جدا غريبة، بس مع هيك بنضل نحكي إنه عمان جوها غير.
0: والله عمان جوها غير. جوها غير،
1: يعني الناس تلف العالم وبترجع على الأردن بتحس إنها غير. شو ما عملتي
0: بس لين هلأ العجلون جرش هدول الصلت، يعني هلأ الخضار عندهم بجنن، بكون يعني ما قبل الشتاء.
1: صح،
0: ما رحنا بدنا نودع الصيف، يعني مع ان احنا انا دائما بقول لك انا شخص شتوي، بس في صيف هيك هاي الايام هيك التقلب الاجواء، مش عارفه انت شيء شوب هي برد، انت لابسه جاكيت، انت لا مش لابسه جاكيت، صيفي شتوي، حتى بيأثر على نفسيتنا، بتحسيها النفسيه مش كتير تمام، يعني انه خلص يعني بدنا نوصل لفصل محدد، يعني مش انه ننكنكن بالشتاء ولا نطلع هيك نودع اخر ايام الصيف.
1: اصلا فالواحد هيك اكتئاب الموسمي.
0: والله اكتئاب موسمي، اه معك حق صراحة، يعني طيب. هو هذا الاكتئاب الموسمي الله يبعدنا عنه. وإحنا مكملين معكم بموضوع
1: شو صافنا
0: التليفون برن.
1: حسيت. طيب يا جماعة، إحنا مكملين معكم وهلأ كنا بنحكي عن الاكتئاب الموسمي، وبحب أحكي لكم إنه هاي حالة جدا طبيعية بيعيشها نحكي نص السكان الكرة الأرضية، خصوصا بفترة هيك تقلب الجو، بتحس الواحد نفسيته بتتقلب مع الجو، وهذا إشي جدا طبيعي. يعني هذا إشي أصلا بضرب على إشي معين في الدماغ بيخليك أنت تشعر بالاكتئاب. أما إذا أنت كنت شخص كئيب أصلا، يعني طبيعتك أنت شخص كئيب، فكن متأكد إنه موضوع الاكتئاب الموسمي ما إله دخل صراحة باكتئابك. هذا
0: أولا دايما مكتئب بهذا الجو، بكتئب بزيادة.
1: صح،
0: بتحسي مش إنه بخف، يعني إحنا عادي بنمر بمرحلة اكتئاب، كنا أمم نسميه اكتئاب وتقلب مزاج، الله يبعدنا عن الاكتئاب، لانه كلمه اكتئاب جدا كبيره
1: ولها
0: كثير زوايا ولها كثير شغلات. يعني الله يبعدنا عن الاكتئاب. هلا تقلبات المزاج بتكون عشان الجو، هلا احنا مش عارفين هو صيف او شتاء، في هلا اصلا البشره بتتعب، الشعر بكت، فهذا الجو يعني ان شاء الله انه هيك نشوف الشتاء على خير وسلامه يا رب
1: ان شاء الله.
0: قبل ما نكمل بموضوعنا او قبل ما نحكي نرجع لموضوعنا الاساسي اللي هو اللوكيشن وهيك، في فيديو انتشر قبل فترة على السوشيال ميديا عمل ضجة ضجة كبيرة. فهو أول ما شفنا الفيديو بالبداية، أول ما نزل الفيديو كان عادي، أخذنا بروح إيجابية، أو في ناس عارضت في ناس أيدت، بس هو الفيديو انتشر بطريقة وطلع ترند. في أم عم بتدرس ابنها بمصر، تمام. أوكي. هو مش راضي يحل الواجب، فمصوريته فيديو حكت له أنه أنا إذا ما حليت الواجب بدي أحكي مع شرطة الأطفال أو الشرطة تيجي تاخدك. فالولد كان ردة فعله محزنة، فعليا محزنة، أنه صار يبكي أنه أنا ما بدي الشرطة تاخدني، ويبكي ويبكي، بتقول له إذا ما بدك الشرطة تاخدك حل الواجب، تمام. وصورته على السوشيال ميديا ونزلته. في جزء كان عادي إنه الموضوع إنه إحنا ياما أكلنا ضرب من أهلينا على الدراسة، وياما الجيران كلها سمعت صوتنا على الدراسة.
1: صح.
0: وجزء التاني صار يحكي إنه لا غلط هاي الطريقة، وغلط إنه نخوف أولادنا أو نهدد أولادنا، كان من المعلمة كان من الأم، هذا الإشي كثير بيأثر على أداء المدرسي إنه بسوء. أنا شفت الفيديو صراحة وانتبهت عليه وطلعت على عيون الولد وهم بتحكي وخوف الولد لبوجهه. أنا حسيت إنه إذا الأم نفسها يعني خوفت ابنها، كيف رح تحميه بعدين؟ يعني صح. كيف هو بس يخاف من إشي يرجع لأمه؟ كيف هو بس حدا يعمل له إشي يجي يحكي لأمه؟ إذا أنت نفسك رعبتي، وإذا أنت نفسك حطيتي الخوف بقلبه، هو كيف بده يرجع لك كسند كمأوى لإله؟ أنا بدي أحكي إنه إحنا بنعرف قد إيه الدراسة صعبة، وبنعرف قد إيه الأطفال بغلبوا، وبنعرف قد إيه موضوع التدريس جدا جدا جدا بغلب الأمهات، خصوصا بس تبلش المدارس، لأنه عندها كتير شغلات، عندها البيت، عندها الطبيخ، عندها التنظيف، وما بالك إذا كانت الأم عاملة كمان مع كل هذا الشغل برا والتدريس جوا، فترة الامتحانات بتكون جدا صعبة. بس بدي أحكي من زاوية تانية، إنك أنت بتقدري إنك تخلي ابنك يحل الواجب بطريقة مش خوف، يعني بمحبة، بتقدير، يعني أعطيه هيك شغلة، أحكي له مثلا إذا حليت الواجب أنا رح أطلعك على الألعاب، إذا حليت الواجب رح أشتري لك إشي معين، حتى إذا ما بدك تطلعي تشتري له هيك شوكليت، شيبس، كاندي، أي شيء تعطيه نوع من نوع التقدير لإله، وهذا الإشي بالعكس رح يحفزه ورح يخلي أداؤه بالبيت وبالمدرسة أحسن. فيعني الله يهديك، يعني أنا ما بدي أحكي إشي غير الله يهديك وتعديهاش ثاني مرة.
1: يعني اسمحي لي رندا، هذا أنا مع كلامك ببارت كبير، ولكن أنا بعارض في موقف معين. أنه أتوقع طفولة هذا الطفل ثلاث أرباع الشعب الأردني عاشها. يعني أنا شرطة الأطفال بتذكر أن أنا تأسست يعني من أنا عمري 3 سنين لعمري 8 سنين وأنا عايشة مع شرطة الأطفال. كنت أتهدد فيهم دائما، هذا أولا. ثانيا غير أبو رجل مسلوخة والشخصيات الخيالية كنت أسمعها عن أبو راس جمل، وكل هاي كانت أساليب أنه أنا ما بدي أضرب، أنا بدي أخوفه ويك. ولكن كنت في كل مرة حتى بعد البهدلة رندا أرجع، يعني عادي تكون أمي هي الأمان الأول، ولكن هي تعتمد على الأسلوب. يعني أنا مش مع الضرب، بس التخويف الكلامي بحس أحيانا أنا الطفل بحاجة، لأنه إحنا هلأ بزمن الدلال الزيادة اللي عم نسمعه كتير، إنه لازم ما تعمل هيك مع ابنك، ولازم ما تصرخي على ابنك، ولازم ما تحكي لابنك. أنا بشوف صارت الأطفال تفقد الاحترام لأهلها. يعني بطل هلأ بطلت أشوف مثلا طفل عن جد قليل جدا ونادر إن أشوفه محترم أمه ولا محترم أبوه، لأمه بس تحكي له لا يسكت. يعني زمان بس أمي تحكي لي لا من آخر الدنيا خلص أنا أهدى وأروق وأقعد ولا يعني ما يطلع صوتي، بس هلا لا بتحسيه الطفل عبارة عن رجل كبير هيك مولد صغير وبيجاوب وأسلوبه جدا سيء، وهذا كله عشان التربية الحديثة ومصطلح أنه ممنوع نخوفه، ممنوع نزعله، ممنوع ممنوع. أنا مع إذا كان الطفل بحاجة لتخويف يتخوف، إذا بحاجة لصراخ أحيانا لأنه عم بيغلط يتصرخ عليه، لأنه هذا طفل ولازم لازم يكون في طريقة إرشاد معينة. هاي اللي إحنا طول عمرنا متعودين عليها، وما شاء الله ما يحكوا لي عندهم تروما. الناس اللي بتعيش تروما هم الناس تعرضوا لتعنيف أسري، الناس اللي بينها وبين أهلي يعني أهليهم عندهم حالات طلاق، بس مش الناس اللي أمه صرخت عليه ولا أمه حكت له إنه إذا ما بتعمل بدأرن لك عشوطة الأطفال أو هيك. أنا بحس هاي كلها أساليب تربية إحنا ما زلنا بحاجة لها، وبتمنى أنها تضلها موجودة للأبد، لأنه طول ما إحنا عم نحكي لا حرام عشان الطفل وحرام عشان نفسية الطفل وحرام عشان حرام اللي حيصير فيكي أنت بعد ما يكبر الطفل وهو ما بخاف من ولا إشي صراحة.
0: طيب بدي أقول لك شغلة، هلأ أنت شفتي الفيديو؟
1: لا.
0: شفتي عيون الولد وهي بتبكي؟
1: لا.
0: شفتي هو خايف؟
1: صراحة
0: بغض النظر عن كل هاي التفاصيل، الأم ماسكة بتصور ابنها هو بيشعر بأكتر إشي
1: خوف بحياته أصلاً.
0: وعم بيبكي بحرقة وما شاء الله وأنا بحبك وكنت أحبك. يعني أنا مع إنه الولد يتربى، وإحنا أنا يعني ما عندي تربية حديثة أبداً، يعني أنا أوكي. يعني مستعد أصلاً أنت بتعرفيني أكتر واحدة مستعد صوتي يوصل لآخر الشارع، ما عندي أي مشكلة أوكي. بس أنا ضد التخويف
1: أوكي.
0: ضد التخويف بشكل لا يوصف، لأني أنا كأنا كرأيي كأم كأنا بعيش هاي التجربة، أنا يعني ممكن كثير أزعل أو كثير أتضايق من حالي أو كثير ضميري أن ابني إذا شفت نظرة الخوف من ابني مني أنا. يعني هذا إشي كثير سيئين. ماشي إحنا كنا عيش هاي الشغلات وكنا مع أهلينا إنه يخوفونا عشان ندرس عشان ما نعيد أشياء الغلط اللي نعملها، بس بنفس الوقت لين أنا هلأ في أشياء زي ما أنت هلأ مو ناسيتها، أنا هاي التخويف ابني ما راح ينساها بحياته.
1: أوكي.
0: يعني أنا مع التربية القديمة قلبا وقالبا، وهاي التربية الحديثة ما بتنفع معي ولا بتنفع مع أسلوبي أصلا،
1: صح.
0: بس أنا ضد إنها تخوف أمه، وضد إنه لو كلمة عابرة، يعني مثلا إذا ما عملت هيك سدد لنا على شرطة الأطفال، كلنا حكيناها، ما بقولك إحنا ما حكيناها، كلنا حكيناها، بس إنه بهاي الحرقة وهاي التصوير وهذا العياط أنا ضد صراحة.
1: أنت ضد صراحة. طب خلينا هيك رندا نسمع آرائهم، أمي هل هم مع أو ضد، ولكن ما بعد الفاصل على 0784-463-31.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو،

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
2: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو. بشركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغذي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا، وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
6: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك أند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينك أند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك أند كو 06، للأداء المتطور وتجربة هايبريد المميزة. لينك أند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك، واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
2: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
3: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة وهندسة العمارة الرقمية، واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض طوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو،

0: بعتيني لي. يسعد صباحكم. خلينا هيك مع بعض نقرأ المسجات وصلتنا على 0784-463-31 عن ما يخص التربية الحديثة والتربية القديمة. بتمنى يا جماعة كمان اللي عم ببعث لنا مسجات على الواتساب انه يكتب اسمه مع اسم العيلة عشان نعرف مين بيحكي ومين ما بيحكي. اوكي، هون بيحكوا لك في حدا بعت انه الاهتمام بملابس الاطفال واكلهم وصحتهم ونومهم يسمى رعاية، اما الاهتمام بعقولهم واخلاقهم وقيمهم وطريقة تفكيرهم فيسمى تربية. الخلل يبدأ حين تخلط بين المفهومين. اوكي، يعني هو عم بيعطينا نصيحه بما يخص عالم الاطفال. حبيت. في حد اسمها مي دبوبي بتحكي التربيه مش ان انت تعبي يوم طفلك بالتعليمات، بس ان انت تعبي قلبه بالحب وعقله بالفهم وروحه بالقيم. صحيح، شو هالكلام، مليون بالميه.
1: انا كمان لين واصلني مسجات، جزء معي وجزء معك. يعني واصلني مسج من رنا ابراهيم بتقول لي أنا مع دين صراحة، ولازم موضوع التهديد يكون موجود لحتى نكمل باقي اليوم. يعني مش معك أنا يران صراحة. هبة وصلني كمان مسج من هبة. هبة بتحكي إنه لا صراحة هي الأم مكان الأمان الوحيد للولد، فلازم ما إنها تخوفه من بهاي التفاصيل. يعني بحس إنه يعني موضوع فعليا هي الأم هي المكان أو مصدر الأمان الوحيد يا جماعة للابن للبنت. فيعني تخيلوا أنه هي هذا مصدر الأمان، أنه يتخلخل شوي صعبة والله، لين صعبة. يعني ما بحس أنه موضوع منطقي، وما بحس أنه عشان هي مثلا تختصر وقت عشان هو يحل الواجب. في طرق كتير للأولاد، في أساليب كتير تقدر أنك تحكي معها أو تحكي مع ابنك فيها، تفهميه توعيه أنه لازم يحل الواجب عشان هو يكون يعني قادر يكون هو يكبر. في كتير اشياء بتقدر تحكي مع حب ابنك، بس انك شرطة الاطفال يعني صعبة.
0: والله ما رباني غير شرطة الاطفال.
1: هلا انا مثلا انا بحكي لك مثلا انا بتجربتي، لو احكي مثلا لابني بدرن لك على شرطة الاطفال، هو بمسك التليفون على شرطة الاطفال تاخذه ماما.
0: خلص.
1: يعني هو موضوع مزح، يعني انت فاهمة. ما بنعطي الموضوع اكبر من حجمه.
0: صح.
1: انه
0: صح.
1: الشرطة وهيك.
0: شوف، حسب كل طفل وإشي. في أطفال جدا حساسين رندا، في أطفال جدا ما بيستحملوا جد. يعني أنا سمعت بهيك قبل، هاي بأحد الدول العربية أصلا، هي قصة طفل فهو شوي شغب بالحصة، فإجت المعلمة مصرخة عليه. هي بالعادة بعد ما تصرخ عليه بتضربه بالمسطرة على إيده. فالطفل قد ما هو خايف ومتوتر، طبعا كل شيء دائما في كاميرات انت بتعرفي بالصفوف المدرسيه، قد ما هو خايف ومتوتر الولد صاير معه سكته وميت. الطفل يعني صار معه سكته وتوفى. طبعا المعلمه هون حاولت، فكرت انه هو غاب عن الوعي، فكرت انها حاولت انها تنقذه، ولكن لما قربت تشوف نفسه اكتشفت انه هو لا. واذا بتشوفي الفيديو انت راح كثير راح تتضايقي وراح تزعلي من منظر الطفل. هو عم بيحكي لها انه لا استني وهيك، وانه عم بيعمل حركات انه هو عم بيحاول انه يبين لها انه هو قديش خايف على اساس انها تهدى، ولكن هذا الاشي خلاها كل ما عم تشوفه خايف كل ما كانت عم بتزيد هي بزياده. وللأسف بعدها ما تحمل من كتر الخوف والتوتر وتوفى. والأهل طبعا صار في عليها قضية رأي عام، والأهل حكوا بمليون قصة. وشو أهلهم بيحكوا؟ أنا ابني مودي على المدرسة بضحك مبسوط، يرجع لي ميت عشان صراخ معلمة. لأنه هم أصلا غير أنه الأهل عم بيعاملوا ابنهم بطريقة حلوة ومرتبة وهيك، بنفس الوقت هو مش متعود يتعامل بهاي الطريقة، وهي كانت بالنسبة له عنصر خوف. فكتير في طلاب بتكون لهم المدرسة عنصر خوف وعنصر زي ما بيحكوا انه انا ما بدي اروح هالمدرسة لانه انا بصير معي 1-2-3. فعشان هيك يا جماعة دايما كونوا مركزين مع اطفالكم، ودايما كونوا شايفين كيف بتعامل معهم المعلمات. حتى لو معلمة قدامك بتبين ملاك وهي ما احلاك، يعطيهم الفاف المعلمات ما بيقصروا. بس حتى ولو دائما خلي في عندك شكوك، انا كيف ابني عم بيصير معه، اساله في البيت.
1: صح.
0: احكي له ايش صار معك، كيف تصرفت معك، في حد صرخ عليك، في حد عمل معك، وكبري الامور. يعني حتى لو الموضوع صغير.
1: صح.
0: كبريه عشان تلاقي له حل، لانه لا سمح الله الطفل قلبه ونفسيته وجسمه ما بتحمل وصحته إشي زي هيك. وبحكي حسبي الله ونعم الوكيل فيها صراحه.
1: طيب بدي احكي لك شغله لي، ما انه كنا بنحكي عن موضوع المعلمات والمدارس والمواقف اللي بتصير مع الاولاد. طب هلا بحال انه انا بلشت بالتهديد وتخويف لابني، هو راح اذا شاف اي حدا من خارج دائرته، من المدرسه، من البيت، من المجتمع، من اي حدا هدده وخوفه، راح يشوف الموضوع عادي، لانه هي الاساس الام بتعمل هيك. فأنت كيف بدك تفصلي عند ابنك إنه إذا حدا خوفك، إذا حدا هددك، إذا حدا ضربك، لازم تيجي تحكي له إنه هذا الإشي غلط.
0: هلا أكيد بصير صعب هلا، كيف التهديد كيف مستمر
1: بالضبط؟ كيف بدك تفصلي إنه أنا بهدده، أنا بضربه، أنا بعاقبه، وبرا بعاقبه وبهدده، هو رح شوف الموضوع عادي، رح بطل يجي يحكي للأم. فأنا بحس إنه أغلب، كمان أنا بدي أحكي لك من زاوية تانية، أغلب الخلافات الزوجية بين الأزواج بس أولادك يكبروا بسبب الأولاد. يعني هو مثلا اذا هو كتير بده يشد عليه او كتير بده يرخي عليه، دائما احنا ماخذين قانون موجود دائما وتربينا عليه انه الاب بشد، الاب عقاب، والام حنان وامان. فهذا الاشي موجود بكل بيت. فانت اغلب الخلافات الزوجيه بتصير بين الازواج، ببطلوا يتمشكلوا ليش هو طلع، هو ما رد عليها، هو ما اهتم فيها، بصير يتمشكلوا على الاولاد.
0: ليش بتحكي معه؟
1: ليش تحكي معه هيك؟ لاقي طريقه احسن احكي معه فيها، اسال عنه، اطلع معه، خلي وقتك معه. فبتلاقي حتى مثلا النقاشات الزوجيه بتختلف بعد الاولاد. وانا بحكي دائما اذا انت بدك تربي ابنك مش على التربيه الحديثه، انا مش مع التربيه الحديثه، تربي ابنك على مبادئ، على وعي، على فهم، انه انا بدي اعمل، بدي اعاقبك لانك عملت واحد اثنين ثلاث. اغلب الامهات بيعاقبوا اولادهم، الولد مش فاهم مش معاقب. لا فهمي عشان ثاني مره العقاب ما يتكرر. ودائما لا التهديد هو الحل، ولا الضرب هو الحل، ولا الصراخ هو الحل، لانه رح هو كله، يعني كل الشيء اللي بتعمليه انت او شخصيتك انت رح تصبي شخصيه ابنك. فكونوا واعيين مع اولادكم، فكروا بالكلمه قبل ما تحكوها، فكروا بالتصرف قبل ما تحكيه. دائما فكري انه في اطفال عم بيخزنوا كل شيء عم تحكيه، كل شيء عم تتصرفيه، فيعني الله يجيب فيه الخير.
0: شوفي انا انا انا مع فكره انه زي ما انت حكيتي، دائما الطفل المطمئن هو طفل متعاون، لانه هو مرتاح بالبيئة اللي فيها ومرتاح بأسلوب أمه إلى آخره. ولكن أنا بحس أحيانا أن التشدد لازم يكون موجود في بعض اللحظات عشان الأم ما تفقد السيطرة يعني على ابنها. لأنه أنا بشوف فيديوهات الأطفال اللي بيكسر واللي بيزيح واللي بيسب واللي بيغلط واللي واللي، هل منطق أنا ابني قاعد بعمل كل هذا الحكي أحكي له لا ماما ما بيصير؟
1: لا، هو مستحيل، هو مستحيل،
0: لازم أحل.
1: مستحيل هي بتحكي معه بهاي الهداوة وهاي الرواء وهاي التفاهم، هو رح يكسر إلا إذا كان بيكسر. عنده خلل.
0: لا هو كان بيكسر،
1: لا
0: هو
1: إلا
0: كان
1: إذا كان عنده هو
0: هلا
1: خلل.
0: كل أطفال عندهم فرط حركة رندا.
1: ماشي، بس في أولاد يعني هو شو اللي بيشوفه لين؟ وهو بيطبق اللي بيشوفه. إذا أنت بلشت تصرخي عليه وتكسري واستعصبي منه تعملي هاي ردة فعل، هو رح يعمل نفس ردة فعل أنت وياه. فيعني من الأساس
0: أنا بحس حالي أم عصبية صراحة ما بتحمل.
1: من الأساس أنت يعني بتكوني، بدي أقول لك شغلة، هو الأولاد يعني هو حب من نوع تاني. يعني حب ما بتتخيلي.
0: طيب انت ايش تستعمل اسلوب تهديد مع اطفالك؟
1: انا ما بهدد، انا مثلا خلاص هو معروف انا بعاقب، بس مش عقاب اللي هم احنا شفناها بالفيديوهات. يعني مثلا انا ممكن احكي له هذا الاسبوع ما رح نطلع لانك انت غلبتني. هذا الاسبوع ما في المكان اللي بتحبه احنا بنروح عليه كل اسبوع ما رح نروحه، رح يتاجل الاسبوع اللي بعده لانك انت غلبتني، لانك انت ما حليت الواجب. مثلا اليوم ما في سناك،
0: اوكي
1: بكره في سناك لانه اليوم انت غلبتني.
0: اوكي
1: ففي اخذ وعطاء يعني.
0: انا لو ابني بحكي له هيك بحكي له عمرنا ما طلع ان شاء الله، فكري فرق معي. خلينا ناخذ اتصال. ام صباح الخير.
2: الو مرحبا.
0: يا اهلا وسهلا، كيفك ابو كريم؟
2: حياك الله،
0: يعطيك الف عافيه، طمنا امورك ان شاء الله بخير.
2: الحمد لله.
0: ابو كريم اليوم هيك عم بيدور نقاش بيني وبين رندا. رندا بتحكي انا مع التربيه الحديثه،
1: لا انا مش مع التربيه،
0: التربيه اللي ما فيها صراخ وما فيها عقاب ولا تهديد، وانا بحكي لها انا مع التربيه القديمه اللي فيها صراخ وفيها عقاب. انت شو رايك؟
2: افضل شيء التهديد للطفل.
0: نعم.
2: حتى انه يتربى على بنيه صالحه.
0: صحيح.
2: وثاني شغله اللهم صل على محمد الكريم، أسأل عندي أنا بالبيت، عندي ولد وبنت.
0: أوكي.
2: طبعا أمهم اللي بلشان بيهم أنا حنون عليهم، ولكن أمهم غير يعني أمهم هي اللي بتربيهم، أمهم هي اللي بتشدد عليهم هم على الدراسة. في عندها عصاية، هاي عندها عصا، هاي بيقولوا لها أم حسن، إحنا بنقول لها عصات أم حسن،
0: عصات أم حسن.
2: هاي يا ويلك إذا إنك ما تقرأ مريح، يا ويلك إذا ما بحفظ، ضرب تضرب. بتهدده
0: بتهدد بس ما بتضربه.
2: لا ما تضربه. ما فيش رحمة،
0: ما فيش رحمة. لا بس هدلت يا أبو كريم.
1: كبير يا أبو كريم.
2: والله يا
0: أنا خفت من العصاية
1: من جد.
2: والله في عصات حديدة وفي حرمان إذا ما إنك.
0: طب أولادك بس يزعلوا ويصير معهم موقف، برجعوا لأمهم وبحكي لهم صاروا معي واحد اثنين ثلاث ولا لا؟
2: عادي عادي بيحكوا لي كل شيء وانا بكون موجود. بتقول لي انت لا تتدخل ولا اي شيء.
0: ومن مين بيخافوا اكثر منك ولا منها؟
1: منها اكيد يعني.
2: لا منها. انا حنون عليهم
1: ما في رحمه كثير.
2: انا حنون كثير جدا جدا.
0: انتوا عكستوا الادوار، انت اللي كثير حنون وهي اللي شديده.
2: نعم صحيح. ترى انتوا جدكم مش عارفيني.
0: ابو كريم بالعكس احنا اللي عارفينك.
2: ابو كريم
1: طبعا عارفينك. طبعا عارفينك
0: طبعا طبعا طبعا عارفينك
2: على المثال الكثير.
0: يا اهلا وسهلا فيك يا علي.
1: اهلا وسهلا سعد صباحك.
2: الله يطول عمرك. الله يسعد صباحك وشكرا جزيلا
0: على البرنامج. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا.
1: يعني هم قلبوا الادوار بتحسي.
0: انا رح كنت جنبي عصاية مستحيل اربيهم بدون عصاية.
1: احنا مكملين معكم بس بعد الفاصل رح تكون عنا ضيفة جدا مميزة. رح تكون معنا سارة الشامي، هي كوتش وفي القيادة وقوة الشخصية، لنحكي اكتر عن المرأة المستقلة وعن التربية الحديثة والتربية القديمة. خليكم معنا بعد الفاصل.
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: الآن بلا عصر لهشم اللعب.
6: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
7: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى الحب مش

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
2: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح؟ اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج كيفك، برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: اهلا وصباحكم جميعا مره ثانيه. معنا ضيفه جدا مميزه باخر ثلث ساعه من البرنامج. معنا ساره كوتش. ساره الشامي هي كوتش في القياده وقوه الشخصيه. يسعد صباحك.
1: صباحك.
0: كيفك ساره؟
1: تمام الحمد لله.
0: كيف
1: نشكر
0: الامور؟
1: All is good.
0: كنا عم نحكي قبل وجودك معنا عن التربية الحديثة والتربية القديمة. أنا مو حابة كتير أدخل في المواضيع هاي، بس كان في فيديو صغير بحكي إنه الأم بتهدد الولد. أكيد شفتي، هو اللي بمصر بتهدد ابنها. إحنا كنا في جزء كان معارض وجزء كان مؤيد. أنت بتحسي إنه من قوة الشخصية إنه ممكن الأم بتهدد ابنها؟
1: أكيد طبعاً لا، لأنه هي هون عم بتلعب بنفسيته للولد وما بتعرفي على المدى اللي بعيد إيش ممكن يأثر عليه. المرة لازم هي تكون الحضن الدافي لأولادها، مش إنها تهدد فيهم أو تصرخ عليهم، لأنه هذا حيزرع جواته مشاكل نفسية لقدام، وممكن يزرع منه شخص هو مش المفروض يطلع فيه.
0: هجومي.
1: ممكن يكون دائم. هجومي، ممكن يكون منطوي. ممكن يصير يخاف.
0: صح، ما بتعرف،
1: صح ما بتعرفي شو ردة الفعل ممكن تكون حسب التهديد كيف كان، حسب الظروف اللي هو كمان عايش فيها.
0: كمان كان من أشياء السلبية اللي كانت موجودة إنها هي ماسكة الكاميرا، يعني هي بتصور ضعف ابنها. قديه هذا الإشي بتحسسي إنه هو ضعف شخصيتها هي، مش ضعف
1: بالضبط. لسه بدي أقول لك، هو ضعف بشخصيتها إنه هي قاعدة عم بتصور ابنها اللي هو زي ما بنحكيها قطعة منها. يعني أنتوا المفروض أنتوا التنين واحد، فأنت كيف أصلا يعني إجاكي قلب إنك أنت تصوري ابنك بهيك موقف؟ أنت أصلا كيف إجاكي قلب إنك تهدديه؟ هلا هو هذا بيعتمد اكيد هي في عندها مشاكل، وفي ناس متخصصين نفسيا انه لازم
0: أكيد
1: هي تنعرض عليهم. صح. وتتعالج ودفنتلي الولد لازم ما يضل معاها بصراحه لانه نفسيته. يعني
0: بدنا نرجع لموضوعنا اللي هي المراه المستقله. شو تعريفك للمراه المستقله؟
1: المرأة المستقلة هي للأسف هلا هون مفكرينها بس هي المرأة اللي بتشتغل
0: 100%.
1: هي المرأة المتمكنة. لا، هي المرأة المستقلة هي المرأة اللي بتعرف تختار بوعي وين بدها تكون. هي وين بدها تختار تكون؟ هي بدها تكون بدها تشتغل، هي بدها تتعلم، هي بدها تتطور، هي حبت بس تضلها تربي أولادها. كل هاي الأدوار هي أم ناجحة، هي أم مستقلة، هي امرأة ناجحة وامرأة مستقلة. هي وين ما كانت هي امرأة. ما بنقدر نربط المرأة المستقلة بمسماها الوظيفي إطلاقا. أنا ممكن أكون بعمر 25 سنة قررت أني أنا أتزوج وأربي أولادي، على عمر 30 أنا قررت أني أنا بدي أرجع أدخل سوق العمل. هذا مش معناها أني أنا امرأة مثلا مش ناجحة أو امرأة مش مستقلة. هي بس المستقلة إحنا بنقدر نحطها بين

0: الجديد اللي عم نعيشها أصعب من زمان اللي إحنا تربينا عليها.
1: صح.
0: بالعكس، حتى الأم اللي في بيتها اللي ما بتشتغل هي امرأة ذات قيمة وناجحة وعندها مسؤولية كتير كبيرة، والامرأة كمان العاملة اللي عم بتربي أولادها عليها مسؤولية كمان برضو كتير كبيرة، لأنه هي عم بتوازن ما بين بيتها وما بين عملها. فإحنا هون ما بنقدر نلغي أي دور للمرأة، هي ناجحة بكل أدوارها، بس هي تعرف كيف تخطط وكيف تمشي بالطريق الصح وكيف تختار بوعي أكتر، ويكونوا اللي حواليها مساندين لإلها. ومو ضعف أبداً إنه المرأة اليوم تيجي تحكي أنا اليوم مو قادرة، محتاجة مساعدة، يعني أحكي لشريك حياتي، لأهلي.
1: صاحبة سارة، لأنها
0: هو مو ضعف، لا
1: مو ضعف، بس لا. أغلب المرأة المستقلة، أو أدي كلمة المرأة المستقلة ضغطت على المرأة نفسها،
0: لأنه إحنا حطينا عليها هذا الضغط، لازم تشتغلي، لازم تنجحي، لازم تكوني أم ناجحة، لازم تربي ولادك صح، لازم تبيني دائما الامرأة المرتبة اللي مواكبة العصر بجمالك بكله.
1: صح.
0: إحنا زدناها ضغط، لكن هذا أبداً أبداً ما بحطك في خانة إنه أنت لازم تكوني مستقلة وناجحة بهدول، هدول أنت لا، زادوكي ضغط. لا، أنا ممكن أكون ناجحة بشغلي وأكون ناجحة ببيتي، بس بدون هذا الضغط اللي حطوا علي المجتمع.
1: لأنه فعلياً إنه إذا زي مصطلح المرأة المستقلة أو المرأة اللي هي عايشة بشخصيتها القوية كذا، إذا طلبت إشي من حدا أو ضعفة
0: لا يعتبر ضعف،
1: هو بالنسبة لهم أولى اللي حواليها أنه هي ضعفت بموقف من المواقف.
0: أبداً بالعكس، أنت اليوم لما بتفهمي حالك، هلا هنا نروح شوي للذكاء العاطفي.
1: أيوة أيوة.
0: أنت لما بتفهمي حالك أكتر وبتعرفي وين أنت تعبتي ووين أنت قادرة توقفي، لا عادي تطلبي المساعدة، تطلبي المساعدة من شريك حياتك اللي أنت المفروض تختاريه من صح من الأول، أنه يكون مساند لإلك وماشي معك بطريق الأمان لما بدك تتطوري. تطلبي المساعدة من أهلك، من أهل شريكك، من المجتمع اللي هو حواليك. مو غلط، مو غلط، هذا ابدا مو ضعف. احنا ما بنقدر نحمل كل شيء على كتافنا.
1: صح صح.
0: بالاخر احنا
1: بشر،
0: بشر
1: بشر،
0: وبالاخر حنتعب، تتعبي وتوقعي وما تقدري تقومي بولا دور، ولا لا تتعبي وتطلبي مسانده وتاخدي بريك.
1: صح
0: عادي.
1: صح.
0: طبيعي.
1: واكثر الامهات بنشوفهم يعني قد ما هي بتعطي اولادها او العطاء بلا حدود لاولادها، بتنسى حالها،
0: بتنسى ذاتها. للاسف هذا غلط. انا مع دائما الام تاخذ بريك لنفسها، ساعة قهوة مع صحباتك تفرغي فيهم عن حياتك، هاي غلط تحسي فيها بالذنب. اوكي، الأولاد محتاجينك مبسوطة. هلا ممكن أقعد مع الأولاد ساعتين ثلاث ساعات زمن كواليتي زي ما بنحكيها، بنحكيها أهم من أقعد معهم أنا عقلي مش معاهم.
1: صح.
0: بمسك السوشيال ميديا بغار من النساء اللي حوالي اللي ناجحين طالعين بزبطين حالهم، وأنا قاعدة في البيت ما بعمل ولا إشي غير. بالعكس، أنت حتصير تصرخي فيهم، حتتفششي فيهم، نفسك تكوني امرأة غير الامرأة اللي أنت فيها حاليا. ما تنسي حالك كامرأة تحت مسمى الأمومة، انت امراه، الك كيانك، الك وجودك. اصلا الاولاد بيصيروا يتعلموا من الام لما يشوفوها هي بتحب ذاتها. ما صح. انت اليوم لما تيجي تعلمي ابنك حب ذاتك، حب حالك ماما، لا، هو لما يشوفك انت بتحبي حالك ومعطي حالك اولويه حيصير يطبق اللي انت بتعمليه. صح. الولد ما بيمشي ورا الكلام اللي اهل بيعملوه، لا، بيطبق. اذا شاف امه وابوه بيصرخوا حيصير هو يصرخ
1: افعال،
0: شافك بتحبي حالك حيصير يحب حاله. مثل الام مع بنتها، شافت البنت امها بتزبط حالها، بتهتم بحالها، بتصير هي باي ديفولت بدها تهتم بحالها وتزبط حالها. فاحنا القدوه لإلهم، كيف احنا بنتصرف هم شايفيننا وبرسخ بعائلهم.
1: هلا دائما بنحكي انه فعليا لازم الواحد زي ما حكيتي، هو الوقت لو وقت قليل هو الكواليتي
0: تايم اكزاكتلي
1: بين الاولاد، احسن ما تقعدي معه طول النهار انت مش مطلع عليه على السوشيال ميديا. فعلا. والصحه النفسيه اذا كانت عندك بتصبيها لاولادك
0: مليون بالمية. هي الصحه النفسيه للام، مش اقول لك كمان احيانا ممكن الام تنسى لانها بدها تنظف البيت، بدها تطبخ، بدها ادوارها كلياتها بتصير مشلبكه مع بعض. لا عادي، اليوم ما في داعي تنظف البيت، ما رح ينهد
1: البيت، ما رح تخرب الدنيا، مين جاي عنا
0: بالضبط. لا، ومش قصة مين جاي عنا، أقعد مع ابني هاي الساعة بعدين بنظف البيت، مو مهم.
1: ما هي هاي دائما بنحكيها إنه المرأة العاملة هي وقتها مع أولادها إنها في تأنيب ضمير.
0: بالضبط،
1: تأنيب ضمير إنه أنا ما عم بضلني معهم طول الوقت، فهي بتخصص أوقات تضلها مع أولادها.
0: بس كمان الولد بشوف حاله بأمه الناجحة.
1: صح.
0: الولد بشوف حاله بأمه، يعني أنا مثلا كأم لما أولادي بيعرفوني أنا مثلا بروح على الشغل، لما يشوفوني مثلا طلعت على مقابلة أو إشي بينبسطوا فيه، يعني على الرغم منهم من صغر سنهم، يعني عم نحكي 4 سنين ونص،
1: بس
0: عن جد أنا يعني بشوف الفخر بين عيونهم.
1: صح.
0: لا، الأولاد بهذا الجنريشن أذكياء،

0: عارفين انه في اشي اسمه شغل، وعارفين في اشي اسمه عمل، وعارفين انه في اشي اسمه كيان واستقلالية. دليل انه هو اول اشي بيجي بيقولك انا بدي اختار، وانا مع انه الطفل يختار، لانه هو هون بلش مرحلة الوعي اللي هي لازم الام كمان تكون هي مستقلة وبتعرف مرحلة الوعي تبعتها.
1: طبعا هلا اول سؤال بسالك اياه، انت ماما مديره بالشغل ولا
0: مش مديره؟ اهم شيء لازم التايتل عندهم هم، يعني منحازين للتايتل.
1: في مرحله بحياه المراه ساره بتكون هي بين قرارين بحياتها، انه لا هي بتكمل حياتها المهنيه بتكون امراه مستقله، امراه بتعمل كيان وكينونه زي ما بيحكوا المجتمع، او انها بتصير ام وتربي اولادها وتطلع اجيال فعليا للمجتمع. فهذا القرارين بتكون بين صراعين، هي تقعد بالبيت ولا تشتغل. كيف الأم تقدر تختار حسب عوامل محددة، حسب هاي التفاصيل، بنفس الوقت ما تحس إن هي نسيت حالها، بنفس الوقت ما تحس إن هي يعني أصرت مع أولادها؟
0: هلا احنا ما بنقدر نعتبر كل ظروف امراه بتختلف عن الثانيه، ما بنقدر نشبه امراه ظروفها بامراه تانية. اذا انا اليوم قررت اني انا بدي اشتغل وبدي اربي اولادي في نفس الوقت، لا انا بدي اوازن بين دوري كأم وبين دوري كمان في العمل، لأنه في علي مسؤوليات هون وهون، وأوازن بينهم وأختار بوعي وأطلب المساعدة من كل حدا حوالي، إذا كان اللي هو شريك زي ما حكيت لك إياها، شريك حياتي. إذا أنا قررت اليوم أني أنا بدي أوقف فترة العمل تبعتي وأقعد في البيت، هذا مش معناتها أنا التغت قيمتي كامرأة، لا أنا قعدت فترة معينة في البيت بدي أربي فيها أولادي بعمر معين بس يكبروا، أنا بدي أرجع على الشغل.
1: صح،
0: هذا ما بلغي قيمتي. عادي في ناس بتوقف دراستها بعمر معين وبترجع على عمر 40 و50 سنة، ومنشوف بجامعات معينة الناس بترجع على الدراسة على مقاعدها لأنها قررت تختار بهذا الوقت لأنه ما صح لها بوقت معين.
1: 100%.
0: فهي حسب انتي وين تختاري وين تقدري تنسقي بين أدوارك.
1: صح.
0: وقيمتك ما سوري بعد
1: موجودة.
0: قيمتك موجودة. صح. قيمتك محفوظة، بس انتي تكوني عارفة وما تربطي قيمتك بأدوارك. قيمتك أبدا مو مربوطة بمسماك الوظيفي، مش مربوطة ببيئة العمل، مش مربوطة كأنك أنت أم، لا لا لا، قيمتك موجودة كامرأة والكل لازم يحترمها ومعترف بوجودها.
1: صح. هلأ كمان إحنا عم منعيش بمجتمع إنه إذا ما كانت الشريكة بتشتغل صعب، وأول سؤال بسألك إياه إذا أجاك عريس بتشتغلي؟ راتبك إليك؟ هذا الإشي فعليا نقشناه مبارح، لقينا كتير
0: هي علاقة مشاركة بدنا نحكيها
1: تشاركية. أوكي تشاركية موجودة وحلوة تشاركية بالعكس، بس بتحسيها إنها صارت مش تشاركية، صارت جزء أساسي من قبلك إنك تكوني تشتغلي بالمجتمع.
0: بس في المقابل في كمان كتير بنقدر نحكي في ناس بيرفضوا الشغل للمرأة بعد ما تجيب أولاد.
1: فعلا لأنه خلص بتصير يعني غلبة عليها.
0: هلا أنا مع الإمرأة العاملة لأنها بضلها متمكنة، عارفة أدوارها، مواكبة للعصر والتفكير والأشياء والتطورات اللي بتصير، مش محدودة بالإشي اللي حواليها. حتى أقول لك حتى الإمرأة اللي في بيتها المفروض تضلها تواكب التطور، عم يصير عن طريق كتاب عم تقرأه، دورات تقدر تأخذها، وصار سهل كتير أنها تقدر تأخذ دورات متاحة مجانية. هلأ بالنسبة لشريك الحياة أنا بهمني إشي واحد، إن لما أختلف أنا وياك يكون في أمان للاختلاف.
1: صح.
0: لما أجي أقول لك أنا في وقت معين قررت أرجع للشغل، ما تختلف معي تقولي لا أنت مكانك البيت. إذا قررت أقول لك أني أنا اليوم قررت أترك الشغل ولا أقعد في البيت، ما تختلف معي، بالعكس تكون مساند لإلي. أنت شريك حياة مساند لإلي بالرأي، مساند لإلي لما نختلف بالآراء مع بعض كمان.
1: بدي أسألك كمان آخر سؤال لإلك عن موضوع الجائزة الوسام المرأة الأردنية، رح يكون بكرة، رح تكون أنت متحدثة فيه، شو الهدف منه؟
0: هي إنه المرأة زي ما قلت لك قيمتها مش مربوطة هي شو مسماها الوظيفي، وعشان إحنا نساند النساء كاملين، مش بدي أحكي بس بالأردن، بدي أحكي بالميدل إيست وكل مكان، أنت بكل دور إلك أنت امرأة ناجحة، فأنت لازم تطلعي وتبيني وتشوفي حالك بالأدوار اللي أنت قدمتيها، ونكون إحنا كل امرأة تساند الامرأة الثانية. أنا اليوم مثلا كمدربة ذكاء عاطفي وقيادة أساند نساء أخريات معي بنفس المجال، نساند بعض، نطور بعض بالتفكير تبعنا بالمجتمع اللي إحنا فيه. كمان كل امرأة بتشارك قصتها، كل امرأة إلها قصة بتختلف عن قصة تانية، ونورجيهم إنه إحنا ما بنحتاج بيرميشن من أي حدا عشان نتطور.
1: صح.
0: انت بتقدري تتطوري بأي مجال انت بدك ياه، بأي مكان انت كمان بدك ياه. أنا ممكن أكون امرأة زي ما قلت لك اياها في البيت، اشوف حالي مثلا شاطرة بالطبخ، اتطور في مجال الطبخ واوصل، ما
1: صح
0: يعني عادي ممكن اكون انا شفت حالي مدربة حياة اتطور بهذا المجال ومنساند بعض كلياتنا كمجتمع انثوي.
1: فعلا وهي احلى شغل واحلى شيء الامومه، يعني بالعكس
0: مليون طبعا مليون
1: يعني بالنهايه
0: اذا انت مسؤوليه، هاي مسؤوليه يعني كثير كبيره، انت عم تطلعي مجتمع جديد.
1: معك حق. بدي اشكر ساره الشامي على وجودها معنا لليوم، وصلنا لنهايه حلقتنا معكم، ونشوفكم بكره بنفس الموعد. باي باي.
2: الجو بده اياك والمود على كيفك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مندوبا عن جلالة الملك الأمير الحسين بن عبد الله الثاني يشارك اليوم في أعمال قمة دول جنوب أوروبا بدعوة من رئيس وزراء كرواتيا أندراي بلينكوفيتش. وزير الخارجية ونظيره الكرواتي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية. الحكومة تؤكد أن قرار منع السفر إلا للاجتماعات الضرورية حقق وفرا بلغ 3 ملايين دينار. وزارة النقل اليمنية تدين بأشد العبارات استهداف الحوثيين مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين وعدد من المسيرات المفخخة. التحالف الذي تقوده السعودية دعما للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن يعلن إسقاط صاروخ باليستي شمال الرياض أطلقه الحوثيون. ارتفاع قليل في درجات الحرارة ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق، وفرصة في ساعات ما بعد الظهر لهطل زخات مطر في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة قد يسحبها الرعد أحيانا.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو. بشركة وضوح؟
4: ها.
3: يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
6: لأن من يتعمق في اللغة يقرأ ما وراء النص. في جامعة الزرقاء حلق بشغفك إلى مستوى أعمق مع ماجستير اللغة العربية وأدابها، دراسة متخصصة في الأدب واللغة والنقد والبحث العلمي، وتفتح أمامك أفاقا جديدة. ماجستير اللغة العربية وأدابها في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538211-0.
0: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
7: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحك على راديو عين روحك مع جيتاوي روحك مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة الدار نيوز دوت نت القصة وما فيها

اسمع. وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ملاقات بلا عصر لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحا.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج.
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مندوبا عن جلالة الملك الأمير الحسين بن عبد الله الثاني يشارك اليوم في أعمال قمة دول جنوب أوروبا بدعوة من رئيس وزراء كرواتيا أندراي بلينكوفيتش. وزير الخارجية ونظيره الكرواتي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية. الحكومة تؤكد أن قرار منع السفر إلا للاجتماعات الضرورية حقق وفرا بلغ 3 ملايين دينار. وزارة النقل اليمنية تدين بأشد العبارات استهداف الحوثيين مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين وعدد من المسيرات المفخخة. ارتفاع قليل في درجات الحرارة ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق، وفرصة في ساعات ما بعد الظهر لهطل زخات مطر في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-02.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
1: الجو بده اياك والمود على كيفك بخير.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الشافي المعافي، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في يوم الأيام مرض، فزاروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بس شاف النبي حالته قال لهم يا جماعة الخير هذا بده طبيب، هذا لازم يجي طبيب ويشوف حالته، أدعو له الحارث. سيدنا الحارث كان طبيب، فإجا هذا الطبيب وعاين مرضه تشخيصه، فشفي بإذن الله سبحانه وتعالى بعد ما أعطاه الدواء وبدعاء وببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي بهاي الحادثة بيحكي لنا إنه يجب أن نتوكل على الله، لكن يجب أن نأخذ بالأسباب. فالنبي دعا له، ولكن النبي كمان أحضر له الطبيب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما سألوا الأعرابي يا رسول الله أنا تداوى ولا خلص نكثف الدعاء، فقال عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وقد وضع إلا ووضع له دواء، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. ولذلك اليوم إن شاء الله في حلقتنا رح نستعرض بعض المسائل الفقهية من ناحية طبية، في يعني حلقة عنوانها مسائل في فقه الطب والتداوي. ويسعدنا أن نستضيف فضيلة مفتي جنوب عمان الدكتور موسى الزعاتري، حياكم الله يا سيدي.
1: حياكم الله،
0: الله يكرمك سيدي. اليوم رح نناقش قضايا مهمة جدا، ويمكن يعني تمر مع الإنسان، نسأل الله لجميع المستمعين وللإنسانية السلامة، لكن في بعض الحالات بتمر يعني فعلا تستدعي إنه الإنسان يعرف شو الحكم فيها. مثلا لو إنسان ميت سريريا، شو حكم إنه نرفع عنه أجهزة مثلا الإنعاش إلى غيره؟ حكم استخدام مثلا مشتقات حيوانات نجسة شرعا في الطب والتداوي إذا كان لها ضرورة؟ هاي الأسئلة وغيرها إن شاء الله راح نجاوب عليها اليوم، بس بدنا نذكر بهاتف البرنامج 0784-463-31 0784-463-31. حياكم الله سيدي. بالنسبة لمريض العناية الحثيثة، إذا قرر الأطباء وحكوا إنه هذا الشخص ميت سريرياً والعائلة بتدفع كونه في مستشفى خاص مبالغ كبيرة عليه، خلاص بيقدروا يشيلوا الأجهزة عنه ولا لا لازم يظل الجهاز على هذا المريض؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك وأوليائك، فقهنا في الدين، اجعلنا من عبادك وأوليائك الصالحين، فرج عن إخوان المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. حياكم الله دكتورنا وجزاكم الله خيرا على هذا المنبر المبارك. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار وأرشد أن من باب الأخذ بالأسباب والسعي في مناكب هذه الحياة التي أمرنا الله بها السعي إلى التداوي وإلى العلاج، فهذا من باب الأخذ بالأسباب. وبالنسبة لهذا المريض الذي يعني قال عنه الأطباء أنه ميت سريريا، نحن نريد أن يعني نقول على الملأ أن هذه القضية من القضايا الحساسة جدا، ولا يجوز لأحد أن يحكم بموت شخص معين إلا بوجود هيئة طبية، ليس شخص واحد فقط، يعني أن يكون هناك طبيب مختص وأن يكون معه أيضا
0: لجنة
1: حتى يعني يقطعوا في هذه المسألة، لأن هذا عمر إنسان يترتب عليه بعد ذلك عدة لزوجته وتقسيم الميراث وغيرها من الأمور، فلابد أن يكون القرار الذي خرج قرار من لجنة. فإذا كان هذا فعلا الشخص في وضع يعني لا يعني يقول أو لا يغلب على ظن الأطباء شفاؤه،
0: يعني سيدي بيحكوا مثلا ميت دماغيا أو في تلف في وظائف الدماغ وخلص، يعني هذا ميت سريريا فيش منه أمل نهائيا،
1: نحن نقول يعني في هذه الحالة إذا قالت لنا اللجنة أن الحياة ميؤوسة، يعني فقط هي مجرد ساعات ثم سينتقل، في هذه الحالة نعم قد نعطيهم فتوى بجواز رفع الأجهزة بعد أن يبذل الأطباء المختصون غاية ما يستطيعون في العلاج. فلا نفتيهم ابتداء برفع الأجهزة إلا بعد أن يقول لنا الأطباء الموثوقين أن هذه الأجهزة مجرد ساعات وسيرتحل. ففي هذه الحالة نعم إذا كانوا عاجزين عن علاجه وشفائه في هذه الحالة يجوز للأطباء رفع الأجهزة عن هذا المريض حتى يعني ينتقل إلى رحمة الله جل جلاله. فما في حرج عليهم من حيث الشرع أن يرفعوا الأجهزة إذا تبين لنا فعلا عجز الأطباء عن شفاء هذا المريض. وفي ذلك أيضا راحة لأهله من قضية التكاليف وغيرها. فإذا كان الأمر محتوم لا محالة يعني هذا الأمر سيحصل بس مجرد وقت هي الأجهزة. نعم في هذه الحالة قد يأخذون فتوى خاصة بجواز رفع الأجهزة بعد سماع رأي اللجنة الطبية. إذا قالت لنا اللجنة الطبية أن هذا الطبيب ميؤوس من حياته ومجرد الأجهزة هي تأخير ساعات فقط وتكاليف ستضاف على أهله، ففي هذه الحالة نعم قد نعطيهم فتوى بجواز رفع الأجهزة عن هذا المريض.
0: يعني سيدي يحكم الطبيب المختص في هذا المريض بأنه هذا ميت سريريا، فتعرض الحالة على لجنة وتحال من اللجنة إلى دائرة الإفتاء، هيك سيدي؟
1: يعني هو شوف الآن إحنا عندنا في
0: يعني هم بيسألوا
1: يعني هم إذا سألونا نحن نوجه لهم الرد يعني لكن نحن نقول من هذا المنبر إلى الإخوة الأطباء وخصوصا الذين يعملون في هذه الأقسام إذا عرض عليكم شيء من هذا القبيل يعني حصلت هذه المشكلة فعلا استأنسوا برأي طبي إذا كان برأي الشرع إنه هل يجوز رفع الأجهزة أم لا، أو وجهوا على الأقل أهل هذا هؤلاء يعني أهل هذا المريض أنه طالما أن العلاج يؤس منه وهي مجرد ساعات استأنسوا أيضا برأي شرعي من دائرة الإفتاء بأنه هل يجوز لنا رفع الأجهزة أم لا، فإذا رفعنا الأجهزة فنحن لسنا آثمين بذلك، وفي هذا أيضا تخفيف على أهل الميت من حيث المصاريف والتبعات وغير ذلك. فمن حيث الجواز يجوز لكن ضمن الشروط التي تكلمنا عنها، وجود لجنة طبية تقطع لنا بأن هذا المريض ميؤوس من علاجه ووصلوا غاية ما يستطيعون في العلاج، بعد ذلك لا يستطيعون أن يفعلوا له شيئا فيبقى هو في رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا قرروا لنا ذلك لا حرج من رفع الأجهزة، ويعني نسأل الله له الرحمة والشفاء.
0: نعم سيدي، في بعض المسائل بيصير فيها أخطاء بقضايا العلاج، مثلا إذا مريض راح لطبيب أسنان بده يعالج سن مثلا أو يخلع سن من الأسنان، فالطبيب خلع سن صحيح ما بده يخلعه، هل يضمن الطبيب مكان هذا السن ولا
1: يعني قضية ضمان الطبيب وعدم ضمانه يعني تتفرع عن مسألة قبل ذلك، هل الطبيب متعدي أم ليس متعدي؟ بمعنى كيف التعدي يعني قد يكون يعني هل الطبيب حصل منه تقصير في تشخيص الحالة أم لم يحصل؟ إذا قلنا نعم حصل منه تقصير في تشخيص الحالة في هذه الحالة نعم يضمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأرشد في الحديث من مارس الطب قبل أن يتطبب فيضمن. نعم. عليه الصلاة والسلام يعني معنى الحديث
0: من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن،
1: فهو ضامن يضمن يعني الخلل الذي حصل منه، الخطأ يعني مرفوع عنك كإثم، لكن هذا رفع الإثم لا يعفي هذا الإنسان من الضمان المادي، فبالتالي نعم في هذه الحالة يضمن الطبيب إذا كان قد قصر. أما إذا كان الطبيب لم يقصر يعني اجتهد وحصل منه هذا الأمر يعني بلا تعدي، ففي مثل هذه الحالة إذا كان الطبيب الذي خلع هو الذي أمر، يعني عندنا طبيبين، طبيب قال اخلع هذا السن وقام هذا الطبيب بخلع هذا السن مع علمه أنه السن الخطأ، فقال له هذا السن الخطأ، قال لا هذا السن الصحيح وخلعه، هذا الذي يتحمل المسؤولية هو الطبيب الذي أمره. أما إذا كان هو الذي يعلم ومع ذلك لم يبين فالطبيب الذي خلع في هذه الحالة هو الذي يتحمل الضمان، فهي يعني مسألة نريد الرجوع إلى أهل الاختصاص، فأهل الاختصاص إذا قالوا لنا أن هذا الشخص قصر واعتدى فهو الذي يضمن. أما إذا فعلها من غير تعدي ومن غير يعني من غير خطأ منه فإنه لا يضمن في هذه الحالة.
0: نعم سيدي، في مريض وصفوا له دواء، هذا الدواء فعال جدا للحالة المرضية اللي هو فيها، لكن هذا الدواء من مكوناته مادة مستخلصة من الخنزير، فهو بيسأل هل يجوز استخدامها مع العلم بوجود مادة أو وجود علاج آخر ما في هاي المادة اللي هي المستخلصة من الخنزير لكنها مش فعالة مثل الدواء الأول؟
1: يعني إحنا بنقول في مثل هذه القضايا علينا أن نحتاط، وخصوصا إذا كان هناك بدائل. يعني بعض الأطباء يقولون هذا الكلام، أنه ليس هناك بديل إلا من هذا الحيوان أعز الله سامعين. فلذلك نحن نقول ابتداء لا يجوز أن نأخذ عينات من هذه الحيوانات النجسة العين، كما قال الفقهاء، دمها ولحمها وعظمها وكل ما يستخلص منها فهو نجس. لكن إن كان هذا الأمر فيه بديل من حيوان آخر هذا الأصل، ولا يجوز أن نلجأ إلى الخنزير أو مشتقاته لأجل أن نتداوى، لأن الله سبحانه وتعالى ما حرم علينا هذه المخلوقات إلا لمصلحة لنا، وهذه المصلحة غابت عنا أو حضرت، لكن الله سبحانه وتعالى لم يحرم علينا شيء إلا فيه مصلحة لنا. فلذلك إذا كانت هذه الحيوانات التي استخلص منها ليست موجودة إلا في مثل هذا، نحن نقول ابتداء أن الأمر لا يجوز إلا إذا فعلا كان هناك ضرورة طبية، وهذه الضرورة تقدر بقدرها. لابد أن نعود إلى أهل الاختصاص، ما هي الضرورة في مثل هذا الأمر؟ إذا كانت يتوقف عليها حياة إنسان قد يأخذ فتوى بخصوص هذا، لأن الضرورة تبيح المحذورات في هذه الحالة. أما إذا تأمن من هذا الدواء من مستحضر آخر ومستخلص آخر ومن حيوان آخر طاهر، لا، في هذه الحالة يقدم الحيوان الطاهر على الحيوان النجس، ويحرم استخدام مشتقات الحيوان النجس في مثل هذه الحالة. فالضرورات تبيح المحظورات، لكن الضرورة تقدر بقدرها. فنقول لمثل هذا الأخ والسائل أن يعود إلى أهل الاختصاص إن كان هناك بديل، لا، البديل الطاهر أولى وهو الأبرأ لك عند الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز في مثل هذه الحالة إذا كان هناك بديل أن تذهب إلى البديل النجس، لأن ذلك يعرض عبادتك للبطلان ويعرضك للمساءلة أمام الله. نعم. جل جلاله.
0: بدي أسأل سؤال سيدي قبل ما نطلع للفاصل. في مستحضرات تجميلية بتكون مستخلصة من، أو عفوا، هي يعني كريمات ومستحضرات تجميل بتكون من مكوناتها مادة مستخلصة من مشيمة الحيوانات، هل هاي الكريمات طاهرة؟
1: يعني مشيمة الحيوان عند العلماء تفصيل فيها، المشيمة التي تستخرج من الحيوان الحي. بعض العلماء قالوا إذا كانت الحيوانات هذه من ما يجوز أن لنا أن نأكله، كالمثلا كالماعز أو الخيل أو غيرها من الحيوانات،
0: الإبل مثلا، البقر
1: مثلا، يجوز لنا استخدامها إذا كانت ذكاتها ذكاة شرعية. فإذا استخلصت منه بعد ذكاة شرعية لا حرج في استخدامها في المستحضرات الطبية،
0: لأن سيدي إذا مش ذكاء شرعي بيكون نجس أصلا.
1: أما إذا أخذت منه وهو حي، لأن المفصول من مأكول اللحم وغير مأكول اللحم وهو حي نجس، المنفصل منه في حال حياته. أما إذا ذكي وأخذ من الحيوان طاهر، المأكول اللحم، فيكون طاهر. أما إذا أخذ من الحيوان أصلا غير مأكول اللحم ففي هذا يكون نجسا ولا يجوز التداوي به. نذهب إلى التداوي بالشيء الطاهر حتى نبرأ أمام الله سبحانه وتعالى وتبرأ ذمتنا.
0: نعم. طيب سيدنا بدنا نطلع فاصل ونرجع، خليكم معنا.
2: أثر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي. خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى، المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
4: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن، الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
5: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
6: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح يا سيدي، مبروك.
6: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
6: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
0: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى. كنا سيدي نتكلم عن موضوع مشيمة الحيوان، إذا كان مأكول وذكي ذكاء شرعية يجوز استعمالها.
1: صحيح.
0: للأغراض الطبية، أما إذا كان غير مأكول فهو ابتداء حرام، وإذا كان مأكول إذا أخذت منه في حال حياته برضه حرام، لا يجوز استعمالها.
1: صحيح.
0: طيب سيدي، الآن في مش مشيمة الحيوان، الآن بعض المستحضرات الطبية تستخدم مشيمة الإنسان، الجنين البشري، فهاي شو حكم استعمالها؟
1: يعني الأصل نحن نقول أن الأشياء المنفصلة عن الإنسان في حال حياته هذه من الأشياء التي لها حرمة في الشريعة الإسلامية، ولا يجوز استخدامها هكذا إلا يعني بعض الاستثناءات التي وردت عن السادة الفقهاء، وهو قرار مجلس الإفتاء أيضا عندنا أنه يجوز استخدامها في الأشياء والأمور الطبية لا التجميلية، لأنه إذا كانت في الأمور التجميلية فإنه يحرم ذلك. أما للأمور العلاجية فإن هذا الأمر إذا لم يكن في العلاج إلا من هذه المشيمة يجوز حينها استخدامها لهذه الضرورة، لأن الضرورات تبيح المحظورات، مع التنبيه أن هذا الأمر لا يجوز بيعه بهذه الطريقة، لأن بيعه من الأشياء المنهي عنها، وهو جزء منفصل من الإنسان في حال حياته، فبالتالي إذا كان فيها بيع فإن هذا يحرم. يعني البديل هو البديل التبرع بها.
0: نعم.
1: للجهات المعنية. نعم. فقط، ومع إشراف أيضا طبي. نعم. حتى لا يتخذ مثل هذا الأمر غطاء لأصحاب النفوس.
0: النقطة سيدي كانت. نعم. بعض المستشفيات.
1: نعم.
0: تشتري من يعني الناس أو المراجعين أو في حالات الولادة المشيمة، فهل يجوز ابتداء مثلا للأم أو للأب مثلا اتفقوا مع المستشفى على بيعها؟
1: لا يجوز لهذا الشخص أن يبيع المشيمة التي خرجت من الزوجة، لأن هذا فيه عضو منفصل من إنسان، فيحرم أخذه على سبيل البيع، لكن ممكن أن يكون هناك فيه جواز التبرع به لأجل مسألة من مسائل العلاج الطبي لا للتجميل، فإذا كان ضمن هذه الضوابط والشروط أنه كان تبرع وكان تحت إشراف الجهات المعنية، ثم كان هذا الحال للعلاج الطبي لا للتجميل، في هذه الحالات يجوز استخدامها، وإلا الأصل عدم الجواز.
0: طيب بارك الله فيك سيدي. من القضايا الشائكة في موضوع يعني القضايا الطبية، أحيانا مريض بيجري عملية، بعد إجراء العملية بيكون في خطأ أو خلل، فيدعي المريض إنه هذا الخطأ من المستشفى أو الطبيب اللي عمل العملية. وقت النزاع بين المريض والطبيب أو المستشفى، شو الجهة اللي بتحكم على مين الخلل ومين يدفع الضرر ويعوض الضرر؟
1: يعني في مثل هذه الأمور أو الأخطاء الطبية، الحقيقة هذا نحن أمام دعوة، وهذه الدعوة لابد من إيش؟ لابد فيها من بينات، فإن قالت لنا جهة محايدة أن هذا الطبيب نعم عليه مسؤولية طبية لأنه قصر في عمله، ففي هذه الحالة يضمن، نعم يضمن الخلل الذي حصل منه، وبالتالي إذا ضمن يعني وكان في ذلك إتلاف عضو فإنه يتحمل تعويض هذا المريض فقدانه لهذا العضو أو قيمته يعني. فلذلك هنا يأتي موضوع الدية، دية الأطراف والأعضاء، إذا أفسد أو يعني كان سبب في تدخله الطبي بأن أفسد عين أو أذن أو أنف أو ما شابه ذلك، نعم يضمن الطبيب ما أفسده. أما إذا كان عندي قرار اللجنة أن هذا الأمر لم يكن للطبيب فيه يد، إنما هو كان بناء على تأخر المريض بالقدوم إلى المستشفى ووصل هذا المريض يعني بشكل أو حالة يعني في أنفاسه الأخيرة، وقام الطبيب بمحاولة إنعاشه ولكنه لم يستطع أن يعالجه أو أن يساعده، في هذه الحالة لا يتحمل الطبيب مسؤولية شرعية أمام الله سبحانه وتعالى وليس عليه شيء، إنما هو حاول ولكنه لم يستطع. فإذا قالت لنا اللجنة نعم، إذا هذه دعوة كما قلنا، طرف يدعي طرف آخر ينكر، فإذا ثبت عندنا أن هذه اللجنة أدانت الطبيب بأنه قصر ففي هذه الحالة يضمن. إذا قالت لنا اللجنة أن هذا الطبيب لم يقصر وبادر إلى عمله وحاول مساعدة هذا الطبيب المريض ولكنه فارق الحياة، في هذه الحالة لا يضمن هذا الطبيب شيء لأن هذا الأمر يكون يعني خارج عن إرادته، والله تعالى أعلم.
0: طيب سيدي، في سؤال يعني مشابه لسؤال كان معنا في الحلقة الماضية من واحد أخونا، اتصل في فتاة تعاني من إعاقة عقلية شديدة وأهلها يعني متعب بالنسبة لهم ويشق ومحرج في بعض الأحيان التعامل مع العادة النسائية أو الحيض لهذه الفتاة، فهل يجوز في هذه الحالة أنه الأهل يتدخلوا طبيا ويجروا عملية إزالة رحم حتى يعني يخففوا على البنت ويخففوا على حالهم؟
1: يعني إحنا ابتداء بنقول لمثل هؤلاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم على هذا البلاء. آمين. لكن أخي الكريم، لا يجوز لنا أن نتدخل في إزالة عضو خلقه الله سبحانه وتعالى في جسم إنسان لأجل أن هذا الأمر قد يكون محرجا للأهل، هذا ليس سببا شرعيا يبيح لنا التدخل الجراحي بهذا الأمر حتى نزيل الرحم أو ما شابه ذلك لهذه الفتاة التي يعني فيها أو عندها مشكلة في العقل، لأن هذا يحرج الأهل. نحن نقول لهم جزاكم الله خيرا، اصبروا على هذا البلاء ولكم الجنة إن شاء الله، أما لا نجيز لهم التدخل الطبي بأن يكون هناك جراحة واستئصال هذا الرحم هكذا لأجل سبب الإحراج. ممكن أن تكون هناك عمليات أخرى لاستئصال الرحم إذا قرر الأطباء أن في هذا الرحم مرض إذا بقي سينتشر في الجسم، في تلك الحالة قد نجيز مثل هذه العملية.
0: استخدام البدائل سيدي مثل تأخير مثلا الحيض ممكن أنهم يستخدموا مع الفتاة مثلا،
1: ممكن أن يعني يبحثوا عن بدائل أخرى. نعم. ولكن لا نجيز
0: بدون عملية استئصال.
1: لا نجيز نعم استئصال الرحم لأجل هذه العملية.
0: نعم. هذا السؤال سيدي يعني تقريبا تكرر من الحلقة الماضية كمان، رجل متزوج بامرأتين، الأولى لا تنجب بسبب مشكلة في الرحم لكن بويضاتها سليمة، هل يجوز طبيا وشرعيا أخذ بويضة من الزوجة الأولى وزرعها في رحم ضرتها لتنجب له طفل؟
1: يعني احنا قلنا انه مثل هذه الامور تحتاج الى ضبط المساله بشكل اكبر ويعني ادق. بالنسبه لقضيه تلقيح البويضات قلنا بجوازها في ظروف خاصه وشروط خاصه كما مرت معنا، اما ان يتم اخذ بويضه من زوجه وان كانت لنفس الرجل ونزرع فيها من حيوانات منوية الرجل ثم نزرعها في رحم امرأة أخرى، هذا فيه اعتداء على مقام الأمومة، وحتى وإن كانت النطفة لنفس الرجل ولكن البويضة ليست من نفس المرأة التي ستزرع في رحمها فمثل هذه العملية لا تجوز لأنه فيه اعتداء على مقام الأمومة ولا نجيز مثل هذه الأمور، لا بد أن يكون من نفس الرجل ومن نفس المرأة وأن يكون عقد الزواج قائم بينهما، فإذا كان عقد الزواج ليس قائما فهذا حرام، وإذا كانت هذه البويضة ليست لنفس المرأة فهذا أيضا حرام، لا نجيزه لا لضرورة ولا لغيرها لأن هذا فيه اعتداء على مقام الأمومة. أما إذا كانت البويضة من نفس المرأة ومن نفس الرجل وفي عقد زواج صحيح بينهما فيعني لا حرج في ذلك ضمن الضوابط الشرعية التي مرت.
0: نعم. هذا سؤال من شاب بيسأل هل يجوز للشباب إنهم يتخصصوا في قضايا أو تخصصات نسائية مثل نسائية والتوليد؟ هاي التخصصات ممكن
1: يعني ابتداء نحن نقول الأصل أن الرجال يتعلمون العلوم التي تخص الرجال والنساء يتعلمون الأمور التي تخص النساء، هذا يعني كقاعدة عامة. لكن هناك فرق بين أمرين، بين تعلم العلم وممارسة هذا العلم. يعني من حيث التعلم للعلم يجوز لنا يعني كذكور أو كإناث أن نتعلم هذا العلم، لكن يبقى قضية ممارسة وعلاج هذا العلم على أرض الواقع. نحن نقول ابتداء يعني بالنسبة لهذا الأخ الطبيب أن يبتعد عن هذا التخصص، لأن فيه شبهة، على الأقل أقل ما يقال أن هناك شبهة فيه. لكن إن كان ولا بد وتعلمه وحصل المحذور ويعني تدخل في إجراء عملية، لابد من ضوابط وشروط يعني ذكرها العلماء في قضية معالجة الرجل للمرأة. إذا لم يكن هناك امرأة أخرى تقوم مقام هذه المرأة، ما في مرأة وحصل في يعني حالة ولادة،
0: الآن ضرورة حدا يتدخل.
1: ضرورة، نعم، الآن لابد يعني أن يعني نأتي على الضوابط. أول شيء نقول للطبيب أنه يتقي الله سبحانه وتعالى في النظر، ثاني شيء ينظر بقدر الحاجة، ثم أن يكون هناك من ينفي الخلوة. إذا لم يكن هناك من ينفي الخلوة يحرم،
0: يعني تكون في لجنة أو ممرضات
1: أو ممرضات أو زوجها إذا دخل معها. ففي هذه الحالة نقول له يعني البعد عن تعلم هذا العلم أو ممارسة هذا العلم البعد عنه أولى. لكن إذا لم يكن هناك إلا يعني وجود هذا الطبيب وتدخله في مثل هذه الحالة، فللضرورات أحكام، فمثل هذه الحالة ممكن أن يعني يجوز له أن يتعلم هذا العلم. فإذا تعلمه ما في عليه حرج، لكن إذا طبقه بده يتقي الله سبحانه وتعالى في الضوابط التي ذكرها الفقهاء. الضوابط التي ذكرها الفقهاء متعددة وكثيرة.
0: سيدي، هذا بيفتحنا لسؤال ثاني، يعني مثلا طبيب باطنية ممكن يتراجع نساء أو طبيبة باطنية براجعها رجال، شو الضوابط الشرعية لمثل هذه الحالات؟
1: يعني إحنا بنقول ابتداء الحمد لله رب العالمين، نحن في بلد الحمد لله رب العالمين فيه من التخصصات من كلا الجنسين، فهذا لا يحصل يعني ما في حرج إنه الإنسان يذهب إلى طبيب مسلم يعالجه، أو يعني أن تذهب هي إلى طبيبة وتعالجها، هذا الأصل.
0: يعني الأصل إنه الرجل يروح على طبيب الباطني والمرأة تروح على طبيبة،
1: هذا الأصل. لكن إن لم يكن هناك إلا هذا الطبيب، لابد من إيش؟ لابد من ضوابط وشروط. من هذه الضوابط والشروط أن لا يمارس هذا العمل بنفسه، بل يكون معه من يخدمه من القابلات أو ما شابه ذلك. هذا أمر. الأمر الآخر قضية النظر، لا ينظر إلا بالضرورة ويتقي الله سبحانه وتعالى، والضرورة تقدر بقدرها. الأمر الآخر أن لا يكون لوحده، بل يكون معه من ينفي الخلوة. ينفي الخلوة قد يكون طبيبة أخرى، أو قد يكون على سبيل المثال الزوج إذا كان موجودا، فهذا الأولى والأحوط. فإذا كان ضمن هذه الضوابط
0: وبيكشف سيدي كل شيء، ولا مكان
1: مكان الحاجة فقط، ولا يطلع على غير الحاجة. فإذا اطلع على غير الحاجة يأثم هنا، لأنه جاوز الحد، فأبيح له ذلك بضمن الضوابط والشروط. أما ابتداء لا نتيح لهم النظر إلى العورات، وهذا مسألة مهمة جدا للإخوة والأخوات أيضا، لا تتهاونوا في كشف العورات، هذا أمر محرم شرعا، الأصل فيه التحريم. لكن قد يلجأ الإنسان إلى التداوي في بعض الأمور، ولا يجد من الجنسين ما هو يعني صاحب تخصص، ففي مثل هذه الحالة ممكن أن يعني لا يؤخذه الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، لأنه لضرورة. أما ابتداء هكذا لأن الدكتور هذا اسمه مشهور أو لأنه أشطر أو كذا، يعني هذه ليست أعذار تبيح للمرأة كشف العورة في مثل هذه الحالات التي فيها بدائل كثيرة. فنتقي الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر إذا كان في بدائل يحرم، أما إذا لم يكن هناك بديل واضطرينا إلى مثل هذا الأمر، ففي حينها الضرورة تقدر بقدرها.
0: سيدي، طبيب بيسأل أنه عرض عليه مبلغ شهري مقابل أنه يحط شهادته في صيدلية أو في عيادة، يعني مقابل هذا المبلغ اللي بيأخذه، شو حكم تأجير الشهادة العلمية، علما أنه ما راح يداوم في هاي الصيدلية ولا العيادة؟
1: يعني تأجير الشهادة العلمية هو من باب الحقيقة الغش والخداع للناس، فلا يجوز لمثل هذا الطبيب أن يقوم بتأجير شهادته العلمية لأي شخص من الناس ويمارسونهم على اسمه هذا الطب، لأن هذا فيه مخالفة للأنظمة والتعليمات. ثم أيضا إذا حصلت مخالفة طبية، المسؤول هو من سجلت الرخصة باسمه، فمثل هذا التصرف فيه إثم وفيه حرام وفيه إعانة على الحرام أيضا وغش وخداع، فلا يجوز مثل هذا التصرف لمثل هذا الطبيب. فلا نقول له اتق الله سبحانه وتعالى ولا تؤجر شهادتك العلمية على حساب اسمك، ويعني على حساب تعبك والسنين التي درستها، ولا تشارك في مثل هذا الإثم، لأن هؤلاء الذين أخذوا الشهادة سيمارسون الطب وهم ليسوا أطباء، نعم، على اسمك، وأنت تكون شاركتهم في الإثم والمعصية.
0: طيب سيدي، في سؤال عن زوجين بيعانوا من العقم ولجأوا إلى عملية أطفال الأنابيب. الآن في هاي الحالة بيسأل شو الشروط اللي لازم نراعيها عشان تكون هاي العملية صحيحة ومعتبرة شرعا؟
1: يعني إحنا بنقول ابتداء مثل هذه العمليات أو الكشف العورات، إحنا بنقول أن هذا الأمر يحرم ابتداء، لكن بعض العلماء وبعض المجامع الفقهية استثنت بعض الحالات لضرورة. فمثل هذه الحالة يعني نقول أنه إذا كان ينجب الوضع الطبيعي لا يجوز له أن يلجأ إلى هذه العملية، لكن إن كان ولا بد وتبين لنا أنه لا ينجب بالطريقة الصحيحة، يعني قالوا هذه الأمور يعني قد تتيح وتبيح له قضية ليش؟ قضية التداوي بهذه الطريقة، فيقوم لابد من قيام عقد زواج صحيح، وأن تكون الزوجة هي التي أخذ منها هذه البويضة التي يريد أن تزرع بها، ثم إذا كان كذلك لا حرج من إجراء هذه العملية ضمن لجنة طبية معينة، وأن لا يكون هذا الأمر يستهان به حتى لا تختلط الأنساب. فلذلك لابد من أن تكون هناك لجنة طبية، لا يكون هناك تكشف للعورات بشكل مباشر، إن كان هذا وحاصل وحاصل أن يستعينوا بامرأة لحق هذا الأمر، أو أن يكون ما ينفي الخلوة. ففي مثل هذه الحالة نعم نجيز لهم هذه العملية ضمن هذه الشروط، والله تعالى أعلم.
0: طيب سيدي تكرمت، بدنا نطلع كمان فاصل ونرجع بنذكر بهاتف البرنامج 0784-463-31. نطلع فاصل ونرجع، خليكم معنا.
1: بسم الله.
2: ويترك أثر،
8: ويترك أثر
2: مع الدكتور محمد العبادي.
7: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
9: أمنية فايبر، لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت، سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا، تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: الآن بلا العص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل، مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة، وهندسة العمارة الرقمية، واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض الطوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، وأهلا ومرحبا بكم. مكملين في حوارنا الفقهي عن مسائل في فقه الطب والتداوي، وفي من الأسئلة المهمة كوننا سيدي مقبلين على موسم الإنفلونزا والرشح، في بعض أدوية السعال بيكون من ضمن مكونات هذا الدواء مادة كحولية بنسبة ضئيلة جدا مذابة في الدواء. شو حكم استعمال هذا الدواء؟
4: يعني الأصل احنا نقول ان الأصل عدم جواز التداوي بالمسكرات إلا لضرورة طبية. طبعا هذه الضرورة الطبية لابد لها من شروط، ان لا يكون هناك دواء آخر إلا هذا الدواء، وهذا الأمر يعني قد يكون موجود، يعني من حيث الأدوية المطروحة في السوق قد يكون هناك دواء ليس فيه هذه الكمية أو النسبة القليلة، لكن لنفرض أنها كانت في هذه النسبة، أن لا يكون فيه علاج إلا في هذا الدواء. هذا مسألة أخرى، أن يكون هذا المسكر قد اختفى في كمية هذا الدواء، يعني الاستحالة يسموها الفقهاء يعني في هذا الدواء. ثم أن يغلب على الظن الشفاء، إذا غلب على الظن عدم الشفاء فلا يجوز استخدامه، وأن ينبئ به طبيب مسلم عدل أن يقول لنا أن هذا فيه شفاء وفيه إن شاء الله علاج. ففي مثل هذه الضوابط يجوز استخدامه ضمن الضرورات تبيح المحظورات.
3: نعم سيدي. طيب في سؤال عن التأمين الصحي للموظفين، يعني في اقتطاع شهري من الراتب بيروح للتأمين الصحي عشان يستفيد منه الموظف في تغطية علاجه، شو الحكم الشرعي للتأمين الصحي؟
4: التأمين الصحي هو الحقيقة من الضرورات في هذا الزمن، وبالتالي هو من باب التكافل والتعاون على الخير. فبالتالي إذا كان هذا الموظف يعني يقتطع من راتبه جزء من هذا الراتب ليذهب إلى التأمين الصحي، ففي هذا يعني أمر ضروري وجائز، لا حرج فيه. لكن نوصي هنا الشركات بشكل عام أن تبحث عن التأمين التكافلي، التأمين التكافلي الذي يعني يقوم على التكافل فيما بينهم وتقليل آثار المخاطر، وليس على التأمين التجاري. فلذلك نحن نقول في مثل هذه الحالة إذا كان هو موظف في شركة أو أراد أن يشترك في الضمان في التأمين، ففي مثل هذه الحالة إن شاء الله فيها فتوى بالجواز لأنه من الضرورات ولا حرج عليه في ذلك إن شاء الله.
3: طيب بارك الله فيك سيدي. يعني هيك بنكون وصلنا لنهاية الحلقة. حكيت كلمة جوهرية سيدي أثناء الحلقة، إنه أجسادنا أمانة، فما أعرض جسمي لأي حدا.
4: صحيح.
3: ويعني أتحرى الحلال والحرام، فأنا يعني كرجل بدي أروح على طبيب رجل ثقة، أتجنب إني أروح على امرأة، وكذلك الزوج لما يراجع بزوجته يحرص إنه يأخذها على طبيبة يعني مختصة، والحمد لله موجود يعني زي ما تفضلت. نعم. من كل التخصصات موجود والعيادات كثيرة.
4: نعم صحيح.
3: أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يمن على جميع المرضى بالشفاء العاجل، وأنه يلبسنا دوما ثوب الصحة والعافية، ويجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله موعدنا في يوم الغد، إلى ذلك الموعد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: سلام.
0: لكل فكرة صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مندوبا عن جلالة الملك، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني يشارك اليوم في أعمال قمة دول جنوب أوروبا بدعوة من رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش. وزير الخارجية ونظيره الكرواتي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية. الحكومة تؤكد أن قرار منع السفر إلا للاجتماعات الضرورية حقق وفرا بلغ 3 ملايين دينار. وزارة النقل اليمنية تدين بأشد العبارات استهداف الحوثيين مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين وعدد من المسيرات المفخخة. ارتفاع قليل في درجات الحرارة ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق، وفرصة في ساعات ما بعد الظهر لهطل زخات مطر في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: 0 6 5 800 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحك على راديو عين روحك مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: شو آخر إشي حكيت عنه مش وقته؟
1: موبايل جديد؟ سفرة؟ ولا لبس؟ أو أثاث؟ أو أجهزة منزلية؟ أو إشي صار له فترة بتسلى أونلاين؟ حتى مشتريات البيت اللي بتأجلها. طيب إذا صار له كل هالوقت على بالك، إمتى رح يصير وقته؟ مع فاليو، كل اللي مش وقته هلأ صار وقته، لأنك بتقدر تتسوق من أكثر من 100 متجر مشارك وتدفع بخطط دفع مرنة لغاية 60 شهر لتعيش أسلوب الحياة اللي بناسبك. حمل تطبيق فاليو الآن.
2: هلأ صار وقته.
3: زمان كان الكهف والمغارة دار
4: وبيت الشعر دار.
3: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: محمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد، شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
6: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك، واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك، وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
7: 0 6 5 8 700.
8: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
9: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: وقتك نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت مع أسامة جداوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريط

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماماً للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
4: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: أصبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مندوبا عن جلالة الملك الأمير الحسين بن عبد الله الثاني يشارك اليوم في أعمال قمة دول جنوب أوروبا بدعوة من رئيس وزراء كرواتيا أندراي بلينكوفيتش. وزير الخارجية ونظيره الكرواتي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية. الحكومة تؤكد أن قرار منع السفر إلا للاجتماعات الضرورية حقق وفرا بلغ 3 ملايين دينار. وزارة النقل اليمنية تدين بأشد العبارات استهداف الحوثيين مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين وعدد من المسيرات المفخخة. ارتفاع قليل في درجات الحرارة ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق، وفرصة في ساعات ما بعد الظهر لهطل زخات مطر في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة قد يسحبها الرعد أحياناً.

تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
3: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل، مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة، وهندسة العمارة الرقمية. واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض الطوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

تحياتنا لكم وأسعد الله مساءكم بكل الخير وبكل الأشياء اللطيفة والسعيدة. تحياتنا لكم، مشوارنا معاكم بلش عبر إذاعة عين اف ام لكل اللي بسمعونا على ترددنا 98.3 اف ام، ولكل اللي بتابعنا على الموبايل أبليكيشن راديو عين جوردان أو راديو عين اف ام، تقدروا تنزلوا هذا الأبليكيشن، وكل اللي بتابعنا على شاشة التلفزيون أو شاشة سيارته أو بأي مكان، منوجه لكم تحية كثير كبيرة، ومنقول لكم مشوار الترويحة بدأ معانا، وبرنامج روحت بدأ معانا على الهواء مباشرة بمشوار فخم ورائع ومرتب زي كل المرتبين اللي عم بتابعونا وعم بسمعونا. أسعد الله مساءكم بكل الخير وبكل الأشياء الفخمة زي كل حدا عم بسمعنا.

ما بي الساعة أو من الساعة الرابعة لغاية الساعة السادسة مساء معاكم على الهواء مباشرة حبايب القلب مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء. وبرضو كمان ما بدنا ننسى كل الناس اللي عم ببعثونا رسائلهم, بلشوا يبعثونا رسائلهم على رقم الواتساب اللي هو 0784 6 3 1.

بالقلب وكل مشاركاتكم الفخمة والرائعة. خلينا نبلش فيها ونشوف اللي عم بسمعونا والناس اللي موجودين معانا على الهواء مباشرة. واليوم احنا ثلاثاء والاربعاء، اليوم الاربعاء، والله بتعرف نفكروا الثلاثاء، اليوم الاربعاء، يعني هذا الاسبوع يعطيك العافية، بكرة ومنخلص هذا الاسبوع بكون اسبوع جديد، يعني مر طيارة، وغمض عين فتح عين راح تلاقي حالك بنص شهر عشرة، غمض عين فتح عين راح تلاقي السنة خلصت، أقل من يعني ثلاثة أشهر لتخلص السنة هاي اللي قلنا لكم قبل مبارح. لسه كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله يا رب 2026 تكون علينا أفضل من 2025، لكن أنا بالنسبة لي ما كانت أفضل أبدا، يعني أسوأ بكثير من السنة السيئة اللي مرت قبلها، لكن بنقول الحمد لله رب العالمين، صحتنا كويسة، عايشين تمام، أمورنا 100%، ما مديناش إيدنا لحدا لسه، يعني كل إشي ماشي كويس وكل إشي تمام التمام.

ضياء وطراون امبارح شتت الدنيا خمس دقائق وتموتونا في الطرب. ايوه سمعني يا ضياء.

0: أما براوة براوة يا مساء الرواق والحلقات الرايقة والأجواء الرايقة. بعدين خلص الأجواء رجعت شمس يا جماعة، لسه بطلنا أجواء الشتاء. يعني صح الدنيا مش كثير حم برا، درجة الحرارة 23، فيعني المفروض أنها تعد درجة حرارة لطيفة نوعا ما خلال يعني هذا النهار. وبالليل اليوم راح توصل 13 درجة مئوية، يعني راح تنزل تقريبا من 8 إلى 10 درجات عن هسه. بالليل راح يكون في برد، فدفوا لكم. وبتعرفوا بمثل هذا الوقت من السنة بتكون يمكن الفيروسات والأمراض منتشرة أكثر، ويعني بيئة لانتشار الفيروسات بشكل أكبر بين الناس وتناقلها. فأي حدا بمرض يعني يحاول ما يسلمش على الناس، يحاول يبعد عن الناس، وإذا قادر أنه يقعد بالدار يرتاح يقعد بالدار يرتاح، لأنه أكيد يعني في علينا موجة فيروسية قادمة. أنا متأكد زي كل سنة مثل هذا الوقت يا سيد العزيز ببلش الفيروسات تنتشر وهالناس تمرض وكلها تعبانة وتقح وصداع وحرارة. فالله يا رب إن شاء الله يبعدنا ويبعدكم ويضل المناعة كويسة هيك وماشية أمورنا كلياتها كويسة. يلا راح أبلش مشاركاتكم على رقم الواتساب 0784631، ونشوف أخونا سامر الصواف شو بعث لنا.
1: الله يسعد لي هالمساء.
0: هلا حبيبي.
1: مساء الفل لا أحلى أبو الجيتاوي.
0: الله يسعد قلبك يا باشا،
1: ومساء جميع المستمعين، وإن شاء الله مساء جميل للجميع.
0: حبيبي الله يسعدك.
1: الجيتاوي طلب صغير إلك.
0: نعم.
1: للشاب الهمبكة اللي بيطلع معك الصبح حكى مع أبو محمد. لا أبو محمد. بالله عليكم يا أخوان لا عاد تضحكونا في الكلام مشان الله، لأنه ركاب عم بيطلعوا بقول لك عم طالعين مع مجنون، بلقاني عم بضحك على السايلنت وبزبطش. الله يديم علينا الضحكة
0: حبيبي. آمين علينا حبيبي. آمين آمين يا حبيب قلبي. الله يسعد لي مساك. هلا يا سامر، خلص بنحاول ننكد عليكم.

0: عشان الخطيب نسمع شو بعث لنا ابو الخطيب. انت مسجل ال
1: الله يسعد مساك.
0: هلا حبيبي.
1: حبيب القلب ابو الجدا والفخم المرتب.
0: الله يسعد قلبك، انت المرتب والمحترم يا حسام.
1: ضبط وضعي بركي، اخذتني معك على السعوديه.
0: على السعوديه؟
1: ودني معك وسط البلد يا زلمه.
0: خلينا نشوف والله من رتبها. خليها نرتبها هيك ترتيب على اسيا. يعني ضياء امبارح كان يسمع اصلا بالحلقه وكنا نحكي بالموضوع، حاول نطلع لنا حلقة حلقتين. هلأ على كل حال بشكل عام إذاعة عين اف ام حضر لكم يعني مفاجآت قوية وتغطية قوية راح تكون يعني خلال كأس آسيا. الحمد لله رب العالمين، كأس آسيا الماضي كنا لسه يعني جديد فاتحين ما لنا كم شهر، والحمد لله رب العالمين عملنا تغطية خلال آسيا انحكت فيها يعني بكل الدول العربية، والحمد لله فيديوهاتنا والمواد والمحتوى اللي اشتغلناه وصل لعشرات ملايين الناس خلال يعني بطولة آسيا السابقة، وإن شاء الله هاي النسخة راح نكون يعني أكيد عاملين أشياء أجدد وأفضل من السنة السابقة، وفي مفاجآت محضرين لكم إياها إن شاء الله يا رب هيك تنال إعجابكم وتكون تغطية رياضية تليق بمنتخبنا المونديالي اللي كلياتنا مبارح حضرنا يعني المباراة. البث يعني ما عليه ولا أي كلمة، كويس البث، منيح، أموره تمام بالنسبة للبث المحلي وقناة محلية الله يعطيهم العافية زملائنا، الأمور تمام وشتات، وشفنا شتات الدرون والزوم على الطابة وإعادات من 4-5 زوايا، يعني الأمور 100%. الصح الخضار تبع الملعب كان بعمي الضوء من كمية الإضاءة يعني، بس برضو كمان شفنا مباراة كتصوير وككذا لطيفة رائعة الله يعطيهم العافية بدون أخطاء. زميلنا محمد علي الشكس صديقي وصديق الطفولة ويعني رفيق البدايات في مهنة الإعلام، تعليقه كان لطيف، مش 100% مش مزعج، عنده ثقافة رياضية، ما في عنده يعني ما بزعجه كثير، مثلا في عنده سكتات ممكن يسكت لمدة 30-40 ثانية ريح شوي خليك تتفرج على الجيم أكثر، يعني لطيف كان الإشي بشكل عام، لكن المآخذ وأراء الجماهير كانت أكثر على منتخبنا. وقبل منتخبنا بدنا نحكي عن أرضية الملعب، ويعني كابتن علي علوان اللي انتقد أرضية الملعب وقال إحنا منتخب متأهل على كأس العالم مش عارف شو، ليه هيك أرضياتنا؟ بمعنى نتمنى من المسؤولين يشوفوا موضوع الأرضيات، وقال إنه أنا يعني لو بدي أجي أعطي 100% من أدائي أنا واللعيبة ومن كذا كان ممكن ننصاب بسبب أرضية الملعب اللي موجودة. بيقول أنا ما أعطيت 100% من أدائي بسبب المشاكل اللي بأرضية الملعب، إن شاء الله يعني يكون في استجابة. في ناس قالت أنتوا حطيتوا حق الحق على الملعب وفنزويلا ومش عارف شو، مع أني أنا مبارح شفت منتخبنا بالشوط الثاني قدر يعمل يعني فوق 10-12 توتال الفرص كانوا أتوقع أو التسديدات المباشرة على المرمى أكثر من 24-25 تسديدة كانت على المرمى مباشرة، بس مو مش طبيعي كمان حارس فنزويلا شو هذا يعني تسلل صدها ركنية صدها، أحمد العرسان عالطاير زي ضرباته المتعودين عليها صدها، يحاول يفوت من الوينج اليمين يشوت يصدها، من الوينج الشمال يشوت يصدها، يعني أنت بتعرف تخيل أنت عندك أكثر من 22-23 تسديدة على المرمى دايركت يصدها الحارس ولا جول، يعني صراحة مش عارف. أنا حسيت أنه بديش أقول الأداء كثير كويس، لكن بالشوط الثاني نوعا ما راضي أنا عن منتخبنا بالشوط الثاني بأدائه أمام فنزويلا، بس كان لازم يكون في لنا هدف يعني في 4-5 أهداف على الأقل على هيك مستوى للمنتخب الفنزويلي صراحة. يعني 100% زي ما حكى حواري بنرجع لمشكلة اللمسة الأخيرة، هي مشكلة الفينيشنج وإنهاء الطابة بهدف، في عندنا فيها يعني مشكلة. أنا شوف أنا مبارح ما شفت فيها هالمشكلة، أنا شفت المشكلة بحارس المرمى يعني حارس فنزويلا يعني كان صراحة مبارح مش طبيعي سفاح، لكن برضو لسه نتمنى من منتخبنا أنه نرى يعني أفضل أداء. شفتوا كيف صار في تبديلات كبيرة حركة المنتخب. يعني لاحظوا أنتم بالشوط الثاني بدل الهجوم كامل والوسط كامل تقريبا. رجعنا شفنا أنس العوضات نزل, شفنا أحمد العرسان نزل, شفنا شرارة نزل. واضح أنه المدرب عم بدور برضو كمان على يعني ثنائيات وثلاثيات غير علي علوان ويزن عماد وموسى التعمر يكون قادر أنه يعني يحرك فيها المنتخب. ومشفنا مبارد حركنا الهجوم يعني شوتين لأنس العوضات يعني صراحة بجننوا, شوتات العرسان بجننوا. مبارح موسى التعمري ما كان في يومه نوعا ما, يعني هدفين ضاعوا للأسف. لكن بشكل عام يعني في في في تحسن. يعني الشوط الثاني انا عجبوني واستمتعت بلعب المنتخب صراحه, لكن انا مش اعلامي رياضي ولا مثلا انسان مختص في الرياضه وكذا. انا بحكي رايك واحد من الجمهور اللي عنده رايه الطبيعي اللي شايفه. اهل الخبره بكونوا يمكن شايفين اكثر وشايفين إشي مختلف بالموضوع, لكن انا كشخص حضرت المباراه الشوط الاول للاسف كان مش بزياده منتخبنا, وكانت السيطره واضحه لفنزويلا. لكن احنا الشوط الثاني اقسم بالله يعني نمنا عندهم جوه ال 18, عندهم نمنا حرفيا, نمنا قبال المرمى. يعني عبد الله فخوري ما تحرك بالشوط الثاني, كان في دفاع صح, وسط صح يعرف كيف يعملوا الهجمه تطلع صح, دخول العرسان وانس العوضات وشراره, وبرضه كمان بالوسط صار في تغييرات ناس الاسماء يعني. لكن بالنسبه لي كان الشوط الثاني اداء نوعا ما جيد لمنتخبنا. يلا نعم, أهم إشي أنت اليوم بتشوف مشكلة الوسط عم بيكون ممسوك عندك بطريقة يعني منيحة. إن شاء الله نشوف المدرب بادو الزاكي اللي قال أنت والناس كلها بتقول لا تحكم عليهم المباراة ودية, بالنهاية هاي مباراة ودية, بده يبدل, بده يحطهم, بده ينقلهم, بده يجرب, يعني بتكون أقرب لأنها تكون مباراة تدريبية. في ناس بيقول لك طيب والتصنيف كل ما نلعب وكذا التصنيف بتأثر والتصنيف بتأثر. بغض النظر اليوم إحنا خلينا نركز حاليا بآسيا ونركز على أداء منتخبنا آسيا ونلعب الوديات اللي علينا. يعني تعادل مع سوريا, تعادل مع فنزويلا مش مرضي عنه من قبل الجماهير الأردنية. هسه بضل لنا في مباراة صح, مع مين المباراة اللي ضايلة؟ هلا بنشوف مع مين المباراة اللي ضايلة. وخلينا نطلع مع بعض على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا عبر هوا إذاعة عين اف ام وعبر أيضا شاشة إذاعة عين اف ام. خليكم معنا.
2: على أربع روحات مع جداوي
3: روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال, الاختيار الأمثل, جامعة عمان العربية, الريادة والتميز.

0: أشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
3: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
4: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. من أرض اللي

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: الآن بلا عصر الهشم اللعب.
2: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

اهلا وسهلا عن جديد حبايب القلب مستمعينا الاعزاء ومشاهدينا، يا هلا ويا مرحبا بالجميع، لكل من يستمع لنا ولكل حدا عم بشوفنا. ويعني مع هاي الاجواء والله هات حوار يعطيني العقبه من عندك، خلينا نشوف كيف الاجواء بالعقب الان. درجات الحراره في العقب الان تقريبا نحكي قاعدين 29 درجه مئويه. الله الله، لا بس والله هي مغيم شوي، في غيم، هي شوي الحالة على حالة عدم استقرار الجوي على ما يبدو انها مشتية شوي صغيرة بالضبط، وفي هواء زي ما احنا شايفين تطلعوا على الشجر بتلاقوا فيه عنا يعني هواء سريع، لكن الحرارة 28 والجو يعني خلينا نحكي الهواء فيه نوعا ما نشيط وغائم جزئيا، حتى هاي عالم الثورة العربية الكبرى عم برفرف، ان شاء الله دائما يظل يرفرف شامخ بهاي المحافظة اللي يعني انا بالنسبة لي محافظة قريبة جدا على قلبي، وبحب كثير انزل على العقبة واكون موجود يعني دائما في العقبة، فالله يعطيهم العافية. لكن هاي عم نشوف ما في شمس، يعني اللي نازل عشان يتشمس وهيك راحت عليه، لانه ما زالت يعني حالة عدم استقرار الجوي تؤثر على جنوب وشرق المملكة بزخات خفيفة جدا من الامطار، لكن الأجواء بالجنوب بشكل عام غائمة إلى غائمة جزئيا، زي ما عم نشوف حاليا اللي عم بتابعونا الأجواء بالعقبة، هواء نشيط وجو غائم على الآخر. تحياتنا لأهلنا بالعقبة.

0: بندر المراجدة رقمنا 0784631. يلا
1: الله يسعد مساك يا همبكا.
0: هلا بالمحترم.
1: الله يسعد مساك.
0: هلا حبيبي.
1: ومساء عريسنا المتكتك ضياء المخرج المبدع مساء الكادر الجميل النشيط اللي معك.
0: الوحيد اللي لسه بقول لك عريسنا.
1: مساء كل شيء جميل.
0: حلو.
1: مساء بكرة الخميس يا كبيرها.
0: صحيح.
1: بكرة الخميس يا همبكا بدنا تشعللها من هسع امتدادا لحلقة بكرة.
0: امتدادا لحلقة
1: يعني
0: بكرة.
1: بكرة واليوم شعللها.
0: أنا منيح إني أطلع حلقة اليوم يا زلمة. منيح مني إني عامل حلقة اليوم.
1: بندر المراجدة.
0: الله يسعد لي قلبك. حبيبنا يا أبو المراجدة. الله يسعد لنا مساك. أخونا عمار شحادة. الله يسعد مساك. أشرف العورتاني. مساء الورد يا حبيب القلب. أخونا عز الدين دياب. نسمع شو بعث لنا
2: بالجتاوي.
0: هلا والله.
2: يسعد مساك. هيني جهزت الشنتات والأمور كلها جاهزة
0: عشان
2: كأساسية
0: عشان نطلع السعودية.
2: لأنه مسجل عندي جتاوي 1 جتاوي 2 جتاوي 3 جتاوي 4 وجتاوي جديد اللي هو هسه. يسعد مساك.
0: جتاوي جديد. الله يسعد قلبك حبيبي.

ممكن تبثوا كمان على اليوتيوب مباشر. والله يا صديقي احنا اليوتيوب في مشكلة عندنا بالكوبي رايتس، يعني تعرف انت برنامجنا برنامج لل هيك الناس تروق شوي وتغير جو، في عندنا كثير اغاني وطاقة وكذا والى اخره، فبزبطش انه نضل بس على موسيقى عشان نطلع اليوتيوب. فاليوم الاغاني اللي عم نحطها حتى لو بنحط منها 5 ثواني 10 ثواني 20 ثانية، لو تطلع على يوتيوب للأسف ممكن ينعمل بلوك كامل للقناة على اليوتيوب. هذا هو السبب اللي ما بيخلي اصلا يعني برنامج يكون لايف على اليوتيوب، لأنه في أغاني، فما بنقدر نستبدل هذا الموضوع بموسيقى خاصة بالبرنامج أو كذا، لأنه الناس مروحة وزهقانة بدها تسمع إشي خفيف، بدها تسمع أغاني حلوة. هاي الهدف من برنامجنا، أنه نروق على الناس يعني وهم مروحين، فراح يكون صعب نبثها مع الأغاني على اليوتيوب عشان حقوق النشر الكوبي رايتس اللي بفرضها يوتيوب. تحياتنا لك حبيب القلب. وتعلم فوق يطير.

0: بطاح
1: انا الفخم المرتب محبوب بسعد مساك
0: هلا سيدي هلا والله.
1: بيجيك واحد ابو راس مربع بصير يقول لك انت ليش تسمع اسامه الجتاوي يا زلمه؟ انت اول ما تحكي مستمعين الاعزاء وبالجتاوي انت هيك تعطينا طاقه يا زلمه. يسعد دينك ابو الجتاوي.
0: الله يسعد لي قلبك حبيبي يا عمار. يا هلا ومرحبا. الله يسعد قلبك اخونا ابو بشار. نسمع شو ارسل لنا
2: ابو جيت.
0: هلا والله هلا حبيبي.
2: انا ابو بشار.
0: الله يسعد لي قلبك
2: ابو جيت. اليوم شاب صاحبي ببعث على الواتساب بقول لي ابو بشار بعت رقم تلفونك بدي احكي معك.
0: طيب
2: بالله عليك لما يعني ببعت على الواتساب وبقول لي بدي رقم تلفونك احكي معك انا شو اعمل معه؟ اترك لي القرار لك. انا راضي بحكمك.
0: بعت له رقم الاذاعه. حلي محلك ببعت له رقم الاذاعه بقول له هي رقمي تفضل. اياد بيقول لي ابو الجتاوي اذا طلعنا على يعني نحضر المنتخب مع بعض بنطلع عمره وبنحضر كاس اسيا. طبعا نضرب عصفورين بحجر زي ما بتقول حبيبنا اياد. اكيد لازم. اخونا ابو رمزي نسمع شو بعث لنا.
3: مرحبا ابو الجتاوي.
0: هلا سيدي.
3: سيدي الطريق ازمه وانخنقنا من الازمه. حط لنا اغنيه احمد عدويه زحمه يا دنيا زحمه.
0: هسه بنسمعها زحمه يا دنيا زحمه. والله يسعد مساك اخوي ابو الجتاوي. قلبي ضبط البث من هون خرب مستوى الفريق. خلينا نحكي كرة قدم ورياضة يعني مستوانا كثير تعبان. انت بتحكي 22 فرصة ضائعة هذا مؤشر خطير جدا لانه لما تضيع 22 فرصة محققة بكون عندك معضلة ومش مشكلة. بقول لك يعني يمكن هاي اراء انا شفتهم بالشوط الثاني جيدين نوعا ما. كل التوفيق للمنتخب بالايام الجاية. يسعد مساك ومساء المستمعين. رعد الكردي حبيبنا بالكردي يا هلا بالباشا.

0: أخونا إياد السعدي تحياتنا إليك حبيب القلب، وقولي مساكم جميل أخوي أسامة والكادر الرائع والمستمعين الكرام. مباراة الأردن القادمة راح تكون قدام أندونيسيا بعمان، وبعديها أمام أستراليا ب 17 نوفمبر. يعني عندنا 13 نوفمبر مباراة و 17 نوفمبر مباراة، 13 11 و 17 11. مساء الورد والفل والياسمين أبو الجتاء والحبيب. أهلا دكتور أنس العبادي، الله يسعد لي مساك حبيب القلب. أخونا أصلان بسمعنا من تحت الدسر ومن قلب الأزمة، الله يسعد هالمثل بجنن حبيب القلب. أختنا آيات المعايطة بتقولنا مساء الخير ومساء البراد والجو الحلو ولا عزاء لمحبين الصيف. تعرفي آيات أنه الأيام الجاية الحرارة راح ترجع ترتفع. يعني عندنا هون إحنا بكرة 26 ارتفاع، بعده 26، بعده 27، بعده بترجع بتنخفض بصير 25، بس يعني هالثلاث أربع أيام الجايين 28 27. يعني بس خلص بعد العصر الأجواء بتصير كثير حلوة. تحياتنا لك يا آيات، ويعني الله يهنيهم محبين الأجواء الباردة اللي مبسوطين بهاي الأجواء. محمد بني مصطفى
1: ابو الجيد،
0: هلا والله.
1: الله يسعد المساء يا ابو الجيد.
0: هلا سيدي
1: ابو الرباب، عريسنا الغالي الله يسعده يا رب، وهنيك وبحب امسي عليك.
0: الله يسعدك.
1: اشاره البنك العربي
0: خلقها. حبيبنا حبيبنا،
1: الله يسعد المساء.
0: الله يسعد لي قلبك حبيب قلبي. اهلا وسهلا فيك اخونا محمد المحترم. تفضل ابو الجتاوي، طالعين هش ونش منتزه حمان القومي نودع الصيف. اخوك ابو الرب، صحه وهنا سيدي لكل الشباب اللي طالعين، انت والشباب. بعدين هسه هيك الاجواء حلوه، حلو تطلع بالنهار تكون شايف قدامك كل إشي، امورك 100% بتشوي وتروح، والله احلى اجواء هاي معلم. هيك هلا بعدين اجواء بتكون بار، بلشت تبرد الشمس حدتها تخف، هيك القعده. هات يا ضياء جيب لنا هالصاد، خلينا نشوي على باب الاذاعه نعمه صاجيه.

رحال. يا ضياء انا انا سامعك بس رحت مع الاغنيه الحلوه والرواق. كثرنا هيك اليوم من عبد المجيد، عبد الله الرويشد، راشد الماجد، هاي الاغاني الحلوه اللي بنحبها. لعيونك الله يخلي لعيونك يا ضياء. نطلع لفاصل مستمعينا الاعزاء ونرجع نستكمل معاكم، خليكم معنا.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت، سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وتسمع.
0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

اهلا وسهلا عن جديد بكل حبايبنا الرائعين ومشاهدينا ومستمعينا. ايوه هيك خلينا نفوت على النص عشان ننصص حالنا قدام الكاميرا. هيك الامور تمام يا اخوي حواري، الله يسعد لي قلبك. المهم رجعنا لكم ومستمرين معاكم، عم ندردش مع بعض عن كل اشي ممكن يخطر ببالنا وببالكم بمشوار هذا الترويحه او مشوار هاي الترويحه اللي ان شاء الله يا رب بنكون بنغيركم جو فيها وعم نسليكم.

0: نسمع القدومي شو بعث لنا
1: ابو الجيتاوي.
0: هلا حبيبي،
1: الله يعطيك الف عافيه.
0: الله يسعد قلبك.
1: مساء الجميع.
0: هلا والله
1: يا اخي، بعنا السياره كهرباء، ما احنا عارفين شو تجيب سياره، هدلنا ساعدنا بلقي لقينا سياره كويسه.
0: بي واي دي، يعني قدامك بي واي دي وعندك بي واي دي، وبي واي دي معانا كمان في البرنامج، وبتقول لي بدنا سياره كهرباء. بي واي دي سيدي، ما بدك كهرباء، عندك خيارات كبيره من نيسان برضو كمان عشان تكون في الصوره. فنيسان بي واي دي، يعني هدول الخيارات اللطيفه اللي ممكن تتجه عليها سيدي. روح البي واي دي، البي واي دي عندك سيدي يعني خيارات على كيف كيفك. تحياتنا لك حبيب القلب.

0: تسمع هاي رسالة؟ هلا والله.
1: الله يمسيك إلا بكل خير.
0: الله يخليك يا رب ويطول بعمرك.
1: وتحياتنا لأبو الربابعة والكادر الجميع كامل
0: حبيبنا،
1: والاحترام والتقدير.
0: تحياتنا لكم.
1: وفي مجال غنية أنا الأبيض إذا غيري تلون،
0: أنا الأبيض إذا غيري تلون. أبشر ولا يهمك. الله يا رب دائما نكون إحنا البيض إذا غيرنا تلونوا. الله يسعد لي قلبك. أيوة
2: أنا الأبيض إذا غيري تلون، وأنا الصبر إذا غيري.
0: حبيب القلب أخوي المحامي الفخم أستاذ طارق القضاء، الله يسعد لي هالمثل بجنن. تعليمك تعليمك سيدي، أفعليك ولو.

0: النمرات تحياتنا لك، بسمعك من قرية صمة. يا أهلا وسهلا اللي بسمعونا من الشمال، تحياتنا لهم من إربد، من كل مدن الشمال والجنوب والوسط وكل مكان شرق غرب بمملكتنا، يا حياكم جميعا. وأهلا وسهلا فيك، بقول لي أنا جديد معاكم بديش أعلق على إشي. أهلا وسهلا فيك، تفضل. أنت أول مرتين ثلاث تحس حالك مستحي، بعدين بناخذ إحنا على بعض خلاص الأمور بتكون تمام.
1: أنا عطيه لك ما تمنى.
0: سمعونا هاي المشاركة.
2: أبو الجتاوي الله يمسيك.
0: هلا هلا هلا هلا.
2: زعلان منك كثير.
0: ليه زعلان منك؟
2: في واحد برضو زعلان منك، عارف مين هو؟
0: مين هو؟ شو في؟
2: أنا زعلان منك وهو زعلان منك.
0: اثنين زعلانين منك.
2: لأنه بلا مؤاخذ الواحد بالجو هذا الرايق، كاسة القهوة، قنية المي قدامه، بكيت الدخان جنبه، عم اطل الصلت، بسمع للهضبة لعمرو دياب يا زلمة، هو في بعد عمرو دياب يا زلمة؟
0: ما في كلام. بعد عمرو دياب؟
2: ما في كلام أبو الجتاوي. بدي أمخمخ وأنا على المطل، أنا واقف بطلع فلسطين سيدي العزيز، بدي هضبة. إذا في مجال لو سمحت المشني معك.
0: حبيبنا أبو المشني، نسمع سمعنا اليوم كثير عمرو دياب.
2: أقرأ يطق راسه بالحيط.
0: يا زلمة ما في بعدنا احنا الصلعان، والله ما في بعدنا يا عمي.
1: الله.
0: ابو العماد بيقول لي الله يسعد مساك ابو الجتاوي، والله ما صح لي احضرها، امبارح انتهت كرة القدم، اعتزل ميسي. يعني شوف انا بقدر قد ايه في محبين وجماهير لميسي، وانا منهم، انا من عشاق وعشاق وعشاق لمراحل، يعني خلاص مستحيل هذا البني ادم بعده تحس انه اصلا في حدا ممكن يلعب كرة قدم، لا لهاي المرحلة. لكن انتهت كرة القدم باعتزال ميسي، يعني يمكن نفقد جزء من متعة كرة القدم، لكن الدنيا بتنجب اكيد، يعني بيوم الايام راح يكون، بعرفش اذا راح يكرر هذا الحكي، يعني معقول يكرر الدنيا تنجب كميسي؟ هاي حواري بقول لي لا مستحيل، حتى المنطق بيقول لك انه ممكن تكون في مواهب كثير في الدنيا وتطلع لنا زي ميسي. حلو، بس مش لعب وتكتيك، في اشي من رب العالمين بيقول لي ابو الحواري، ويمكن هذا الاشي كل 10 سنين 15 سنة او 20 سنة لا يكون في حدا فعلا نلاقيه انه ها صاحب موهبة خرافية. والله الحواري مخضرم بكل، انت برشلوني حواري صح؟ زي برشلوني عشان هيك الله الله الله يرحم، الله يرحم، بس

0: أمريكا سيدي. نعم آخر كأس عالم اللي إحنا كنا فيه مين أخذوا آخر كأس عالم؟ إسبانيا. أيوة
1: 1-0 صح.

0: سهران يا ميسي. تعرف اني والله سكت هيك صافن بالهذا بس بتذكر البدايات، البدايات مع برشلونة ومع المنتخب، ويعني شوف هيك بقول لك أصعب صافرة بكرة القدم هي اللي بتعرف بعدها إنك راح أو ما راح تشوف يعني لاعبك المفضل بقميص بلده مرة ثانية. ميسي يودع الأرجنتين ومعه بيودع قطعة من عمرنا، يعني سنين طويلة وعمر طويل وإحنا منشوف أعظم لاعب بالعالم وهو عم بمتعنا يعني وعم بذهلنا بكرة القدم.
1: سنة أخيرة وأكبر أفضل لاعب التاريخ البولغا دي أرجنتينا.
0: 21 سنة مع الأرجنتين، 208 مباريات مع منتخبه، 126 هدف، والهداف التاريخي لمنتخب بلاده وأكثر لاعب لبس قميص بلاده. بس حتى هاي الأرقام ما بتحكي كل القصة، القصة بتيجي يعني بعد الخسارة بدموع اللي شفناها، وبكل مرة رجع فيها يرجع يحمل على كتافه حلم بلد كامل ويحاول من جديد لحد ما إجا الفرح بكوبا أمريكا 2021. نعم زي ما حكينا، وأيضا يعني اللحظة اللي ملايين الناس بالعالم والملايين بالأرجنتين كانوا عم بيستنوها، ميسي يرفع كأس العالم ويكملها بكوبا أمريكا بعديها برضو كمان أو مرة ثانية بسنة 2024، وحتى بمبارياته الأخيرة سجل هدف أو بمبارياته الأخيرة سجل هدف وصنع هدفين، ويعني أعطى الجمهور زي ما بيقولوها شيء يعني من الحزن، وأعطاهم شيء من الذكرى الأخيرة إن صح إنه نحكي عنها لتضل هاي المباراة اللي لعبها مبارح مباراة يعني مباراته الأخيرة دوليا. إحنا ما بنحكي عن مستوى النوادي، ما زال بلعب يعني النادي اللي هو انتر ميامي النادي الأمريكي 100%. فلكن يمكن خلينا نحكي الأرجنتين راح تلعب بكرة وراح تلعب بعد بكرة وراح تلعب السنة الجاي واللي بعديها، وممكن يطلع جيل جديد، بس إحنا يعني أول ما تنزل التشكيلة أكيد عيوننا راح تدور على اسم تعودنا إنه يكون موجود ضمن تشكيلة منتخب الأرجنتين. وشكرا لميسي. تخيل أنت ما كنت تتوقع إنه بيوم الأيام تطلع تحكي إنه ميسي اعتزل دوليا بسبب خلص إنه يعني كبر في العمر، والعمر إله حق والعطاء إله حق والجسم بعطي لمرحلة معينة. يعني مثلا عندك ميسي كريستيانو رونالدو أكيد هم محافظين على حالهم ومحافظين على كذا كذا، لكن في خلص سنة معينة ومرحلة عمرية معينة ما بزبط. يعطيك العافية، وأتوقع خلص الاعتزال على هيك عمر وتعيش حياتك مبسوط بما تبقى بهالعشرين ثلاثين سنة، تصرف بهالمصاري اللي عملتها. أنت تخيل إنك عن جد عم تتفرج على إنسان نهى حياته تقريبا مسيرة يعني 37 80 لا حتى مسيرة 40 سنة من اللعب يعني أو 30 سنة من اللعب خلينا نحكي، بتطلع أنت على حياته أكيد مئات الملايين أو بعرفش كم مليار معه كثروة، قد ثروته تقدر على الملايين اللي كان يأخذها، وضايل له المفروض يعني 20-30 سنة بده يكبر فيهم ويكبر أولاده ويعلمهم ويفتح مشاريع، بيطلع له بدل ضمان بيطلع له إصابة عمل.

0: دعم خبز بطلع له. صح، دعم بطلع له.
1: الصدام من المتعه في عالم القدم. الهلال كبيرهم على صغري وعمهم على الطريقه المصريه في كبري. مش ممكن على مونديالك يا بولجا، يلعب فرحان يلعب مرتاح، ظهر في وجهه الابتسامه، الكره ماشيه معاه والقرعه حاله معاه.
0: انتوا متخيلين اخر هدف اللي جابه من ضربه حره مباشره؟ هذا الهدف اللي ظل يحاول اخر شيء جابه. تخيل انت لوين بتحدى بحاله هو، انه انا هيني بدي اعتزل كمان كم يوم، يلا هاي جول عشان ما حداش في العالم ينساه. عن جد جول لا ينسى اللي اجى قبل الاسبوع الماضي اتوقع كانت المباراه، صح؟ الاسبوع الماضي، يعني هذا الجول كسر الدنيا، كسر العالم. وفي حدا جاب كانه فوق الثمان تسع عشر محاولات من نفس المكان ومن نفس الزاويه، وفي منهم ما كانوا يزبطوا، ما كانوا يطلعوا او ينصدوا. حلو، ما جابهم المره هاي، بدي اجيبها. يعني هذا الاشي الوحيد اللي انا بدي اجيبه، بدي اجيبه خاوه، ومن نفس الزاويه، ومن زاويه يعني صعبه جدا على اعتى حراس القدم. هاي يا اخوي طارق قذاب يقول لي بعده ما لحق تقاعد مبكر. ليه لحق تقاعد مبكر يا اخوي؟ خلص يعطيك العافيه، 40 سنه 42 سنه صار عمره، الله يعطيه الف عافيه. هسه فيه قدامه بس يستمتع. والله مش عادي، حتى اخر كاس عالم ميسي بدع بطريقه بتخوف يا زلمه. كيف
1: انت في حضره ليونيل؟ ليونيل
0: تخيل وبعده هاي السنه مرشح لياخذ افضل لاعب في العالم، الله بيطلع له بعد الجول اللي جابه بانتر ميامي. يعطيك العافيه، حذاء ذهبي وبطوله، ويعني وافضل لاعب في العالم كمان.
1: توالت الايام تغير المكان،
0: توالت الأيام وتغير المكان، وميسي لا سيبقى مكانه بالقلب. نطلع على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء، خليكم معنا.
1: المكان من مونديال ذكرت فيه أنه عالم المتعة في عالم القدم، أنه العارض الأول للشو، أنه ميسي كبير في الصغر. الآن هي الخواتيم وهي سنة الحياة، هي قرابة 40 سنة، ليونيل هو عمهم في الكبر، يواصل حضور يواصل التألق. الأرجنتيني ما قبل 30 كان بيبي، الأرجنتيني بعد 30 هاج وماج.
2: وروحت وروحت را را روحت على راديو عين، روحت مع جداوي روحت.
3: الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
4: إلك عجاج.
5: لا
4: طب تعال ورجيك.

0: يشم الهوى.
1: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
2: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مندوبا عن جلالة الملك الأمير الحسين بن عبد الله الثاني يشارك اليوم في أعمال قمة دول جنوب أوروبا بدعوة من رئيس وزراء كرواتيا أندراي بلينكوفيتش. وزير الخارجية ونظيره الكرواتي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية. الحكومة تؤكد أن قرار منع السفر إلا للاجتماعات الضرورية حقق وفرا بلغ 3 ملايين دينار. وزارة النقل اليمنية تدين بأشد العبارات استهداف الحوثيين مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين وعدد من المسيرات المفخخة. ارتفاع قليل في درجات الحرارة ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق، وفرصة في ساعات ما بعد الظهر لهطل زخات مطر في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: ملقان ملق العصر لهشم اللعب.
6: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
7: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
8: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05-38-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

اهلا وسهلا عن جديد حبايب القلب مستمعينا الاعزاء. ساعتنا الثانيه بدات معاكم عبر شاشه وعبر هوا اذاعه عين اف ام.

0: ابتهال المغربي الله يسعد مساكي شكرا لك. وهون يعني اخونا اشرف العورتاني بيقولنا احلى اشي اللي بسمعك اول مره بصير يسمعك كل يوم ادمان ابو الجتاوي الله يسعد لي قلبك شكرا لك. محمد المساعدي يعني تحياتنا لك حبيب القلب بقول لي صمه بيها الخبز مرمه لازم الربابع يعرف المثل وشو يعني. اخوك محمد المساعدي تحياتنا لك حبيب القلب. أخونا أصيل الله يسعد مساك أخونا أصيل الفايز بيقول لي بحب أقول لأخوي محمد الحويطات ترجع بالسلامة من السويد اشتقنا لك. إيه أبو حويطات بالسويد بالله عليك يا أصيل إنك تسلم لنا عليه يا أبو الفايز سلم لنا عليه جدا جدا وإن شاء الله يرجع بالسلامة. والله أنا خايف أبو حويطات تعجبه هناك السويد ما يرجعش. بقول زمان ما بعت لنا أبو الحويطات أتريه معلم بالسويد. يسمع هاي الرساله
1: والجداوي اصلا هسه هو ميسي خلص تقاعد مبكر
0: ميسي اكيد تقاعد مبكر
1: طمان عشان التقاعد قديش يطلع له مين الله بده يسوي يا حرام هيعيش على الخبز والبصل
0: على الخبز والبصل هيعيش
1: انت قاعد بتحكي بده يفتح مشاريع يا حبيبي ما هو فاتح ومخلص
0: صح.
1: فاتح فنادق وقصص عنده
0: شركه بسلاسل الفنادق
1: عنده بعدين عنده شو اسمه افريقيا باسبانيا ودول بالارجنتين عنده نوادي له باسمه بيلو نادي كمان باسبانيا
0: هذا مستثمر جاهز خلاص يعطيك العافيه
1: اقرا اقرا اقرا
0: اخ حاضر حقرأ ما يملك ميسي. تعال جد نشوف ميسي شو بملك. يلا تعال نشوف ممتلكات ومشاريع ميسي ويعني اشياء وخلينا نشوف. يلا بما انه الزلمه قرب يعطيه العافيه نشوف شو بده بدنا نحطين عينه حاطين عيننا على شو بده يعمل بعد ما يقعد وش بده يعمل خلص عنده اصلا مشاريع جاهزه.

0: طيب خلينا نسمع بما نشوف ممتلكات ميسي ومشاريعه يعني خلينا نحكي الاقتصادية. خلينا نسمع أخونا مهند شو بعث لنا.
1: زاك ميسي بدي ودع الله يسهل عليه عادي بدر عاله بكرة بيشتغل أمن وحماية
0: ديليفري أمن وحماية
1: زاك ميسي بدي ودع الله يسهل. وأنا يا أخي بدي أقول ليش هاتنا مطبش مكسر طلع من ميسي
0: من ميسي

0: العزيز، اول شيء ميسي في عنده سلسله فنادق اسمها ام اي ام هوتيلز، تمام؟ ام اي ام هوتيلز عباره عن سلسله فنادق، ست فنادق موجوده بإبيزا، مايوركا، باكيرا، ستوغراندي واندورا. اوكي اندورا، وبرضو كمان سيدقس، يمكن هاي اماكن سياحيه يعني معروفه موجود فيها هاي الفندق. عنده برضو يا سيد العزيز شركه عقارات، الله الله، هاي على الدوار الثامن. ضياف يقول لي هاي على الدوار الثامن الشركة. بعرف لها فرع على الدوار الثامن. هاي الشركة العقارية سيدي تابعة لاستثماراته، طرحت للتداول بتقييم يقارب 223 مليون يورو ببداية 2025. تشمل محفظتها برضو فنادق، مكاتب، عقارات تجارية وسكنية، ويعني برضو مملوكة لميسي. حلو. في شركة برضو اسمها بلاي تايم، انتو اسمه عدد الشركات اللي عنده، شركة اسمها بلاي تايم، هاي شركة أسسها للاستثمار بالشركات الناشئة بمجال الرياضة والتكنولوجيا والإعلام، ومقرها سان فرانسيسكو، اسمها بلاي تايم. هاي بس وظيفتها تدعم الشركات الناشئة بمجال الإعلام والتكنولوجيا والرياضة. حلو. عنده شركة اسمها 525 روزيريو، هيك اسمها. طبعا شركة إنتاج محتوى وترفيه أنشأها بالشراكة مع شركة اسمها سمجلر انترتيمنت. عنده شركة إنتاج فني كمان، يعني تنتج إعلانات ومحتوى وترفيه. حلو 100%. في إشي، في كمان شريك مؤسس في علامة مشروبات للترطيب تحمل اسمه، وأصبحت شركة الترطيب الرياضي لإنتر ميامي، نسبة ملكيته مش معلنة بهاي الشركة. حلو. في سلسلة مطاعم كمان، بعرف شو اسمها، مكتوبة بالإسباني أو بالإشي زي هيك، انضم شريكا في سلسلة هاي المطاعم الأرجنتينية، بالضبط مطاعم أرجنتينية، بعام 2025 مع خطة توسع لهاي المطاعم بأوروبا. وعنده كمان استثمارات بأندية كرة قدم، عنده استثمار بنادي كورنيا الإسباني، استحوذ عليه بأبريل 2026 بهاي السنة. الجنيسي الإسباني برضو، هذا كمان نادي أعلن أنه استحوذ على حصة الأغلبية فيه ب1/10/2026، يعني قبل كم يوم، مع بقاء الموافقة التنظيمية مطلوبة بحسب رويترز. برضو سيد العزيز نادي في أوروغواي شريك بملكيته مع سواريز، هو وسواريز شركة فيه. أما أبرز عقارات ميسي الشخصية المعلنة، في عنده قصر بفلوريدا اشتراه سنة 2023 مقابل 10.75 مليون دولار، أيضا منزل في برشلونة، منزل في إبيزا، وعنده مجمع سكني عائلي بالأرجنتين معروف باسم القلعة. وبرضه فوق هذا كله عنده دخل من الرعاية وحقوق استخدام اسمه وصورته مع براندات زي أديداس مثلا، هاي عقود تجارية وما بتعني انه بملك هاي الشركات الراعية، طبعا لا، هاي عقود تجارية غير عقود الرعايات. كم ثروته بالضبط؟ ما في رقم علني مدقق، يعني بجمع الاصول اللي عنده وبطرح ديونه والتزاماته عشان تطلع ثروته، وكمان ما بزبط نجمع قيمة الفنادق فوق قيمة شركته العقارية اذا كانت الفنادق داخلة اصلا ضمن هاي الشركة، لانه هيك بنحسب نفس الاصل مرتين. لكن بشكل عام هاي هي الاصول والمشاريع اللي بملكها ميسي، واللي على الاغلب راح يفضالها اكثر لما يخلص من كرة القدم. ست فنادق، شركة عقارية، شركة بالاستثمار بالشركات الرياضية الناشئة، شركة إنتاج محتوى رقمي وترفيه، عنده شريك مؤسس في علامة مشروبات لترطيب البشرة، أيضا شريك بسلسلة مطاعم، وعنده تقريبا شريك بناديين، واحد إسباني أو اثنين إسبانيين والثالث أورغواياني، يعني عم نحكي عن ثمن مشاريع كبيرة هو داخل فيها. قل لي شغلة يا ضياء. طيب بقول لي جتاوي، وانت عم تحكي قاعد حاليا ضياء الربابع عن ممتلكاته، قعدت 4.5 دقائق وانت بتحكي. ضياء ربابعة سيارة هايبرد، ضايل عليها 1500، مش عارف من وين يدفع القسط تبعها. مواليد 96، يعمل كمخرج ومهندس صوت بإذاعة عين اف ام. خلص خلصنا، عبارة عن 35 ثانية عشان توصف ضياء الربابعة، 4.5 دقائق بس وانا قاعد بحكي اللهم لا حسد عن ممتلكات ميسي طبعا الضريبة رايحة جاي، وقبل فترة كان في عليه مشاكل مع الضريبة كمان، بس بدفعها من طرف الجيبي يا زلمة. بس إن شاء الله تكونوا هيك نفسيتكم يعني ومعنويتكم صارت عالية بعد ما سمعتوا قسم بالله زميلنا معتز إنه حط إيديه على ثمه هيك وعمل هيك، والله إنه صفن صفني. أبو خالد بيقول لي بالله بجد بدوش مصور مذيع بهاي الشركة تبعته، يعني جاهزين إحنا ناخذ لنا دورة إسباني أولا منقضيها أولا ومن من روح أمورنا 100% سيدي. طيب نطلع على فاصل ونرجع نستكمل معاكم، اقسم بالله ارتفع ضغطي، خليكم معنا يلا.
1: روحات وروحات روحات على راديو عين، روحات مع جداوي، روحات
2: برنامج روحات برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: صفر
1: ستة
2: خمسة
0: تمنمية
2: سبعمية.
3: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعياً، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعياً وإسوار التنس ألماس شهرياً. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
6: من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
3: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة وهندسة العمارة الرقمية، واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض الطوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
5: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

يا هلا ويا مرحبا بكل حبايبنا ومشاهدينا ومستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم. كنا عم نحكي قبل الفاصل بميسي، إيش في عنده ممتلكات، والزلم اعتزل وقرب أصلا يعتزل كرة القدم بشكل عام، مش ضايل إشي يعني، أتوقع أقل من سنة بيكون، أتوقع هو 2028 يمكن عقده مع إنتر ميامي زي ما سمعت أو ما قرأت، بعرفش إذا هالمعلومة صحيحة أو لا، بتقدروا تصححوا لنا إياها. لكن خلاص ما ظل بمسيرته الكروية أكثر مما مضى أشهر معينة أو أشهر معدودة، وبتنتهي مسيرته بيعني كرة القدم. فكنا بنحكي عن الممتلكات تبعته، وخف عقلنا وإحنا جد قاعدين بنعد بالممتلكات تبعته. لكن خطر على بالي سؤال برضو كمان أبحث عنه، اللي هو كريستيانو رونالدو شو ممتلكاته؟ طلع ميسي نقطة بحر كريستيانو، سيدي نقطة بحر كريستيانو. اسمع لي مشاريع كريستيانو رونالدو وشو يعني، وين حاط مصاريه وين بيستثمر. سيدي العزيز، أول إشي عندك في علامة فنادق، برضو كلهم بيستثمروا بالفنادق، اسمها بستانا CR7، وهو شريك في علامة فنادق مع مجموعة بستانا، ومش كل المجموعة ملكه، يعني في بستانا عادي، في بستانا CR7 يعني بيعملوها هاي الفنادق خاصة يعني على اسم كريستيانو رونالدو، وبرضه هو له استثمارات بهاي الفنادق اللي بتحمل اسمه بعد اسم بستانا، أوكي؟ برضه شريك بمجموعة عيادات متخصصة لزراعة الشعر والعناية به، هاي اثنين. ثلاثة، عنده منتجات ملابس اسمها CR7، طبعا هاي المنتجات عبارة عن ملابس داخلية أحذية عطور من خلال شركات تجارية وترخيص لعلامته التجارية. يمتلك 25% من أحد النوادي الإسبانية. مستثمر بشركة شركة البحث بالذكاء الاصطناعي اسمها بريبليكسيتي، هيك اسمها، مستثمر في هاي الشركة إضافة إلى شراكته الإعلانية معها، وقيمة حصته غير معلنة. طيب، في عنده استوديو أفلام اسمه UR-Marv، أوكي، مع المخرج والمنتج ماثيو فون، وهو شريك مؤسس بمجموعة الاستوديوهات. ايش ابو خالد، هذول كلهم بيفتحوا بيشتغلوا في الاعلام، بيستثمروا في استوديوهات وتصوير وشركات انتاج، ايش يا كبير، شو وين احنا يا معلم. برضو كمان تعرفوا لعبه كره القدم اللي هي اليو اف ال، برضو كمان كريستيانو رونالدو عنده اسهم بلعبه كره القدم يو اف ال، وصاحب حصه بمجموعه الاعلام البرتغاليه اسمها ميديا لافيري، هيك اسمها. استثمر 7.5 مليون دولار مقابل حصه 10% في شركه تابعه لهايبر لاف او هايبر لايف عفوا، متخصصه بالتقنيات الصحيه والتغذيه الشخصيه بعام 2026، يعني ها مش جديد مستثمر هاي السنه. تقدير صافي الثروة اللي بيمتلكها كريستيانو رونالدو تقدر بـ1.4 مليار دولار بحسب تقدير صاحبة بلومبيرغ اللي انحكى عنه بمقال نقلته رويترز بعام 2025. ميسي تجاوز المليار دولار كثروة، لكن كريستيانو رونالدو كثراء هو أغنى من ميسي بكثير، وعنده استثمارات أكثر من الاستثمارات اللي بمسكها أو اللي بعملها ميسي. وهم بقولنا يعني، ما احنا عملنا بحث بالذكاء الاصطناعي بقولنا الكفة المالية بتميل لرونالدو، لكن ما بنقدر نجزم بفارق محدد اليوم، يعني التقديران من تاريخين مختلفين، وثروة ميسي مذكورة بأنها تجاوزت المليار دون رقم نهائي دقيق. وصافي الثروة بشمل حصص الشركات والعقارات والأصول بعد طرح الالتزامات، يعني مش المبلغ الموجود بالحساب البنكي تبعه، احنا بنحكي بشكل عام مع الأصول ومع الكذا، غير طبعا المصاري اللي بياخذوها من الرعايات والدعايات، وغير الراتب اللي بياخذه من النادي تبعه والصفقات الخرافية، الله يطرح لهم البركة. حبينا بس نرفع هيك ضغطكم شوي ونقولكم يعني ميسي ورونالدو بعد ما يخلصوا كرة قدم ما رح يضلوا قاعدين. هلأ اللعيبة زمان ترى ما كانوا صحيين على هذا الإشي، يعني لما تطلع أنت رونالدينيا ولا رونالدو ولا روبرتو كارلوس ولا كذا، يعني متأخر عملوا مشاريع، يمكن عملوا مشاريع تجارية أو كذا بعد ما انتهوا من لعبة كرة القدم، ما كانوا يفكروا أنه بالمصاري اللي بياخذوها ممكن يعملوا مشاريع وإلى آخره، ومشاريع استثمارية تفيدهم بعد مسيرتهم. لكن أكيد اللي زي ميسي وكريستيانو رونالدو ما راح يكونوا محتاجين ماديا بعد ما يخلصوا، يعطيك العافية، كل هالاستثمارات ولد ولد ولد الولد راح يستفيدوا منها، أنا متأكد يعني، الله يطرح لهم البركة. غيرت في النفوس الفلوس، ياس الفلوس غيرت في النفوس، ها احنا خلينا نضلنا بس نسمع هاي الأغاني ونقول عن ثروة فلان وثروة فلان ونتحسر على الهوا مع

يعني هون أخونا رعد الكردي بنعرفها هاي معلومة إنه والدته نعم حاولت تجهده لكريستيانو رونالدو وسبب فرق تفوقه المادي على ميسي الاحتراف بالسعودية. طبعا هذا إشي يعني مفروغ منه, أصلا ميسي كان صحت له فرصة الاحتراف بالخليج أو بالمملكة العربية السعودية بالتحديد, أتوقع لكنه رفض هذا الإشي وقرر إنه يتجه للولايات المتحدة الأمريكية. خيارات في سكة الأموال أروح لأول واحد احتجت له. هنا أصلاً بيقول لي إلنا الآخرة يا رب كله وسخ إيدين. طب عادي بنقدر يكون إلنا الآخرة وأمورنا تمام ونعمد رب العالمين ونصلي وكل شيء تمام ونكون إنسان محترم الناس محترمين ومعانا فلوس يعني عادي بنقدر نكسب الآخرة بإذن الله, هذا حكمها عند رب العالمين, وبنقدر نحاول نكسب شوي في الدنيا نعيش كويس أما خلاص نسلم الموضوع إلنا الآخرة يعني افرض حتى في الآخرة ما زبطت معانا استغفر الله العظيم, والله بتعرفش يعني بقدر الواحد يعني يعمل لآخرته بطريقة صحيحة ويكون معه فلوس يعني الشغلتين بلتقوا مش انه دونت ميكس, يعني عادي بتقدر تكون محترم ومعك مصاري كثير ناس محترمين واخلاق عالية وكذا ومليونيرية ما شاء الله عليهم. يعني سامر عمر بيقول رغم المليارات يعني خاوة ما عندهم تقاعد وضمان اجتماعي. لا يا حبيبي شو عرفك, أكيد بدفعوا لتقاعدهم بدفعوا للضريبة للضمان, هم بيلعبوا أكيد في عندهم هاي الأشياء والبرامج, بس اللي زي ميسي ورونالدو أكيد ما بيشتركوا فيها يعني شو بده بالضمان معلم, بده بالضمان خلي الواحد ساكت.

0: لك ابو العجوري بقول لك انا الحمد لله لا دنيا ولا اخره. لا يا زلمه لا اعمل لاخرتك على الاقل يا عجوري بشان الله. نسمع هاي الرساله يلا.
1: سيبك يا عمي سيبك ان شاء الله. رزقته الزلمه شو مالك بدك فيه خلاص
0: يا زلمه. شو رزقته الزلمه لو اقعد انا وال 14 ولا 13 مليون مواطن اردني النق عليه من هون ل 30 سنه ما راح يصير معي شيء. هذول يعني غريبين معهم مصاري وبنحسدوش انت يعني وبرضه ما بنحسدو.
1: هدي الله قال له خود انت لو تنزل على السعوديه باخذ منك مصاري لو تروح عمره لو تروح تعبد الله بدهم ياخذوا منك مصاري. يا عمي ناسب هناها وناسب عزاها خليها على الله
0: خليها الله. نقينا على ميسي ورونالدو
1: موجود كان هسه مليانا ليره ليره على الداير. ما بنسى له معروف هذاك الزلمه شغل مخه يا عمي تجاري
0: طبعا
1: تجاري وانت قاعد بس ضلك تقول لي فلان اخذ وفلان عطى
0: بس
1: سيبك من الناس والتهف
0: مشاهدينا الاعزاء ومستمعينا الاعزاء
1: من الناس والتهف حالنا يا ابو ايش وراح نصير مبسوطين اللي على
0: هذا اللي بسمع قاعد بعمل سيرتش على كل حدا معاه مصاري يا معلم شو مالك طلعتني بنقع الناس. احنا بدنا نعرف هدول الليجندز الاساطير في الحياه البشر الاساطير هدول بكره القدم عن جد شو بدهم يعملوا بعد ما يخلصوا مش نق لا والله ولا ذيقه عين ولا حسد كمان. ها نسمع اخونا مهند شو بعث لنا.
2: تجيب واحد من الطفيله من بسيره من نص غرندل ما ساوى معاه اي شيء شو تشمط فيه الا يولع عاد يموت.
0: نص بصيرة ما جابه معاه والله معك حق. الله يسعد قلوبهم حبايبنا الطفايلة الله يسعد قلبك يا مهند. سامر عمر
3: ميسي ورونالدو معهم مليارات ومصاري يا أسامة وملايين وبيطلع وبنزل صور وبروح وبيجوا ومبسوطين والله بزيدهم قبل يا رب قاعد. احنا هنا واحد بيطلع هو مرته بروح باكل وجبه بروستد واولاده ثاني يوم بمرض بقول لك انحسدنا يا زلمه
0: لا او بقول لمرته تصوريش ليش ما صورش بروستد عادي لا تصوريش بعدين بلاش يتضايقوا قرايبنا لا واحد يا الله.

0: يعني بقول يا رجل دمرتني وأنا رايح من دوار مدينة طبربور يعني رايح طلب بقول لي طلع لي دينار ونص صافي على مشوار 70 دقيقة. انت بتخيل يعني بتخيل دينار ونص صافي بسبعين دقيقة قديه في أزمة قديه وقت. الله يرزقك يا صديقي الله يرزقك يا رب. ولا عزاء لكريستيانو رونالدو وميسي. أخونا باشمهندس ثائر حبايبي بيقول لي مساء الخير جتاوي المحترم. أنا شايف أنه إحنا يعني من نق على بعض, واللي مكنس زي ميسي ورونالدو محدش منق عليهم لأنهم مش معروفين, ما بيبينوا لك أنهم معهم مصاري يا معلم. أبو الجتاوي أنت دائما بتضحك على الهوى الله يديمها عليك, بس نفسي أشوفك وأنت منكد. هم أنا الساعتين الوحيدات اللي بكون بضحك فيهم من قلبي على الهوى, بس باقي الوقت منكد ما بعرف ليش. لا ما إلك مصلحة إذا بتشوفني وأنا منكد أو أنا معصب, ما راح تكرهني يعني حرفيا راح تكرهني. نسمع هاي الرسالة كمان.
1: عاجل الحكومة الأرجنتينية تحبس ميسي بسبب التهرب من الضريبة. منك الجيتاوي
0: هو كان عليه مشاكل مع الحكومة الإسبانية أتوقع على موضوع الضريبة صح؟ كان عليه مشاكل ووقتها أبوه طلع صرح وأتوقع هيك بتذكر صار في مشاكل عليه على الضريبة وكذا, بس المفروض أنها انحلت. بتدفعهم من طرف الجيبة يا زلمة, وشو مكانه قديه بيطلع عليه 200-300-400 مليون ضريبة بتدفعهم وهو بضحك ولا بيغبر عليه إشي. الدنيا عافية ولا سلكة سكة ماشية ولا هلكة دي الإجابة ولا ليها. أبو الجتاوي اللي بيقول لك إلنا الآخرة بيرش على الموت سكر جد. سيرينا يا دنيا سيري بينا يا دنيا, ما بنحكي لكم إلا سيرينا يا دنيا وسيري بينا يا دنيا ومشينا مشينا بدناش شيء. أنا بديش أصير ميسي ولا رونالدو ولا بدي أملك قد اللي بيملكوه, بس يعني أكون عايش بطريقة لطيفة مرتاح مرتاح مرتاح فقط لا غير, ما بدي أكون مليونير مرتاح. يعني أنا والله مش طماع, دائما بقول أنا مش طماع, أنا بدي أعيش مرتاح ما بدي أعيش مليونير أحسن صح. يلا آخر فاصل لأنه أنا عارف كل إنسان بدنه, ويعني ضياء مش مصدق متى يختم الحلقة, والمستمعين مش مصدقين متى تخلص الحلقة على سمة هالبدن. ليش إحنا عمرنا جد ما كنا نعرف إنهم بملكوا كل هاي الأشياء؟ أنا يعني ما كنتش بعرف, أنا بعرف إنه عندهم استثمارات لكن مش بهاي الكمية جد. ولما حكيت إنه يعني راح يعملوا مشاريع بعد ما يخلصوا, هلا أكيد راح يعملوا مشاريع زيادة, بس هم أوريدي عندهم كل واحد عنده 8-9 مشاريع يعني. لا يا زلمة يعني زي كنت قاعد أنا وضياء ربابعة في قبالنا محل, قعدنا 5 أشهر عشان نفكر نأخذه ولا ما نأخذه, ما أخذناهوش محل يعني فهمت علي كيف. يعني أنا ممكن دي حط مني 400-500 دينار وهو 400-500 دينار بس عشان والله انت فاهم يا زلمة. أنا خلي الواحد ساكت باش أقول عيط على الهواء, طلعني على فاصل طلعني بشهادة الله.

0: تروحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: قالت شو قلت مش وقته مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته أنا مش قد الحب.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
2: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهرياً. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.

اسمع برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.

اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب ويسعد اوقاتكم. عن جديد مستمرين معاكم وما زلنا على الهواء مباشره مع ازمه عمان، ازمه اربد، ازمه كل مكان وين ما كنتوا عم تسمعونا او تحضرونا. يسعد مساكم.

0: هون في عنا رسالة من العم أحمد الكردي. عمو أحمد الله يسعد لي مساك حبيب القلب والله يعطيك العافية وإن شاء الله يا رب تكون صحتك تمام وأمورك تمام. بقول لي أدمنت صوتك والصوت أذواق. الله يعطيك ألف عافية أبو الجتاوي, بتابعك من زمان يعني ومن زمان على الإذاعات الثانية كان يتابعني حبيبنا أستاذ أحمد. الله يسعد مساك حبيب القلب, يطول بعمرك عمو حبيبي, يسعد مساك. نرجع نستكمل معاكم رسائلكم على رقم الواتساب 0784631, نسم بدلنا وارتفع ضغطنا بالحلقة اليوم.
1: فكك من كريستيانو وميسي, طلع المليون اللي تحت البلاط
0: اللي تحبيه اللي عندي. تعال خلينا نسأل تشات جي بي تي كم يملك أسامة الجيتاوي. والله لا أسأله كم يملك الإعلامي أسامة الجيتاوي.

هاي هاي دقيقة كم يملك الإعلام من سواجيت؟ لا ومن كل عقله بدور قاعد بدور في المواقع أنت فاهم؟ هسه على أغلب الذكاء الاصطناعي المفروض يعلق يعني المفروض يصير فيه مشكلة. طيب هون بيقول لي يعني إذا قصدك أنت يا أسامة ما عندي معلومات كافية أحدد صافي ثروتك، معرفتي بشغلك بالإعلام يعني واللي بتعمله ما بتكشف قيمة ممتلكاتك أو التزاماتك. أيوة حتى الذكاء الاصطناعي مش عارف يجيبهم، وأي رقم راح أعطيك إياه راح يكون تخمين. وإذا بدك تحسب ثروتك بتحسبها صافي ثروتك يساوي الكاش والمدخرات زائد العقارات زائد السيارات. ده أسامة ثاني. وبتحسبها زائد قيمة حصتك بأي شركة أنت موجود فيها واستثمار مع ناقص الديون والالتزامات. طيب خلينا نقول خمن تخمين من عندك كم

حبيبي الذكاء الاصطناعي بيخمن. اذا بدك تخمين على العمياني يا اسامه بقول الذكاء الاصطناعي. انا بقول انه انت بتملك حوالي 150 الف دينار صافي ثروه. شامل قيمه حصتك بالشركه والسيارات والمدخرات. اي سيارات واي مدخرات واي شركه يا عمو الذكاء الاصطناعي يا عمو. بس هذا يا جتاوي الرقم للتسليه مش مبني على بيانات ماليه عنك، وممكن اكون بعيد كثير. ايوه جلس ايوه.

0: ريت يا ريت يجي اليوم يعمل حدا عندي سيرتش كم يملك أسامة الجتاوي يقول لك شركة قيمتها السوقية مثلا 25 مليون يا باي. أو قبل السؤال ولا بعد السؤال مثلا؟ لا ما بدي، بدي هيك مثلا شركة قيمتها السوقية 7-8 مليون مثلا هيك. أوف أوف 150 ألف دينار بيقول لك.
1: تنتين الظهار وعينا لسه بينفتحوا، قومي جلي مثل ايفرس شكله بدخل على محل.
0: أبو الجتاوي بالله عليك لا تشكيلي ولا أبكي لك، من الساعة واحدة لهسة أنا بشتغل تطبيقات على 7 دنانير صافي. تخيل تخيل 7 دنانير من الساعة يعني واحدة. حلو حلو، مبشر مبشر الإشي بالخير.

0: عامر.
1: بس يا اخوي ابو جتاو هذول اللي شايفهم اثنين رغم الملايين مش مبسوطين، ما هم بطاقة مؤسسة، عندهم العروض اللي بتصير عندنا على الفول والحمص والرز القصاي. ما عندهم يا اخوي، مش حياتهم مش كاملة، الله يكون في عونهم.
0: شوف هو اذا بدنا نحكي من جهة مبسوطين او مش مبسوطين، لا انا متأكد انهم كثير مبسوطين. تخيل انت لعيب كرة قدم والله معطيك موهبة ومهارة، بتنزل بالمباريات وتستمتع وبتلم ملايين، شو بدك اكثر من هيك؟ كيف بده يجيك الحزن؟ تخيل انت بتطلع مئات الملايين، مئات الملايين بس من موهبتك، بتعرف تلعب كرة قدم وعندك موهبة، الله معطيك اياها بتجيب منها مصاري. الله الله الله. بس الله يعطيكم العافية. شو نختم الحلقة على البدري ولا نختمهاش على البدري؟ ضياء من هسه حط الموسيقى تبعت نهاية الحلقة. نسمع هاي الرسالة كمان، هات سمعنا.
2: يسعد لي مساك ابو الجتاوي.
0: هلا حبيبي، هلا والله.
2: يسعد مسا الشباب الطيب جميعا، من ضياء للشباب الحواري. اخوي ابو الجتاوي والله اقول لك شغله، انا عندي استثمارات بتخوف.
0: حلو.
2: يا ابو الجتاوي وتعرف استثمارات، لا تقول لي رونالدو ولا تقول لي ميسي. والله اشتريت لك هالسياره فات قروض والحمد لله رب العالمين. هاي ان شاء الله سنتين زمان بتصير لي بحوش 8000 ليره، وعندي كمان استثمار بخوف الضمان الاجتماعي، ضايل لي 5 سنين وبتقاعد وبكر الحمد لله رب العالمين، بس بطالع كل شهر 200 ليره. قول عني عاطل ابو الجتاوي،
0: شو بدك استثمارات؟ شو بدك احلى من هيك استثمارات؟ ما شاء الله مستثمر ثقيل انت. بس ايوه كل حدا عم بسمعنا، اجمدوا يا اخوان اجمدوا، لا تخلي هاي الارقام تهزك، اجمد.

كنت معاكم أنا أسامة الجيتاوي من وراء مايك إذاعة عين اف ام ومن خلف أيضا شاشة إذاعة عين اف ام. الله يعطيكم العافية ويحييكم جميعا إن شاء الله. بكرة منشوفكم بحلقة خميسية فخمة ومرتبة زي كل مرتبين والفخمين. خليكم معنا دائما. الله معاكم. سلام.

ريحتك نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ولي العهد يثمن في كلمة ألقاها خلال قمة دول جنوب أوروبا في كرواتيا دعوة الأردن للمشاركة فيها للعام الثالث، وهو ما يعكس متانة العلاقات بين المملكة ودول مجموعة ميد 9. ولي العهد يؤكد أهمية تكثيف الجهود الدولية لتهدئة التوتر في المنطقة وضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية. ولي العهد يشير إلى أن الوضع الإنساني في غزة لا يزال صعبا، لا سيما في ظل وضع قيود على تدفق المساعدات بما فيها القادمة من الأردن. ولي العهد يعيد التأكيد على موقف الأردن الرافض محاولات تهجير الفلسطينيين والتي تشكل انتهاكا للقانون الدولي حيث يجب وقفه. ولي العهد يلتقي أمير موناكو ألبير الثاني على هامش قمة دول جنوب أوروبا ويبحث عمق العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات. وزارة العمل تؤكد أنها ستنفذ حملات تفتيشية مكثفة تستهدف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في محافظات المملكة كافة لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة اعتبارا من يوم غد.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: بصوتك مع عامر رجوب، من الأحد إلى الخميس، من 7 حتى 10 صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم.

0: كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحا.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع عيني على عيني.

ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

غلط سويتك إنسان.